كارثة داخل قسم الولادة بباكستان. منبلش بخبر مؤلم جدا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث تحول قسم الولادة بمستشفى حكومة إلى مسرح لمأساة مروعة بعد اندلاع حريق يعتقد أنه ناتج عن عطل أو انفجار بنظام التكييف. الحريق أدى بحياة 14 مولود حديث الولادة، newborn 14 newborn، فيما تمكن طبيب من إنقاذ طفل واحد بس. السلطات فتحت تحقيق لمعرفة أسباب الحادث ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، لكن المكان يلي يفترض أنه تبلش فيه الحياة تتحول خلال لحظات إلى مكان للموت. هالخبر ضج كتير عبر السوشيال ميديا من الصور المنتشرة للفيديوز. تطور جديد بقضية ميرا الطفيلي. من باكستان إلى الإمارات رجعت قضية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا الطفيلي إلى الواجهة. فبحسب مد والدته وسيد الأعلام، قبل طلب الاسترحام المقدم أمام المحكمة بأبو ظبي، وتم تخفيض العقوبة من 15 سنة إلى 3 سنين مع الأشغال الشائعة، مع احتمال تخفيض إضافي بحال التزامها بحسن السلوك وترحيلها إلى بيروت بعد انتهاء مدة حكميتها. القضية مرتبطة باتهامات خطيرة من بين المخدرات والإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة والابتزاز، لكن تفاصيل القرار الجديد ما زالت بحاجة إلى تأكيد رسمي أو قضائي. من عالم الجمال إلى أروقة المحاكم، قصة ما حدا كان متوقع نهايتها. قبلة قلبت حياة محامي رأس على عقب. فمن محكمة أبو ظبي إلى سنترال بارك بنيويورك، حيث تحولت لحظة رومانسية إلى أزمة مهنية. فيديو صوره أحد المرة أظهر المحامي أمريكي ناثانيال كولرتون، الشريك بمكتب المحاماة الشهير واشتل ليبتون، بلحظات حميمة مع محامية أصغر منه تشتغل بنفس المكتب. الفيديو انتشر بقوة على السوشيال ميديا ووضعوا المكتب بإجازة وفتح تحقيق بسبب فارق السلطة المهنية بينهم. وبحسب تقارير أمريكية، بيت خروجه من المكتب وشيك، كما خسر فرصة انتقاله إلى مكتب منافس. يعني انتبهوا كتير بزمننا، حتى البوسة بدها مستشار قانوني. دلافين وردية حقيقية بتايلند. ففي مشهد خلى الناس تشك انه مصنوع بالذكاء الاصطناعي انتشر بشكل كتير كبير اونلاين. سائحة ايطالية وثقت ظهور دولفين زهرة او هيك من اللون البينك نادر قبالة سواحل خانوم جنوب تايلند. هالدولفين موجود بالفعل، منه من الذكاء الاصطناعي، ولونه وردي مزبوط، منه فلتر أبدا ولا معدل بالصورة، بل مرتبط بالأوعية الدموية القريبة من سطح جلده. يبدو حتى الدلفين قررت تدخل عالم الباربي. فيديو انتشر بقوة كمان هالأسبوع على السوشيال ميديا، فعروس بعد ما تخلى عنا عريسة قبل موعد الزفاف بأسبوع واحد، قررت ما تلغي الحفلة يلي أمضت أشهر بالتحضير لإلها. لبست فستانة واحتفلت مع عائلتها وأصدقائها من دون العريس، وحولت ليلة كان يمكن أنها تكون من أصعب الليالي بحياتها إلى بداية جديدة. هو خسر العروس وهي ربحت الحفلة وكل السوشيال ميديا.

0: انتشر قانون جديد صادر من فرنسا المساعدة على الموت بشكل كتير كبير أونلاين هالأسبوع، وأخذ ردات فعل معاكسة وآراء متناقضة أونلاين. فدخل بفرنسا حية التنفيذ قانون بيسمح ضمن شروط طبية وقانونية دقيقة لبعض البالغين المصابين بأمراض مستعصية ومتقدمة أو نهائية بطلب المساعدة الطبية على الموت. المؤيدون اعتبروه حق بإنهاء المعاناة بكرامة، بينما حذرت جهات دينية وطبية من مخاطره على المرضى والأشخاص الأكثر ضعفاً. قانون جديد لكن النقاش الأخلاقي حوله يبدو أنه سيبقى طويلاً. رجعت كمان هالأسبوع قصة حليمة سيسي من مالي بتنتشر بقوة رغم أنها صارت سنة 2021. حليمة كانت بتعتقد أنها حامل بسبع أطفال، لكن بعد نقلة إلى عيادة متخصصة بالمغرب اكتشف الأطباء أنها حبلة بتسعة وأنجبت خمس بنات وأربع صبيان بأسبوع 30 على 30 ويكس، ونجوا جميعا ليصبحوا أول تسعة توائم معروفين بيبقوا على قيد الحياة وبيسجلوا رقم قياسي بموسوعة جينيس. اليوم صار عمرهم خمس سنين، يعني حفلة عيد وحدة، تسع كيكات وتسع هدايا، والفيديو انتشر بشكل كبير خلال هالأسبوع. من تسعة أطفال إلى طفلة واحدة أثبتت أنه الاختلاف يمكن أنه يخفي موهبة استثنائية. طفلة مكسيكية شخصت بطيف التوحد بعمر 3 سنين وتعرضت للتنمر، لكنها حققت إنجازات أكاديمية مبكرة بالرياضيات والعلوم، وبتقول لتقارير أنه معدل ذكائها بلغ 162 رغم أنه مقارنته بأينشتاين وستيفن هوكينج ليست علمية تماماً، لكن الأرقام المنسوبة لها مجرد تقديرات. الأهم من الأرقام أنه التوحد ما بيعني غياب الذكاء، وأنه الطفل قد يحتاج فقط إلى من يفهمه ويكتشف قدراته. أحياناً المشكلة مش بالطفل بل بالمكان يلي ما بيعرف كيف يشوف هالموهبة. فيديو جديد كمان انتشر بقوة خلال هالأسبوع وهو من الهنت. خلال مراسم الزفاف شعرت العروس بتوعك مفاجئ ثم انهارت وتوفيت إثر أزمة قلبية. بعد وفاءها اتفقت العائلتين على أنه يكمل العريس مراسم الزواج مع نيشا. نيشا بتكون أختها الصغيرة للعروس. في مكان جسمين العروس موجود بغرفة أخرى داخل المنزل. واضح أنه عبارة العرس لازم يكمل أخذت هون، يعني أخذت هون بحرفيتها. وهذا الفيديو انتشر بشكل كبير أونلاين. الناس فعلا اعترضت على هالعريس البلا قلب وهالعائلة البلا قلب وعلى الأخت اللي تزوجت وأختها متوفية، وبين في ناس قالت ماشي الحال لازم يكفي حياته. فيديو حلو كمان ومؤثر انتشر من أندونيسيا. يقال أنه لزوجين انتظروا 22 سنة قبل أن يرزقا بتوأم أطلق عليهما اسمي رايان ورايانا. الفيديو يلي ظهر طائم الطب عم يحمل الطفلين انتشر بقوة، لكن هوية الزوجين وتفاصيل القصة الطبية لم تتأكد بعد من مصادر موثوقة. لكن بحسب المعلومات المدولة أونلاين بعد 22 سنة من الانتظار وصل الفرح مرتين. أما الخبر الأخير يلي انتشر أونلاين هالأسبوع ويلي أنا حبيت بشكل خاص ضوي عليه، هو خبر طفل إلياس غياد هالبطل اللبناني يلي ربح ميدالية ذهبية بالMMA عالميا وصار بطل عالمي. بدنا نقله من ريمكس ومن لبنان الحر ألف مبروك لإلك ولعائلتك يلي أكيد هي دعمتك وكانت عم تاخدك على كل براكتس وعم تدعمك بالأكل وبالنوم وبالصحة الجسدية والنفسية، ومبروك لإلك يا بطل. نحن منفتخر بشباب وصبايا لبنان يلي عم يرفعوا اسم لبنان بالعالي ويلي عم بيفرجوا صورة لبرا إنه هالبلد منه بس بلد الحروب، هو بلد الإنجازات والنجاحات والقوة.
1: هاي أنا اسمي إلياس غياد وعمري 11 سنة، بلشت اتمرن MMA أنا وعمري 5 سنين. ب2025 شاركت بالايماف يوث وورلد تشامبيونشيب وربحت السيلفر ميدل. ما وقفت هون، ضليتني كفي حتى هالسنه حتى احقق حلمي. وهالسنه رجعت شاركت ببطوله عالم ولعبت خمس فايتات ضد مكسيكو، طاجكستاني، اثنين انجلند، واحد منهم عنده 222 وين وربحته بالسيمي فينال حتى اطلع على الفينال، وربحت ضد اليوكرين وكفيت كرمال اربح الجولد. الحمد لله حققت حلمي وطلعت فيرست بليس. ان شاء الله ضلني رافع اسم لبنان بكل العالم.

0: ريميكس. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ ومن الأخبار يلي انتشرت أونلاين لترند الأسبوع وهو It's Kinda Chic. منختم بها ترند يلي غزا الإنستغرام والتيك توك هالأسبوع، يعني بالعربي نوعا ما شيك. إنك الفكرة أنه المستخدمين عم ينشروا صور أو فيديوهات عن أمور يومية شخصية حتى غير مثالية، بيقدموها كشيء يستحق الفخر فيه. kinda chic to مثلا repeat your outfit، kinda chic to protect your peace أو to start again. الهدف هو توسيع معنى الأناقة لتشمل التصالح مع النفس والحدود الصحية والتفاصيل البسيطة، مش بس الملابس والمظاهر، مع أنه البعض صار يعتبر استخدام العبارة بكثرة kind not chic. من فقرة شو في أونلاين لفقرة مين في أونلاين. في صفحة دايماً بتلفتني لأنه مش بس صفحة عم بتجيب تفاعل كتير كبير وأرقام مشاهدة عالية، ولكن صفحة هادفة وبتهم كل أم وكل بيت. هي صفحة ليا عقيقة، ومعنا عبر الهاتف ليا شخصياً تتعرفنا على حالها وعلى هالصفحة. هاي ليا.
1: هاي ريم.
0: يعطيك ألف عافية، وبعرف أنه هلأ أنت بوضع مكركب بنفس الوقت عم تعطينا كونتنت حلو.
1: 100% صراحة الفترة شوي صعبة، بس الحمد لله يعني مقررة ضلني مكفية.
0: يعني بدنا نتمنى لك خلاصك بالسلامة وخليلك البنات الحلوين، وبنفس الوقت حابين هيك نتعرف عليك بريمكس. مين ليا عقيقة قبل ما تصيري معروفة أونلاين وعلى السوشيال ميديا؟
1: أوكي، أنا أول شيء صحفية من أكثر من 15 سنة تقريبا. كنت أكتب مواضيع ثقافية واجتماعية من أيام الجريدة يعني، بعدين نقلنا على الويب سايتس لحد ما صرت أم. بس صرت أم قررت أبقى بهالمجال بس ضمن توجهات مختلفة. يعني كنت غطي مواضيع جمالية صحية بتهم الامرأة تقدر تشوف حالها الامرأة يمكن بأجمل صورة من نفسها. حاليا صرت أكتر بتناول مواضيع خاصة بالتربية ومواضيع ثقافية بتساعد كل أم تقدر تتصرف مع الظروف بشي بيجمع بين العلم وبين الأرض الواقع، يعني ما يكون في نظريات وبنفس الوقت يكون أكتر قريب للأمات.
0: كيف تقررتي أنه أنا بدي أفتح صفحة أونلاين ويلا بدي بلش أنشر فيديوز؟
1: هي الفكرة بلشت كانت بإحدى المؤتمرات الصحفية، أو في شخص كان عم بيقول أنه ما فيها الصحافة ما تواكب التطور، ما فينا نضل نقول أنه مواقع التواصل الاجتماعي هي منا معلوماتها منا دقيقة لأنه الناس عم تلجأ لها، فلما بيكون في دور لقلنا نحن على مواقع التواصل الاجتماعي. وهون فعلا حسيت أنه كل هالمواضيع اللي عم بكتبها 5000 كلمة أنه قدي الناس معها وقت تقدر تكون عم تقراها، وقررت بلش من مواضيعي أعمل فيديوز وصورهم على إنستغرام. وبس بلش هيك التفاعل يصير كبير فعلا أنا صار عندي تساؤلات كأم بالأول كنت أطرحها، وحس أنه ما بلاقي ولا صفحة بتجاوبني عليها بمصداقية بدون ما تكون عم بتبيعني يا منتج يا يعني مهنة. فقررت تكون هالمواضيع عم صورها، وهيك بلشت التفاعل مع الناس خليني أزيد أكتر.
0: هلا مثلا يلي بيفوت على صفحتك ليا عقيقة بيشوف أول شيء في تقريبا 100,000 فولوور، وبيشوف الفيديوز عم بيوصلوا لنص مليون، مليون وشوي. يعني هالقد الناس عم بتحب كونتنت هادف، ومش صحيح وقت نقول إنه السوشيال ميديا بس بتجيب أرقام على سخافة.
1: 100% هيدا اللي الجملة اللي قالها أحد المثقفين بهالمؤتمر اللي كنت عم خبرك عنه، عم بيقول إنه الناس عم بتشوف شو ما كان، لأنه هيدا الموجود على السوشيال ميديا. أول ما بلشت يمكن مواقع التواصل الاجتماعي ما كنا نشوف في قصص في مواضيع هاتفة أو في مواضيع ثقافية، بينما وقت صار وقت يكون موجود الناس رح تحب، لأنه الناس مش يعني بس بدها معلومات للتسلية، بس بدها معلومات سريعة. صرنا بعصر السرعة
0: 100%.
1: وبعصر أنه الناس منسهل عليها الحياة، ففعلا الحمد لله يعني في فيديوهات بيور معلومات ثقافية أو بيور يمكن مشكلة أنا واجهتها مع أولادي كتير لقوا نسبة مشاهدة ونسبة أعجاب الحمد لله.
0: ليا أنت بتحط استراتيجي بلانينج أنه أنا مثلا بهيدا النهار بدي أصوي الفيديوز وبصير نزلهم بهود توقيت، أو بيطلعوا معك عفوية؟
1: هلا أنا مش كتير عندي قصص عفوية أكيد، بل الأفكار بستوحيها من الحياة اليومية ومن المواضيع. وبتعرفي نحن بشغلنا بالصحافة دايما بتحط استراتيجي لمواضيعك، بس في قصص بتجي استطرادية يعني بتستوحيها من خلال الموضوع اللي بتكوني عم تعمليه. هلا أنا بحدد أفكار ومواضيع، يمكن تساؤلات يومية واجهتها، يمكن مشكلة أو موضوع كتبته أو كتاب قريته، بس في قصص بتطلع هيك عفوية وفي قصص لا بكون محضرت لها من قبل أكيد.
0: أي أكتر فيديو أخذ تفاعل وفاجئك أنه ما توقعت هالقد الناس تحبه؟
1: صراحة ما بعرف قديش كان تفاعل إيجابي أو سلبي، في واحد جاب تفاعل إيجابي، في واحد يمكن كان سلبي، في واحد بالسؤال عن العلامات، وقدي الكل بيسأل عن العلامات وبتبلش المقارنة. وبوقتها هون قلت إنه ولدنا حقه يقول ما خصك لشخص عم يسأله غريب عن علاماته قدام أصحابه أو قدام ولاد تيحرجوا، فهذا يمكن لقى ردة فعل كتير كبيرة، لأنه نحن تعودنا بمجتمعنا إنه بحق لنا نسأل الولد عن علاماته قدي جبت إذا هو. أنا بالنسبة لألي بس المعلمة والأهل والأشخاص اللي عم يتابعوا الولد حقهم يعرفوا علاماته إن كان شاطر أو مش شاطر. وللأسف الردة فعل العالم إنه عم بتدافع أكيد أولادك ما بيجيبوا علامات منيحة، عم بتقولي هيك وإلا كنت بتفتخر فيهم وبتصوريهم وبتنزليهم. فبحس أوقات يمكن كلمة صغيرة بتنشر توعية بهذا الموضوع كتير. عمل تخيل الناس كيف بتفكر أنه أنا لأنه علامات ولادي مش منيح، خلينا نقول ما بنزلهم على السوشيال ميديا، أو ما لأنه أنا بعدهم عن المقارنة، ما بقبل أخت البنت تقارن حالها بأختها، ما بقبل مع رفيقتها، فهيدا شيء بيرسونال لإلها، وهيدا شيء هو بيشوف حاله الولد مع حاله إذا هو عم يتقدم أو يرجع لورا. فبكفي بقى نسأل الولد قدي جبت وعلاماتك قدام أختها مثلا نحرجها أو قدام أصحابها، حتى لو جايبة علامات عالية ولو كانت هي الأولى بالصف، هيدا الشيء ما بيخلق إيجابية بالعكس. فهيدا موضوع أخذ ردات فعل. وفي الموضوع السليب أوفر كمان، تفاجأت صراحة، كنت متوقع الناس شوي تدافع عن الموضوع، في أشخاص معه وفي أشخاص كمان صاروا يخافوا بهالعصر من السليب أوفر، وقدي أولادنا مش كل شيء مسموح صار فينا نقول لهم إيه عليه. ففي كتير مواضيع من قصص أنا يمكن بواجهها يوميا طرحتها وأخذت صدى كبير. هلأ منه هين، ما بقلك مش بسهولة رح نقدر نغير نظرة مجتمع كاملة، بس أقل له أنا الأفكار اللي مقتنعة فيها بحاول أنشرها، يمكن في ناس بتقتنع فيها وبتحسها قريبة منها وبتقول أنه في حدا حسس فيها عم يحكي اللغة اللي أنا مش قادرة أحكيها، ويمكن في ناس بتعتبر أنه لأ القصص ما بدها هالقد.
0: صح، والحلو انه عم تحكي بلسان الامهات اللي يمكن ما عندهم هالموهبه او ما بينزلوا سوشيال ميديا، بس انه عم يسمعوا صوتهم من خلالك، وبنفس الوقت عم بتنقلي المذرهود او الامومه بطريقه واقعيه، يعني بعيدا عن الصور المثاليه. اكيد في صور حلوه، في لحظات حلوه، بس كمان عم بتفرج التعب، عم بتفرج الوجع، عم بتفرج لحظات الضعف اللي بتقطع فيها كل ام، للتساؤلات يلي بتعيشها، هل انا عم بعمل صح، هل انا مقصره هون، شو لازم نعمل، يعني هيك اتس فول باكج. صفحة يعني عن جد حبيت ضوي عليها خلال هالبرنامج، لأنه مش بس مثل ما قلت بالأول تفاعلية وفيها عم بتجيب أرقام، صفحة مفيدة تنقول إنه إيه السوشيال ميديا فيه من كل شيء، بس إذا عرفنا استعملناه رح نفيد، يعني مثله مثل الحياة وسيلة إعلامية.
1: صح 100%. حتى عن كتير مواضيع حكينا عنها الأهل كانوا يقولوا لي أنه مثلا أولادنا معلقين بالنيدو لاتسي، بس ما بنعرف كيف نفهمهم وين مخاطر الترند وين قدي الترند بتأذي أو ما بتأذي وكيف فينا نكون عم نعمل. من عدة أفكار طرحتها الأهل انصدم، يعني أنا كل مرة ريم بقطع بمراحل مثل كل أم مع ضغط الأولاد والتربية وهلأ البريجننسي، قول خلص شو بدي بهالبيج، خليني وقف. بس التقى بحدا نكون مطرح ويقولوا لي نحن منعرفك من إنستغرام، كتير منحب مواضيعك، كتير مننطرك تنشوف شو بدك تنزلي. بحس إنه لأ عن جد بمطرح معين خلينا نستفيد من التطور اللي وصلنا له من مواقع التواصل الاجتماعي، تنفرجي إنه قادرين نترك بصمة حلوة بمطرح معين إذا نحن بدنا.
0: ليا عقيقة بدنا نشكرك على هالصفحة الحلوة يلي هيك فعلا كل بيت بحاجة لها، بدنا نتمنى لك هيك خلاصك بالسلامة، وناطرينك من بعد ما تولدي وترتاحي بحلقة كاملة عبر Women Talks.
1: إذا الله راد. مرسي كتير ريم لقلك، وأنا بتمنى لك كل التوفيق يا رب.
0: أول دراسة انتشرت هالأسبوع بتقول الزواج من امرأة ذكية بيحمي دماغ الرجل، بتشير أبحاث إلى أنه الشريكين بيأثروا بصحة بعضهم بسبب نمط الحياة المشترك والحوارات والنشاطات الفكرية، وصدر دليل قاطع على أنه الزوجة الذكية تحمي زوجها من الخرف. تاني دراسة عم تشتغل وتأكد على أنه كروموزوم واي أو إيجريك خسر جيناتك كتيرة عبر ملايين السنين، والرجال من يوم ورايح مهددين بالانقراض، وعم نلاحظ أنه دايماً عم بيصير في حمل ببنات أكتر من رجال، صرتوا عملة نادرة. تالت دراسة بتقول أنه الأشخاص يلي بيبكوا بسهولة هن أذكى عاطفياً. أما الدراسة الرابعة فبتحكي عن الملعقة الفضية يلي بتساعد على الشفاء، وصدر كتير دراسات عم بتفسر أنه للفضة خصائص مضادة لبعض الميكروبات وتستخدم بمستلزمات طبية محددة، لهيك من يوم ورايح بس بتكون تاكله ما تاكله ببلاستيك، كله ملاعق وسكيكين وشوك فضية. خلال هالأسبوع صدرت دراسة بتشير إلى أنه العلماء عم بيشتغلوا على فحوص دم بترصد إشارات مبكرة بتركها السرطان بالدم، وقد كشفت دراسة تجريبية بعض الأنواع قبل التشخيص بسنوات، نتائج واعدة، لكن هالفحوص طبعا ما زالت قيد التقييم ولا تستبدل الفحوص المعتمدة حاليا. دراسة جديدة بتقول أنه الأشخاص يلي بيسهروا كتير رح يموتوا أبكر. هذه دراسة طويلة وجدت زيادة صغيرة بخطر الوفاة لدى الأشخاص الليليين، لكن السبب ارتبط بشكل أساسي بالتدخين، الكحول والعادات غير الصحية، ليس بالسهر وحده. يعني المشكلة مش أنكم تسهروا، المشكلة شو عم تعملوا وقتها تسهروا. وهذه كانت آخر الدراسات والتوقعات، وتذكروا العلم بيقول قد وربما، أما السوشيال ميديا فبتحولها فورا إلى حقيقة مؤكدة. لهون منوصل لختام حلقتنا من ريمكس، كان معكم على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، وراء الميكروفون ريم حرب شويح، ملتقانا بيجدد الأسبوع اللي جاي بمواضيع جديدة وأخبار ترندي. من هلأ لوقتها عيشوا الحياة كلها بريمكس.
2: ريمكس.
0: Let's mix with ريمكس.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

أخواتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشعر. بتقوم بالخدمة جوءة رهبات دار مارليس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورب، واندريس بعلي، المجد ليسوع المسيح.

قدس عطرنا الذي قدمناه وامنحنا أن نسير بحسب مواهبك ونحمل اسمك ونؤمن

فصل من رسالة القديس يعقوب وبارك يا سيد. يا إخوتي، من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى الأسباط الاثني عشر الذين في الشتات، سلام إخوتنا حين تقعون في محن متنوعة، أعتبر ذلك من دواعي الفرح الكامل، واعلموا أن امتحان إيمانكم ينشئ الثبات، وليكن الثبات حافزا لكم على العمل الكامل حتى تكونوا كاملين متممين غير ناقصين في شيء. وإن كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله الذي يعطي الجميع بسخاء وبغير منة فتعطى له، وليطلبها بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موج البحر حين تضربه الريح وتهيجه، فلا يحسبن ذلك الإنسان أنه سيأخذ من الرب شيئا، إنه إنسان ذو نفسين متقلب في جميع طرقه، والتسبيح لله دائماً.

قال لوقا البشير: قال الرسل للرب: زدنا إيمانا. فقال الرب: لو كان فيكم من الإيمان مقدار حبة الخردل لكنتم تقولون لهذه التوتة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. ومن منكم له عبد يفلح الأرض أو يرعى القطيع، إذا عاد من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له بالأحرى: أعد لي شيئا لأتعشى، وشد وسطك واخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل أنت وتشرب؟ هل عليه أن يشكر العبد لأنه فعل ما أمر به؟ وهكذا أنتم إذا فعلتم كل ما أمرتم به قولوا: إننا عبيد بطالون، فقد فعلنا ما كان يجب علينا أن نفعل. حقا والأمان لجميعكم.

من آدم حتى اليوم، وخاصة الطباوية واردة الله مريم،

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة ويوم جديد وأمل جديد ومن لكم أحلى بونجور. تتسلل تباشير الخير مع أول شعاع وكأنها همسة من السماء تقول كل صباح هو حياة جديدة. صديقي عش كما لو أن الأمس لم يكن واستمتع بما هو قادم، ولا تنسى أنه ما زال في الحياة ما يستحق أن يحب وأن يعاش.

برفقتكم دايما لبنان الحر. احيانا لا نلقى صدى لما نفعله، ليس لان الذي نفعله لا قيمه له، بل لاننا نفعله مع من لا يقدره. صديقي، إذا قدمت الحب ولم تجني إلى الشوك، فهذا لا يعني أن الحب ليس له قيمة، وإنما يعني أنك قدمته إلى الشخص الخطأ.

لبنان الحر دائما معكم. نظرة نادمة للأمس ونظرة قلقة للغد، هكذا تتسرب منا الأيام دون أن نحياها. أعلى درجات التعافي أن يصبح المرء معالجا ذاتيا لنفسه، وكما يقال من لم يكن نورا لنفسه لن تسعفه كل الأضواء.

لبنان الحر وأحلى بونجور. الوجه يشرب من ماء القلب، أي أن ما في قلبك صديقي يظهر على وجهك. كل شيء يمر، تلك حقيقة مؤكدة، ولكن قبل أن يمر يأخذ معه طاقة كبيرة من الروح ومن العمر. قال: ليتنا نستطيع سرقة ما تبقى من عمرنا لنعيشه في زمن غير هذا الزمن.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، الشتاء هو الفصل الذي يحاول فيه الإنسان أن يجعل منزله حاراً إلى الدرجة التي كان يشكو منها في الصيف. جدتي كانت تقول دائماً بأن الموت غير موجود، وأننا نموت فعلاً عندما ينسانا الآخرون. قال: لا يمكنني أن أتحمل فكرة أن حياتي تمضي بسرعة جداً وأنا لا أعيشها حقاً.

وفي الختام أصدقائي، من فهم كل شيء غفر كل شيء. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين، للمخرج بيتر حشاش. طبعا بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك، وما تنسوا النشر الصباحية الأولى بموعدة 7:15 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلة، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: إقليميا تصعيد محدود بين واشنطن وطهران، ولبنانيا مصادر بعبدة قاسم ليس في وارد تقديم أي خطوة إلى الأمام. نتنياهو: سنستكمل نزع سلاح حزب الله. شهر واحد ويدخل مطال إقلاعات الخدمة الفعلية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. تصعيد أمريكي إيراني لافت في المواقف، وكان المعركة الكبرى واقعة رغم أن الطرفين يصران على التمسك بالهدنة الهشة التي خرقها ضرب واشنطن مواقع إيرانية في جزيرة لارك، ورد إيراني على قواعد أمريكية في الأردن الذي أكد اعتراضه وإسقاطه 8 صواريخ. لبنانيا يؤكد حزب الله المرة تلو الأخرى أنه ليس لبنانيا باعتراف أمينه العام نفسه الذي اعتبر أن الوحدة تعني الالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبى وليس حول لبنان.
1: فعقب تجديد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بخيار الصمود في مواجهة إسرائيل، معتبرا أن ما وصفه بالتضحيات الكبيرة والدماء الغزيرة لا تعني الهزيمة، رأت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن كلامه ليس جديدا بل يأتي في سياق استكمال المسار الذي يعتمده الحزب، مذكرة بكلامه قبل أيام حين قال إنه لولا الحزب لكانت إسرائيل وصلت إلى بيروت، معتبرا أن ما حصل يشكل انتصارا.
0: ومع تأكيد المصادر أن كلام قاسم اليوم ليس مرتبطا بكلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أوضحت أنه يأتي في إطار السردية التي يعتمدها مسؤولو حزب الله والترجمة الفعلية لرفضهم الحوار الذي اقترحه الرئيس عون وللمبادرات التي أطلقتها جهات عدة.
1: أضافت مصادر الرئاسة الأولى أن مواقف الحزب تؤكد أنه ليس في وارد تقديم أي خطوة إلى الأمام أو العمل على إيجاد حل قريب، وأن المكابرة ليست جديدة وهي مستمرة رغم كل التصعيد الإسرائيلي وسقوط المزيد من الضحايا ونسف المزيد من القرى والمنازل، مشيرة إلى أن الكثير من النازحين عادوا إلى مناطق النزوح نتيجة هذا الوضع.
0: وشددت المصادر على أن قول قاسم هذا الكلام في خلال احتفال في إيران يحمل أيضا رسالة إلى الإيرانيين أن حزبه لا يزال معهم ويلتزم خطهم وتوجهاتهم وتعليماتهم.
1: وعصر اليوم وفي الذكرى 48 على تغييب الإمام موسى الصدر، يلقي رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة تؤكد موقفه الرافض للمفاوضات الثنائية واتفاق الإطار، منطلقا من إجهاض إسرائيل نفسها للاتفاق حجم ما أصاب الجنوب في ظل ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عمليات تغيير غير مسبوقة في المناطق المحتلة وخطورة تفريغ الجنوب من اليونيفيل والعامل الأممي، مشددا على ضرورة إيجاد بديل تحت علم الأمم المتحدة وعدم ترك الأمور حصرا للدول الأطراف.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن الصمود والالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبه.
2: ما دمنا صامدين وندافع عن حقوقنا وأرضنا وحريتنا لن يحققوا مشروعهم ولن ينجحوا. أي تراجع أمام العدو سيؤدي أن يبيدنا هذا العدو، وأي صمود مهما كانت تكلفته يوقف اندفاعات العدو ويؤسس لنستعيد مكانتنا بعد ذلك. لأنه يمكن البعض يقول ولكن هناك تكلفة كبيرة وتضحيات كبيرة، صحيح، لكن هذه التضحيات الكبيرة هي التي تثبت في هذه المرحلة من أجل المراحل القادمة. على أن الوحدة إذا أردناها أن تكون متجذرة وثابتة، هذا يعني أن نلتف حول الولي الفقيه كمرتكز للوحدة، أن نلتف حول السيد آية الله السيد مجتبى الخامنئي دام ظله.
1: في الأثناء برزت المحادثات التي أجراها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره الأردني والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية في عمان.
0: الديوان الملكي وعقب الاجتماع أوضح أن الملك الأردني أكد لهيكل وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته.
1: ومن تل أبيب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ملتزمة بنزع سلاح حركة حماس، مضيفا أنها ستستكمل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا.
0: في جديد الميدان، غارة قرابة 2 فجرا على بلدة المنصوري، كما طاول الليلة الماضية قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية بلدة النبطي الفوقة وبالقذائف بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، إلى عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة صربين قضاء بنت جبيل أيضا.
1: وكانت سجلت غارتان على بلدة المنصور قضاء صور فضلا عن عمليتي تفجير كبيرتين في بلدتي القنطرة وأرنون.
0: وسجلت توغلات إسرائيلية في محيط نهر زوطة الغربية ترافقت مع تفجيرات وتحرك لجرافة عسكرية، فيما استهدفت المدفعية حرش عيط الجبل وبيت حون، واندلعت حرائق في مساحات من حقول الزيتون في حداثة.
1: في دبي يبدأ وفد رسمي لبناني اليوم زيارة لثلاثة أيام ضمن برنامج ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي للاطلاع على التجربة الإماراتية في تطوير الإدارة الحكومية ونقل الخبرات إلى المؤسسات اللبنانية.
0: الوفد يضم 23 مسؤولا وخبيرا من 13 جهة رسمية برئاسة وزيري الاقتصاد عامر لبساط والتكنولوجيا والمعلومات والذكاء الصناعي كمال شحادي الذي شرح أهداف الزيارة.
3: جايين نستفيد من الخبرة الإماراتية أولا، ثانيا نسمع منهم ونشوف كيف فينا نحن نطبق هالإصلاحات وهالمشاريع عنا بلبنان، وكمان جايين أنه نبلش نفكر بمشاريع مشتركة. هيدي بداية المسار، اليوم جايين نحن تنستطلع شو إمكانيات الشراكة بين لبنان والإمارات بمجالات عديدة، إن كان بالتحول الرقمي أو بإدارة المرافق والمطارات وغيرها وغيرها من المشاريع الكبرى يلي بتهم لبنان. نحن شفنا الأسبوع الماضي وفد من 87 رجل أعمال وسيدة أعمال إماراتية إجوا على لبنان عم يبحثوا عن فرص الاستثمار. الأسبوع الماضي كان بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الإماراتي، هاليومين القادمين رح يكون في اجتماعات بين جهة رسمية اللبنانية وجهة رسمية الإماراتية، وإن شاء الله كله هذا بيؤدي لشركات يلي بتعطينا نتيجة بتخليهم يهتموا أكثر بالاستثمار بلبنان.
1: كما تحدث لبساط عن أهمية الزيارة والمحادثات.
4: أول هدف هو تبادل المعلومات وتبادل المعرفة، في خبرات مهمة جدا بالإمارات نحن بلبنان فينا نتعلم منها. اثنين، بدنا نقدر نوصل على إطار تنظيمي للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والضرائبية بيننا وبين الإمارات. في فكرة هذه بسموها سيبا Comprehensive Economic Partnership Agreement، نقدر نوصل لها بصرف 6 إلى 9 أشهر. والثلاثة يمكن الأهم هو نحدد مشاريع واستثمارات محددة يلي معقول يكونوا مهتمين فيها، من البنية التحتية، البورات، المطارات، سكة الحديد، لكن أيضا استثمارات أخرى يلي في القطاع الخاص يوم ما يقدر يستثمرها، القطاع الخاص الإماراتي يقدر يستثمرها بلبنان من خلال الضيافة، الصناعة، الزراعة إلى آخره.
0: ويتضمن البرنامج لقاءات عن الذكاء الصناعي والتشريعات وتصفير البيروقراطية والتحول الرقمي، فضلا عن زيارات لمؤسسات إماراتية رسمية في خطوة تهدف كذلك إلى فتح التعاون المباشر والمستدام بين المؤسسات الحكومية في البلدين.
1: وسط استعدادات دخول مطار الرئيس رينيه معوض في الإقلاعات إلى خريطة النقل الجوي مطلع شهر تشرين الأول المقبل، أفاد مصدر رسمي بأن الحكومة تعكف على إعداد الخرائط والتجهيزات اللازمة لبناء مدرج وصالات تعمل وفق نظام الترانزيت مخصص للمسافرين السوريين الآتين إلى بلادهم من دول عربية وأوروبية والمغادرين منها عبر المطار، مؤكدا أن هذه الدراسات تلحظ حاجة أبناء الساحل السوري إلى هذا المطار وسهولة استخدامه بما يعزز الثقة بين البلدين، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة ستعزز دور مطار الإقلاعات نظرا لموقعه والتسهيلات التي سيقدمها للسوريين.
0: مصدر في وزارة النقل أوضح أنه يتم العمل على مشروع بناء مدرج خاص بالسوريين مع الجانب السوري، لافتا إلى أن الأمر حظي بترحيب السلطات السورية التي ستتعاون مع لبنان لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهل على مواطنيها المجيء إلى بلادهم عبر المرفق الجوي اللبناني.
1: وبالتالي للمسافر السوري الآن من سوريا أن يستكمل إجراءات الخروج من الجانب السوري ثم يتوجه إلى مطار الإقلاعات لمتابعة رحلته إلى الخارج.
0: وفي الاتجاه المعاكس يصل المسافر السوري من الخارج إلى البوابات المخصصة للمسافرين السوريين في المطار ويغادر عبر المسار المخصص باتجاه الحدود البرية.
1: وفي السياق، كشف مصدر أمني بارز أن الأمن العام اللبناني أنجز استعداداته لتخصيص مفرزة أمنية ستتولى تسهيل حركة المسافرين السوريين والتثبت من استيفائهم الشروط القانونية، بما يضمن انسيابية العبور من دون تحويل المطار إلى محطة إضافية للإجراءات البيروقراطية.
0: المصدر شدد على أن المقترح الحالي سيعتمد نظام الترانزيت، بحيث يتثبت الأمن العام من أن المسافر السوري الآتي من سوريا استوفى إجراءات الخروج من الأراضي السورية من دون الحاجة إلى ختم مغادرة لبنانية على جواز سفره، وينطبق الأمر نفسه على السوريين الآتين من الخارج، بحيث يقتصر دور الأمن العام اللبناني على التثبت من صحة الوثائق والتأشيرات والأختام المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة.
1: وأوضح المصدر الأمني أن تخصيص بوابة خاصة للمسافرين السوريين بانتظار بناء التيرمينال الخاص بهم يثبت أن العلاقات اللبنانية السورية لم تعد تدار حصرا من بوابة الملفات الأمنية الحساسة، بل انتقلت إلى مستوى التعاون العملي الذي يلامس حياة المواطنين وحركتهم ومصالحهم.
0: ووفق المعلومات فإن المناقصة الموضوع حاليا تتعلق بإنشاء مدرج واحد وكبير يلبي الخدمات لكل المسافرين من مختلف الجنسيات.
1: عين على العالم. بعد قصف القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك عند مدخل مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أن حصولها عليه كان سيهدد وجود إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط.
0: ووصف إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، مؤكدا أنه لو امتلكت سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط تقريبا، وكانت إسرائيل ستختفي بالتأكيد، وستكون الولايات المتحدة الهدف التالي أو أوروبا أو مكان آخر، لافتا إلى أنه لو كانت تستهدف الإمارات والبحرين والكويت ولو امتلكت سلاح نوويا لكانت استخدمت.
1: وقال بمجرد أن ننتصر في الحرب ستكون لدينا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وتخلصنا من كل الألغام فيه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى، وقد تشكل إيران مصدر إزعاج لكننا نسيطر على المضيق.
0: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال في المقابل: لا نسعى إلى الحرب، لكننا لن نقف مكتوفين في مواجهة أي اعتداء، وسنرد على المعتدين ردا حاسما، معتبرا أن زعزعة الاستقرار والاضطرابات في المنطقة ليست في مصلحة أي من الدول وستضع الجميع أمام تحديات.
1: وفي اعتداء جديد على الأراضي الأردنية، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في المملكة، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز.
0: وقال الحرس الثوري في بيان: دمرنا بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو، مشيرا إلى أن الهجوم على القاعدتين جاء ردا على العدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، وأنه استخدم في الهجمات مسيرات وصواريخ باليستية على ما جاء في البيان الإيراني.
1: كما أكد الحرس الثوري أن كل إطلاق نار ضد إيران سيقابل بردود أشد تدميرا وفق تعبيره، متحدثا عن إسقاط مسيرة إيرانية من طراز MQ-9 في أجواء هرمز.
0: من جهة نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الأضرار كبيرة في الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية في الأردن، وأنه تم اعتراض كل الصواريخ.
1: ونسب إلى مسؤول أمريكي أن الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في الأردن يثبت أن إيران لم تعد بالقوة التي كانت عليها، وأن إيران شنت الهجوم الانتقامي ببضعة صواريخ وتمكنت القوات الأمريكية من التصدي لها.
0: وكان التلفزيون الإيراني أعلن قبل ذلك إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة. وفي بيان صدر عن الجيش الأردني، صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجرا 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من تدميرها بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق أن عملية اعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية بمختلف تشكيلاتها تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره.
1: وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك في مدخل الخليج في أول هجوم على إيران منذ أواخر تموز.
0: وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية أنه تم قصف منصتي إطلاق إيرانيتين في الجزيرة، وأنه تم رصد أيضا قوات تابعة للحرس الثوري وهي تستعد لإطلاق صواريخ محتملة ومحملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز.
1: الحرس الثوري أعلن مقتل عدد من عناصره والمدنيين في القصف على الجزيرة.
0: وفي السياق الميداني، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم اتخاذها إجراء محدودا ودقيقا ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز، مشددة على أن إيران تسببت بهذا التهديد والجيش الأمريكي قام بإزالته لحماية البحارة المدنيين وحركة الشحن التجارية. أضاف أن ادعاء الحرس الثوري أن ضرباتنا لمنع زرع ألغام في المضيق عمل عدواني عار تماما من الصحة.
1: سنتكم أعلنت أنها حولت مسار 83 سفينة وعطلت 3 سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
0: وفي إطار مساعي تشديد الخناق على إيران، سنفرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع الحالي، كما أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أضاف أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين في شأن إيران وأن كل الخيارات مطروحة.
1: أضاف متفقون مع بكين على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي، ملمحا أن تردد إدارته في معاقبة الصين رواية زائفة.
0: أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي فقال أن الرد الإيراني سيكون مدمرا وأكثر إيلاما وسيشكل امتدادا لسلسلة الهزائم التي مني بها الخصوم.
5: أخبار الرياضة.
1: بتصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 تقام الساعة 2:30 من بعد الظهر بتوقيت بيروت وعلى الأرض الصينية المباراة بين المنتخب اللبناني والمنتخب الصيني يلي افتتح الدور الثاني بفوز كبير على قطر 83-57.
0: فرص لبنان حقيقية، فإذا سيطر على المتابعات ورفع سرعة اللعب بيقدر يضرب ارتكاز الصين البطيء نسبيا، رغم أن المواجهة بتميل ولو إلى حد ضئيل للصين بسبب الأرض والتفوق بالطول.
1: الفوز على الصين بيرفع رصيد لبنان لسبع انتصارات وبيمنحه فارق مريح قبل استقبال اليابان ب 26 تشرين الثاني، وبعدين خوض إياب كوريا على أنه يواجه اليابان خارج أرضه والصين بلبنان بالنافذة الأخيرة.
5: بعيدا من السياسة،
0: في ألمانيا أصيب 7 أشخاص على الأقل بعضهم بجروح خطرة في اشتباك مساء أمس شهد إطلاق نار وعملية طعن ودهس بسيارات في إحدى مدن جنوب غرب هانوفر.
1: المشتبه بهم فروا من موقع الحادث قبل وصول الشرطة، إلا أن عناصر الأمن تمكنوا لاحقا من توقيف شخصين قرب المكان.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم صيفي مستقر مع درجات حرارة أقل من معدلاتها خصوصا بالمناطق الداخلية، ومستمر على هيدا النحو لبكرة مع عودة درجات الحرارة للارتفاع فتتخطى معدلاتها الأربعة. اليوم درجات الحرارة بتتراوح على الساحل بين 23 و 32، على الجبال بين 15 و 27، وبالداخل بين 17 و 29. أما بكرة فدرجات الحرارة تتراوح بين 24 و 32 على الساحل، بين 17 و 30 على الجبال، وبين 17 و 32 درجة بالداخل.
0: السابعة والدقيقة السابعة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. إقليميا، تصعيد محدود بين واشنطن وطهران، ولبنانيا، مصادر بعبدة قاسم ليس في وارد تقديم أي خطوة إلى الأمام. نتنياهو، سنستكمل نزع سلاح حزب الله. شهر واحد ويدخل المطار لإقلاعات الخدمة الفعلية. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارل عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار: المراوحة الدبلوماسية تعزز توقعات معركة علي الطاهر. نداء الوطن عنونت الجنوب نحو الأخطر وإسرائيل تقدم علي الطاهر بلا كوابح. الديار ترقب لكلمة بري في ذكرى تغيب الصدر وهيكل يزور الأردن. أما صحيفة الأخبار فعنونت قضية الصدر خيوط جديدة وليبيا تواصل إقفال باب التحقيق. الشرق الشيخ نعيم قاسم يظن نفسه يعيش في المريخ. صحيفة اللواء عنونت مواجهة لبنانية للضغوط الإسرائيلية، تمسك بالمفاوضات واليونيفيل ومؤتمر دعم الجيش. الجمهورية واشنطن لجولة مفاوضات جديدة. إلى الأنباء الكويتية: الرئيس عون ماضون في مسيرة النهوض الوطني وملتزمون بحصرية السلاح بيد الدولة. الرأي الكويتية عنونت: أمطار طوفانية في لبنان لم تسكب مياها باردة على طوفان النار في جنوبه. الجريدة الكويتية عنونت: عون ملتزمون بالكامل حصر السلاح. أما الشرق الأوسط فعنونت: عون يؤكد التزام لبنان الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار النهار: رأت فعاليات في العاصمة في نتائج انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية بأنه جرس إنذار، وترى أنه من الآن وصاعدا يجب بناء حسابات سياسية جديدة على مستويي الانتخابات النيابية المقبلة في بيروت عند الطائفة السنية، خصوصا بعدما لوحظ أنه تم نفخ وتضخيم نتائج هذه الانتخابات بما لا يتطابق كثيرا مع الواقع الذي لا يحتمل هذا النفخ. نائب مسيحي سابق من البقاع لا يزال على اتصالاته المفتوحة في دارته مع فعاليات منطقته وعائلتها وخارج دائرته، ولو أن موعد الانتخابات بعد سنة ونصف السنة. لا يقبل نواب من جهة معينة إلا فتح صالون شرف لهم أثناء مغادرتهم مطار رفيق الحريري، علما أن الرئيس نواف سلام يسافر غالبا مع سائر المسافرين المتوجهين إلى طائراتهم ومن دون أي ضجيج. وأيضا في أسرار النهار: لوحظ أن سفراء لا يقومون إبان إجازاتهم في لبنان بجولات على كل المسؤولين الرسميين، ويكتفون بالجهة التي كانت وراء تعيينهم في هذه العاصمة أو تلك. ترصد جهات دبلوماسية غربية بدقة مواقف لبنان الرسمي والقوى السياسية فيه حيال مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، لجهة تظهير تمسك لبنان بالقرار الدولي 1701 وانعكاس التطورات المرتقبة عليه. إلى أسرار اللواء: ناقش رئيس الجمهورية في اجتماع مغلق مع وزير المال وحاكم البنك المركزي على مدى ساعتين تفاصيل قانون الإصلاح المصرفي الذي أقره مجلس النواب قبل أن يتخذ قرار التوقيع عليه. اعتبرت أوساط بيروتية أن نتائج انتخابات اتحاد العائلات البيروتية حملت أكثر من مؤشر على حصول تبدل في موازين القوى في العاصمة، قد تظهر خطوطه العريضة أكثر وضوحا في الانتخابات النيابية المقبلة. ودائما في اللواء: أبدى مرجع كبير للوفد الإماراتي الاقتصادي الذي زار بيروت الأسبوع الماضي كامل الاستعداد لتسهيل عمليات الاستثمار التي يمكن أن ينفذوها في لبنان، سواء عبر الشراكة مع القطاعين العام والخاص أو في حال إقامة مشاريع حيوية بتمويل إماراتي منفرد. إلى أسرار نداء الوطن: بدأت تباينات خارجية تظهر في السياسات الإعلامية لبعض المواقع الإخبارية اللبنانية، ويتوقع خبراء أن تتسع هذه التباينات وتتزايد في ظل تنافس خارجي على تعزيز التأثير في الداخل اللبناني. كثرت في الدوائر الغربية ولا سيما في عواصم القرار التساؤلات حول غياب وزير الخارجية عن استحقاقات يفترض أن يطلع بها في وقت تعتبر هذه الدوائر أن دوره حيوي في هذه الظروف. يؤكد خبير عسكري أن الإطباق الأمريكي على مضيق هرمز إلى جانب الحصار الاقتصادي الخانق على إيران ستصل مفاعيله السلبية إلى الميليشيا في لبنان، ومسألة علي الطاهر تبدو تفصيلا في مقابل حجم المأزق. إلى أسرار الجمهورية، يسجل ارتفاع في نسبة الناقمين في بيئة تتعرض لتراكم كبير في الخسائر من دون أي أفق عملي. يصر وزير على الاستمرار في ارتكاب خطأ مقصود في الإعلان عن تراكم ضحايا الحرب بناء على طلب جهة حزبية. قال سفير بارز أمام مجموعة نخبوية إن من لا يقرأ التحولات الكبرى حوله ولا يحصي النتائج سيدفع ثمنا باهظا لخياراته عاجلا أم آجلا. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل جزاف كريم على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
0: لبنان حر، أكثر من إذاعة.

0: خبر السابعة والربع.
1: بعد قصف القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك عند مدخل مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أن حصول عليه كان سيهدد وجود إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط. ووصف إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، مؤكدا أنه لو امتلكت سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط تقريبا، وكانت إسرائيل ستختفي بالتأكيد، وستكون الولايات المتحدة الهدف التالي أو أوروبا أو أي مكان آخر، لافتا إلى أنه كانت تستهدف الإمارات والبحرين والكويت، ولو امتلكت سلاحا نوويا لكانت استخدمته. وقال ترامب: بمجرد أن ننتصر في الحرب ستكون لدينا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وتخلصنا من كل الألغام فيه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى، وقد تشكل إيران مصدر إزعاج لكننا نسيطر على المضيق. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان فقال: لا نسعى إلى الحرب، لكننا لن نقف مكتوفين في مواجهة أي اعتداء، وسنرد على المعتدين ردا حاسما، معتبرا أن زعزعة الاستقرار والاضطرابات في المنطقة ليست في مصلحة أي من الدول، وستضع الجميع أمام تحديات.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك كاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي إنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهد.
1: فجر السيادة.

0: حوار حر حوار حر يستضيف النائب بيير بوعاسي. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة بعد الظهر.
1: برجك اليوم
2: على لبنان الحر.
1: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين من فريدي ومن أنارين ولكل يلي ناطرين أبراجهم. ما رح نتأخر عليكم، رح نبلش فورا مع برج الحمل. عزيزي الحمل، نهارك اليوم بيتطلب منك انك تكون هادي، ما تتسرع ولا بشي. في شغلي كنت مأجلة واليوم هو احسن وقت لتحط لها حدود وتقول خلص ضروري بلش. عاطفيا كلمة حلوة منك رح تغير لك كل حياتك. برج الثور، هالنهار جاي يقلك ما تحمل كل شي فوق راسك، رتب أولوياتك وخلي الباقي الوقت هو بيصطفل فيه. بالشغل في حركة منيحة، وبالعاطفة ما تنطر الطرف الآخر يفهمك من دون ما أنت تحكي. برج الجوزاء، مزاجك متقلب شوي بس أفكارك قوية. ممكن اليوم يفتح قدامك باب جديد أو حتى تسمع خبر رح يغير لك طريقة تفكيرك. انتبه من الحكي السريع، مش كل شي بينقال لازم إنه نقوله. برج السرطان، بدك نهار يكون هادي. اليوم هو هيدا النهار رح يكون أهدى من الأيام الماضية، وفعلا عندك فرصة لحتى تريح حالك نفسيا. شخص قريب منك بحاجة لأنك تسمعه، وأكتر شيء ممكن أنه تعطيه وهو بحاجة لقله النصيحة. بالعاطفة الحنية اليوم هي مفتاحك. برج الأسد، عندك حضور قوي والناس ملاحظة تعبك ومجهودك، بس ما تحول كل نقاش لمعركة إثبات وجود. خليك واثق من حالك من دون ما تبرر كتير. برج العذراء، التفاصيل الصغيرة اخدي مساحة كبيرة من راسك. جرب اليوم انك تشوف الصورة كاملة، مش بس الغلطة صغيرة. ماديا امكانية الترتيب ممكن انه يساعدك، خاصة من الناحية المادية. فرتب مصروفك وكون عارف كل فرنك وين انت عم بتحطه. برج الميزان، اليوم في قرار صغير عم يكبر براسك، خد هالقرار ببساطة وما تنسى انك تكون حد العالم يلي هي بحاجة لإلك. بالعاطفة في فرصة لتصفية الجو بس بدها صراحة من دون عتاب طويل. برج العقرب، اليوم عندك شعور صادق، وإذا حسيت إنه في شيء منه بمحله ما تتجاهل الإحساس، بس بنفس الوقت ما تبني قصة كاملة من نظرة أو حتى من كلمة. خليك واقعي. برج القوس، روحك بدها تغيير حتى لو كان تغيير بسيط. مش ضروري تسافر لحتى تغير جو. أوقات قعدة حلوة مع شخص بتحبه رح تعمل معك العجايب. خبر لطيف ممكن يحسن لك مزاجك. نتابع من لبنان الحر هالمرة مع برج الجدي يلي اليوم مسؤولياته كتيرة، بس فيك تنجز أكتر مما أنت متوقعه. ما تضيع وقتك بإرضاء الكل بالعاطفة، لأنه الاهتمام بالفعل اليوم رح يكون أقوى من ألف كلمة. برج الدلو، فكرة جديدة عم بتلف براسك، ما لازم تتركها لمجرد انه غيرك مقتنع فيها. نهارك مناسب لانك تاخد مبادرات. عاطفيا ما تعمل حالك ما بهمك اذا فعلا بهمك. أخيرا مع برج الحوت، حساسيتك عالية، انتبه ما تاخد كل كلمة على قلبك. في شخص ممكن يفرحك بتصرف بسيط، أما بالشغل نصيحة، اشتغل على مهلك لأنه الجودة أهم من السرعة. برجك اليوم
2: على لبنان الحر.

0: the roots, eye on the future. شعار جديد للميريك ستور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميريك ستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني ما خلصت الحكاية.
2: المسيرة المسيرة المسيرة.
1: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: خرق للهدنة الهشة، واشنطن تضرب لارك، وإيران ترد في الأردن والإمارات. مصادر بعبدة ردا على قاسم: المكابرة ليست جديدة، وكلامه في احتفال إيراني رسالة بالتزام بخطهم وتعليماتهم. في ذكرى تغيب الصدر، بري يكرر عصرا رفضه المفاوضات الثنائية واتفاق الإطار. حزب الله: الوحدة تعني الالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبى ونتنياهو، سنستكمل نزع سلاحين. وفد رسمي من 23 مسؤولا وخبيرا في دبي برئاسة لبساط وشحادي. شهر واحد ويدخل مطار الإقليعات الخدمة الفعلية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. تطورات ميدانية حدثت في الساعة الأخيرة. الجيش الأمريكي قصف جزيرة لارك فيما استهدفت صواريخ إيرانية قواعد في الأردن والإمارات، لكن الإجراء الأمريكي وفق ما أعلنت سنتكم محدود ودقيق في مقابل تشديد الحرس الثوري على أن أي اعتداء سيقابل برد أكثر إيلاما كما قال. لبنانيا، إسرائيل تتحضر لمعركة علي الطاهر، وحزب الله قرر المواجهة وعدم تسليم الموقع للجيش اللبناني، معلنا أن الوحدة تعني الالتفاف حول الولي الفقيه ومجددا مبايعته لمجتبى خامنئي. وفي كلامه وتحديدا في احتفال إيراني رسالة بالتزام خطهم وتعليماتهم، على ما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى التي شددت على أن مواقف الشيخ نعيم قاسم تؤكد أنه ليس في وارد تقديم أي خطوة إلى الأمام، ليأتي الرد من داخل إسرائيل عبر بنيامين نتنياهو بقوله سنستكمل نزع سلاح حزب الله.
1: فعقب تجديد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بخيار الصمود في مواجهة إسرائيل، معتبرا أن ما وصفه بالتضحيات الكبيرة والدماء الغزيرة لا تعني الهزيمة، رأت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن كلامه ليس جديدا، بل يأتي في سياق استكمال المسار الذي يعتمده الحزب، مذكرة بكلامه قبل أيام حين قال إنه لولا الحزب لكانت إسرائيل وصلت إلى بيروت، معتبرا أن ما حصل يشكل انتصارا.
0: ومع تأكيد المصادر أن كلام قاسم اليوم ليس مرتبطا بكلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أوضحت أنه يأتي في إطار السردية التي يعتمدها مسؤول حزب الله والترجمة العملية لرفضهم الحوار الذي اقترحه الرئيس عون وللمبادرات التي أطلقتها جهات عدة.
1: أضافت مصادر الرئاسة الأولى أن مواقف الحزب تؤكد أنه ليس في وارد تقديم أي خطوة إلى الأمام أو العمل على إيجاد حل قريب، وأن المكابرة ليست جديدة وهي مستمرة رغم كل التصعيد الإسرائيلي وسقوط المزيد من الضحايا ونسف المزيد من القرى والمنازل، مشيرة إلى أن الكثير من النازحين عادوا إلى مناطق النزوح نتيجة هذا الوضع.
0: وشددت المصادر على أن قول قاسم هذا الكلام في خلال احتفال في إيران يحمل أيضا رسالة إلى الإيرانيين أن حزبه لا يزال معهم ويلتزم خطهم وتوجهاتهم وتعليماتهم.
1: وعصر اليوم وفي الذكرى 48 على تغييب الإمام موسى الصدر، يلقي رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة تؤكد موقفه الرافض للمفاوضات الثنائية واتفاق الإطار، منطلقا من إجهاض إسرائيل نفسها للاتفاق حجم ما أصاب الجنوب في ظل ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عمليات تغيير غير مسبوقة في المناطق المحتلة وخطورة تفريغ الجنوب من اليونيفيل والعامل الأممي، مشددا على ضرورة إيجاد بديل تحت علم الأمم المتحدة وعدم ترك الأمور حصرا للدول الأطراف.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عما وصفه بالصمود والالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبى.
2: ما دمنا صامدين وندافع عن حقوقنا وأرضنا وحريتنا لن يحققوا مشروعهم ولن ينجحوا. أي تراجع أمام العدو سيؤدي أن يبيدنا هذا العدو، وأي صمود مهما كانت تكلفته يوقف اندفاعات العدو ويؤسس لنستعيد مكانتنا بعد ذلك. لأنه يمكن البعض يقول ولكن هناك تكلفة كبيرة وتضحيات كبيرة، صحيح، لكن هذه التضحيات الكبيرة هي التي تثبت في هذه المرحلة من أجل المراحل القادمة. على أن الوحدة إذا أردناها أن تكون متجذرة وثابتة، هذا يعني أن نلتف حول الولي الفقيه كمرتكز للوحدة، أن نلتف حول السيد آية الله السيد مجتبى الخامنئي دام ظله.
1: في الأثناء برزت المحادثات التي أجراها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره الأردني والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية في عمان.
0: الديوان الملكي وعقب الاجتماع أوضح أن الملك الأردني أكد لهيكل وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته.
1: ومن تل أبيب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ملتزمة بنزع سلاح حركة حماس، مضيفا أنها ستستكمل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا.
0: في جديد الميدان، غارة قرابة الثانية فجرا على بلدة المنصوري، كما طاول الليلة الماضية قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية بلدة النبطي الفوقة وبالقذائف بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، إلى عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة سربين قضاء بنت جبيل أيضا.
1: وكانت سجلت غارتان على بلدة المنصوري قضاء صور، فضلا عن عمليتي تفجير كبيرتين في بلدتي القنطرة وأرنون.
0: وسجلت توغلات إسرائيلية في محيط نهر زوطة الغربية ترافقت مع تفجيرات وتحرك لجرافة عسكرية، فيما استهدفت المدفعية حرشعيت الجبل وبيت يحون، واندلعت حرائق في مساحات في حقول الزيتون في حداثة.
1: في دبي يبدأ وفد رسمي لبناني اليوم زيارة لثلاثة أيام ضمن برنامج ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي للاطلاع على التجربة الإماراتية في تطوير الإدارة الحكومية ونقل الخبرات إلى المؤسسات اللبنانية.
0: الوفد يضم 23 مسؤولا وخبيرا من 13 جهة رسمية برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط والتكنولوجيا والمعلومات والذكاء الصناعي كمال شحادي، الذي شرح أهداف الزيارة.
3: جايين نستفيد من الخبرة الإماراتية أولا، ثانيا نسمع منهم ونشوف كيف فينا نحن نطبق هالإصلاحات وهالمشاريع عنا بلبنان، وكمان جايين أنه نبلش نفكر بمشاريع مشتركة. هيدي بداية المسار. اليوم جايين نحن تنستطلع شو إمكانيات الشراكة بين لبنان والإمارات بمجالات عديدة، إن كان بالتحول الرقمي أو بإدارة المرافق والمطارات وغيرها وغيرها من المشاريع الكبرى يلي بتهم لبنان. نحن شفنا الأسبوع الماضي وفد من 87 رجل أعمال وسيدة أعمال إماراتية إجوا على لبنان عم يبحثوا عن فرص الاستثمار. الأسبوع الماضي كان بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الإماراتي. هاليومين القادمين رح يكون في اجتماعات بين جهة رسمية اللبنانية وجهة رسمية الإماراتية، وإن شاء الله كله هذا بيؤدي لشركات يلي بتعطينا نتيجة بتخليهم يهتموا أكثر بالاستثمار بلبنان.
1: كما تحدث البساط عن أهمية الزيارة والمحادثات.
4: أول هدف هو تبادل المعلومات وتبادل المعرفة، في خبرات مهمة جدا بالإمارات نحن بلبنان فينا نتعلم منها. اثنين، بدنا نقدر نوصل على إطار تنظيمي للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والضرائبية بيننا وبين الإمارات. في فكرة هذه بسموها سيبا Comprehensive Economic Partnership Agreement، نقدر نوصل لها بصرف 6 إلى 9 أشهر. والثلاثة يمكن الأهم هو نحدد مشاريع واستثمارات محددة يلي معقول يكونوا مهتمين فيها من البنية التحتية، البورات، المطارات، سكة الحديد، لكن أيضا استثمارات أخرى يلي في القطاع الخاص يوم ما يقدر يستثمرها، القطاع الخاص الإماراتي يقدر يستثمرها بلبنان من خلال الضيافة، الصناعة، الزراعة إلى آخره.
0: ويتضمن البرنامج لقاءات عن الذكاء الصناعي والتشريعات وتصفير البيروقراطية والتحول الرقمي، فضلا عن زيارات لمؤسسات إماراتية رسمية، في خطوة تهدف كذلك إلى فتح التعاون المباشر والمستدام بين المؤسسات الحكومية في البلدين.
1: مطار رئيس رينيه معوض إلى الخدمة الفعلية. شرب المخلوف.
5: وسط استعدادات دخول مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات إلى خريطة النقل الجوي مطلع شهر تشرين الأول المقبل، أفاد مصدر رسمي بأن الحكومة تعكف على أعداد الخرائط والتجهيزات اللازمة لبناء مدرج وصالات تعمل وفق نظام الترانزيت مخصص للمسافرين السوريين الآتين إلى بلادهم من دول عربية وأوروبية والمغادرين منها عبر المطار، مؤكدا أن هذه الدراسات تلحظ حاجة أبناء الساحل السوري إلى هذا المطار وسهولة استخدامه بما يعزز الثقة بين البلدين، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة ستعزز دور مطار القليعات نظرا لموقعه والتسهيلات التي سيقدمها للسوريين. مصدر في وزارة النقل أوضح أنه يتم العمل على مشروع بناء مدرج خاص بالسوريين مع الجانب السوري، لافتا إلى أن الأمر حظي بترحيب السلطات السورية التي ستتعاون مع لبنان لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهل على مواطنيها المجيء إلى بلادهم عبر المرفق الجوي اللبناني. وبالتالي للمسافر السوري الآتي من سوريا أن يستكمل إجراءات الخروج من الجانب السوري ثم يتوجه إلى مطار القليعات لمتابعة رحلته إلى الخارج. وفي الاتجاه المعاكس يصل المسافر السوري من الخارج إلى البوابات المخصصة للمسافرين السوريين في المطار ويغادر عبر المسار المخصص باتجاه الحدود البرية. وفي السياق كشف مصدر أمني بارز أن الأمن العام اللبناني أنجز استعداداته لتخصيص مفرزة أمنية ستتولى تسهيل حركة المسافرين السوريين والتثبت من استيفائهم الشروط القانونية بما يضمن انسيابية العبور من دون تحويل المطار إلى محطة إضافية للإجراءات البيروقراطية. المصدر شدد على أن المقترح الحالي سيعتمد نظام الترانزيت بحيث يتثبت الأمن العام من أن المسافر السوري الآتي من سوريا استوفى إجراءات الخروج من الأراضي السورية من دون الحاجة إلى ختم مغادرة لبناني على جواز سفره، وينطبق الأمر نفسه على السوريين الآتين من الخارج بحيث يقتصر دور الأمن العام اللبناني على التثبت من صحة الوثائق والتأشيرات والأختام المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. وأوضح المصدر الأمني أن تخصيص بوابة خاصة للمسافرين السوريين بانتظار بناء الترمينال الخاص بهم يثبت أن العلاقات اللبنانية السورية لم تعد تدار حصراً من بوابة الملفات الأمنية الحساسة، بل انتقلت إلى مستوى التعاون العملي الذي يلامس حياة المواطنين وحركتهم ومصالحهم. ووفق المعلومات فإن المناقصة الموضوعة حالياً تتعلق بإنشاء مدرج واحد وكبير يلبي الخدمات لكل المسافرين من مختلف الجنسيات.
1: عين على العالم.
0: بعد قصف القوات الأمريكية منصتا إطلاق صواريخ في جزيرة لارك عند مدخل مضيق هرمز، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أن حصولها عليه كان سيهدد وجود إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط.
1: ووصف إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، مؤكدا أنه لو امتلكت سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط تقريبا، وكانت إسرائيل ستختفي بالتأكيد، وستكون الولايات المتحدة الهدف التالي أو أوروبا أو أي مكان آخر، لافتا إلى أنه كانت تستهدف الإمارات والبحرين والكويت، ولو امتلكت سلاحا نوويا لكانت استخدمته.
0: ترامب الذي نشر مقطع فيديو بالاي اي عبر منصة تروث سوشيال يظهر قصفا على جزيرة لارك، معلقا جزيرة لارك الإيرانية تدمر بالكامل وتتحول إلى أنقاض، قال بمجرد أن ننتصر في الحرب ستكون لدينا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز وتخلصنا من كل الألغام فيه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى، وقد تشكل إيران مصدر إزعاج لكننا نسيطر على المضيق.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال في المقابل لن نسعى إلى الحرب، لكننا لن نقف مكتوفين في مواجهة أي اعتداء، وسنرد على المعتدين ردا حاسما، معتبرا أن زعزعة الاستقرار والاضطرابات في المنطقة ليست في مصلحة أي من الدول وستضع الجميع أمام تحديات.
0: وفي اعتداء جديد على الأراضي الأردنية أعلن الحرس الثوري فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في المملكة، في حين نقل عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز.
1: وقال الحرس الثوري في بيان دمرنا بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو، مشيرا إلى أن الهجوم على القاعدتين جاء ردا على العدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، وأنه استخدم في الهجمات مسيرات وصواريخ باليستية على ما جاء في البيان الإيراني.
0: كما أكد الحرس الثوري أن كل إطلاق نار ضد إيران سيقابل بردود أشد تدميرا وفق تعبيره، متحدثا عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء هرمز.
1: وأشار الجيش الإيراني إلى استهدافه بعشرات المسيرات مواقع تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي في قاعدة المنهاد في الإمارات ردا على اعتداءات العدو على جزيرة لارك.
0: وصباحا تحدث الحرس الثوري عن أن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت بعد اصطدامها بلغمين بحريين في مضيق هرمز.
1: من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن لا أضرار كبيرة في الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية في الأردن وأنه تم اعتراض كل الصواريخ.
0: ونسب إلى مسؤول أمريكي أن الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في الأردن يثبت أن إيران لم تعد بالقوة التي كانت عليها وأنها شنت الهجوم الانتقامي ببضعة صواريخ وتمكنت القوات الأمريكية من التصدي لها.
1: وكان التلفزيون الإيراني أعلن قبل ذلك إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة.
0: الخارجية الإيرانية اعتبرت من جهتها أن الجيش الأمريكي شن هجوما على أجزاء من لارك منتهكا السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.
1: وفي بيان صدر عن الجيش الأردني صرح ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجرا 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من تدميرها بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات.
0: وأوضح الناطق أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات دقيقة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية بمختلف تشكيلاتها تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره.
1: وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك في مدخل الخليج في أول هجوم على إيران منذ أواخر تموز.
0: المتحدث باسم البحرية الأمريكية قال أنه تم قصف منصتي إطلاق إيرانيتين في الجزيرة وأنه رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه هرمز.
1: الحرس الثوري أعلن مقتل عدد من عناصره والمدنيين في القصف على الجزيرة.
0: وفي السياق الميداني أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اتخاذها إجراء محدودا ودقيقا ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز، مشددة على أن إيران تسببت بهذا التهديد وأن الجيش الأمريكي قام بإزالته لحماية البحارة المدنيين وحركة الشحن التجاري. أضافت أن ادعاء الحرس الثوري أن ضرباتنا لمنع زرع ألغام في المضيق عمل عدواني عارٍ تماما من الصحة.
1: سنتكوم أعلنت أنها حولت مسار 83 سفينة وعطلت 3 سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
0: وفي إطار مساعي تشديد الخناق على إيران سنفرض عقوبات على مصرف آخر الأسبوع الحالي، كما أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي أضاف أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين في شأن إيران وأن كل الخيارات مطروحة.
1: وتابع متفقون مع بكين على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي، ملمحا أن تردد إدارته في معاقبة الصين رواية زائفة.
0: أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي فقال أن الرد الإيراني سيكون مدمرا وأكثر إيلاما وسيشكل امتدادا لسلسلة الهزائم التي مني بها الخصوم على حد تعبيره.
6: أخبار الرياضة.
1: بتصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 ستقام الساعة 2:30 من بعد الظهر بتوقيت بيروت وعلى الأرض الصينية المباراة بين المنتخب اللبناني والمنتخب الصيني يلي افتتح الدور الثاني بفوز كبير على قطر 83-57.
0: فرص لبنان حقيقية، فإذا سيطر على المتابعات ورفع سرعة اللعب بيقدر يضرب ارتكاز الصين البطيء نسبيا رغم أن المواجهة بتميل ولو إلى حد ضئيل للصين بسبب الأرض والتفوق بالطول.
1: الفوز على الصين بيرفع رصيد لبنان ل7 انتصارات وبيمنحه فارق مريح قبل استقبال اليابان ب26 تشرين الثاني، وبعدين خوض إياب كوريا على أنه يواجه اليابان خارج أرضه والصين بلبنان بالنفز الأخيرة.
6: بعيدا من السياسة،
0: في ألمانيا أصيب 7 أشخاص على الأقل، بعضهم بجروح خطرة في اشتباك مساء أمس شهد إطلاق نار وعملية طعن ودهس بسيارات في إحدى مدن جنوب غرب هانوفر.
1: المشتبه بهم فروا من موقع الحادث قبل وصول الشرطة، إلا أن عناصر الأمن تمكنوا لاحقا من توقيف شخصين قرب المكان.
0: إلى الولايات المتحدة، حيث اجتاح فيضان مفاجئ منتزه جراند كانيون في ولاية أريزونا الأمريكية، فيما أطلقت السلطات المحلية عملية بحث واسعة عن أكثر من 20 شخصا مفقودا.
1: وفي النيبال يعتقد أن ما لا يقل عن 933 عاملا لا يزالون محاصرين في نحو 6 مشاريع للطاقة الكهرومائية في أعقاب الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي.
0: آخر الإحصاءات أشارت إلى أن 800 شخص لقوا حتفهم، بينما لا يعرف مصير أكثر من 3000 آخرين على جانبي الحدود بين النيبال والصين.
6: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة من دهور العبدية علي وصولا حتى الكحالة، وأيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت.
0: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: خرق للهدنة الهشة، واشنطن تضرب لارك وإيران ترد في الأردن والإمارات. مصادر بعبدة ردا على قاسم: المكابرة ليست جديدة، وكلامه في احتفال إيراني رسالة بالتزام خطهم وتعليماتهم. في ذكرى تغيب الصدر بري يكرر عصرا رفضه المفاوضات الثنائية واتفاق الإطار. حزب الله: الوحدة تعني الالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبى، ونتنياهو: سنستكمل نزع سلاحه. وفد رسمي من 23 مسؤولا وخبيرا في دبي برئاسة لبساط وشحادي. شهر واحد ويدخل مطار لقليعات الخدمة الفعلية. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. الساعة الآن 8:10، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب بيير بوعاسي. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة بعد الظهر.

0: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من التنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
1: خبر 8:15.
2: في دبي يبدأ وفد رسمي لبناني اليوم زيارة لثلاثة أيام ضمن برنامج ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي للاطلاع على التجربة الإماراتية في تطوير الإدارة الحكومية ونقل الخبرات إلى المؤسسات اللبنانية. الوفد يضم 23 مسؤولا وخبيرا من 13 جهة رسمية برئاسة وزيري الاقتصاد عامر لبساط وتكنولوجيا والمعلومات والذكاء الصناعي كمال شحادي. ويتضمن البرنامج لقاءات عن الذكاء الصناعي والتشريعات وتصفير البيروقراطية والتحول الرقمية، فضلا عن زيارات لمؤسسات إماراتية رسمية في خطوة تهدف كذلك إلى فتح التعاون المباشر والمستدام بين المؤسسات الحكومية في البلدين.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كل واحد منا أكيد بيعرف شخص ناجح أكتر منه أو أجمل منه أو أغنى منه أو حقق أحلامه قبله بكتير، بس إذا ضلينا عم نقارن حالنا بغيرنا رح نضل حاسين إنه ناقصنا شي أو إنه مقصرين أو مش كفاية. في مقارنة وحدة بتفيد، قارن حالك بحالك. كيف يعني؟ يعني قارن حالك اليوم بحالك من سنة أو من سنتين أو من أكتر أو أقل. هل صرت أهدى؟ هل صرت أوعى؟ يا ترى تعلمت شي جديد؟ أو يمكن تخطيت موقف كان من قبل لو واجهته كسرك؟ هيك بتعرف حالك قديش عم تتطور وعم تتقدم. نجاحك ما بيجي من سبق بتعمله مع غيرك، نجاحك بيكون لما بتصير نسخة أفضل من حالك وبتكمل لتصير أفضل وأفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: فجر السيادة.

صباح الخير، كيفكم يا جماعة؟ كيف كان هالويكند؟ بعرف انه ما كان كتير منيح، يعني الويكند مضروب، ما هيك؟ هلا شتي وبرد ببعض المناطق الجبلية، بس على الساحل شتي وفيضانات ووحل وحجار وإلى ما هنالك. من السبت، سبت الظهر وطلوع للأحد الظهر، يعني 24 ساعة قضوا على الويكند.

يلي نجم مقطوعات نهار السبت والأحد. كلي مسيحي وأنا بقيم معكم للعشرة لربع بتوقيت بيروت عبر موجاتنا 102.5 102.7 و102.3 ميجا هرتز اف ام. منسلم بالبداية على زميلنا رولان. رولان هلأ خاطر الآن بعجقة سير ونازل على بيروت. قال لي عم بسمعكم بوجه له تحية. تكرم عينك هي حقها مصاري أبو الرور. فريش دولار ها كمان للصديقة العزيزة الدكتورة رانيا وراء رايحة على الكلينيك. كتار كتار كتار رح يشاركوا معنا هلأ بحلقة كل مواطن سياسي.

0: قبل ما نبلش موضوعنا، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات بالنيبال ل 903 قتلى و 4227 مفقود. تصوروا 903 قتلى و 4247 مفقود بظرف كم ثانية كم دقيقة ماكسيموم. يا لطيف، الله ينجينا. إلى موضوعنا اللي شاغل الناس بهالأيام، وما تقولوا لي ما بتحكوا إلا عن حزب الله. عن جد ما في شيء إلا لأحاديث كلها عن حزب الله وعلي الطاهر. هلأ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن الصمود والالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبعه.
1: ما دمنا صامدين وندافع عن حقوقنا وأرضنا وحريتنا لن يحققوا مشروعهم ولن ينجحوا. أي تراجع أمام العدو سيؤدي أن يبيدنا هذا العدو، وأي صمود مهما كانت تكلفته يوقف اندفاعات العدو ويؤسس لنستعيد مكانتنا بعد ذلك. لأنه يمكن البعض يقول ولكن هناك تكلفة كبيرة وتضحيات كبيرة. صحيح، لكن هذه التضحيات الكبيرة هي التي تثبت في هذه المرحلة من أجل المراحل القادمة. على أن الوحدة إذا أردناها أن تكون متجذرة وثابتة، هذا يعني أن نلتف حول الولي الفقيه كمرتكز للوحدة، أن نلتف حول السيد آية الله السيد مجتبى الخامنئي دام ظله.
0: بالمقابل بتقول مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أنه كلامه عن التمسك بخيار الصمود بمواجهة إسرائيل والتضحيات الكبيرة والدماء الغزيرة ما بتعني الهزيمة مش جديد، وهو بسياق استكمال المسار يلي اعتمده الحزب. وذكرت بكلامه قبل أيام لما قال أنه لولا حزب الله لكانت إسرائيل وصلت لبيروت، واعتبر أنه ما حصل يشكل انتصار. هلأ ومع تأكيد المصادر أنه كلام قاسم اليوم مش مرتبط بكلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أوضحت أنه هو بإطار السردية يلي بيعتمدها المسؤولين بالحزب والترجمة العملية لرفض الحوار يلي اقترحه الرئيس عون وللمبادرات يلي أطلقتها جهات عديدة. أضافت مصادر الرئاسة الأولى أنه مواقف الحزب بتأكد أنه مش بوارد تقديم أي خطوة للأمام أو العمل على إيجاد حل قريب، وأنه المكابرة كمان مش جديدة وهي مستمرة رغم كل التصعيد الإسرائيلي وسقوط المزيد من الضحايا ونسف المزيد من القرى والمنازل. المصادر شددت على أنه قول قاسم هالكلام باحتفال بإيران بيحمل كمان رسالة للإيرانيين أنه حزبه بيلتزم خطه وتوجيهاته وتعليماته. طبعا اتصالاتكم هلا على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-95-911. في عنا أحبائنا اليوم سؤالين وأكيد ممكن ينزادوا بإطار جواباتكم اللي بتعطونا إياهم. أول سؤال، هل قادر الحزب يغلب الوطنية على العقيدة اللبنانية؟ هل قادر الحزب يغلب الوطنية على العقيدة الدينية بالأحرى؟ والسؤال رقم 2، هل انتهى إلى غير رجعة كل الدعوات لحزب الله للعودة إلى لبنانيته؟ فإذن هل قادر الحزب يغلب الوطنية على العقيدة الدينية؟ وهل انتهى إلى غير رجعة كل الدعوات؟ هل انتهت كلها بنقولها للحزب رجع للبنانيتك خلص فاتت بالحيط بالمرة ما بقى في شي ظابط؟ ناطركن هلا على 09-218-233 رسائلكن الصوتية على 70-95-111. طبعا لما تحكونا على الواتساب بيكون أحسن بكتير ما تبعتولنا فويس مسج على التليفون. منتناقش منشارع منحكي منقرقر منعلي صوتنا شوي أوكي، بس بالنتيجة حلو النقاش. رح ارجع عيد السؤالين اللي ممكن انتو كمان تضيفوا عليهم، هل قادر الحزب يغلب الوطنية على العقيدة الدينية وهل انتهت إلى غير رجعة كل الدعوات لحزب الله للعودة إلى لبنانيته؟ يعني خلص مستحيل بقى يرجع للبنانيته ولا شو؟ صديقنا حسن الجنوب صلنا زمان ما سمعنا صوته.
2: يعطيك العافية حسن ديب الجنوب.
0: أهلا بحسن.
2: لو تسمعوني من سنوات طويلة ونقلكن هذا الحزب بحكم فهم الدقيق لأنه هو ارتباطه عضوي بالكامل.
0: نعم.
2: بالكامل مش نص عضوي، هو مرتبط بالحرس الثوري الإيراني أكثر بمليون مرة من الإيراني ذاته.
0: نعم.
2: ولذلك لا إمكانية على الإطلاق، فقط إزالته من الوجود واستئصاله من هذا المجتمع، هذا هو حل هذا التنظيم. بعدين في عندي شغلة،
0: استئصاله
2: مش عارف أنت عملوه آية الله مجتبى، يعني ما بعرف يعني أنت عملوه. يعطيك العافية.
0: أنت عملوه؟ شو أنت عملوه؟ عينوه من بعد اغتيال علي خمنهاي بفترة. يلا كمان 09-218-233 بسام.
3: ايه صباح الخير توني، كيفك؟
0: نور
3: بسام معك. لك انا بنصح نصيحة للشيخ نعيم، انه اذا بده يلتف ولا الولي الفقيه المجتبى الخامنئي، يخي ياخد شبابه ويروح يلتف توني، يشوف وين بده يحطفي ويروح يلتف ولا يعملوا دوارة ويعملوا هنوية. شو المنطقة لبين هذا؟
0: طيب اوكي، بس عم نتناقش، نحن بتمنى نتناقش بهدوء. يلا
4: صباح الخير خيي توني، لك ولجميع المستمعين. والله يا توني الويكند الماضي انا كان كتير بشع علي، كتير كتير عاطي، كان ما كنت منيح وعملت جلطة شبراسي. هيدي عم كمني
0: حكي حار السبب
4: شبطيت وبالمستشفى كانت وبرابور.
0: سلامة قلبك حبيبي. لا
4: ابدا ما كان منيح علي الويكند.
0: سلامة قلبك. باخذ اتصال. الو
5: الو بونجور.
0: بونجور
5: كيفك مشيطاني؟
0: اهلين
5: ابراهيم معك.
0: اهلا بابراهيم.
5: يا خي نحن بنشكره الشيخ نعيم، نحن مبسوطين بلبنانيتنا، ما بدنا نتركها ونلتف حول الوطن.
0: طب هل هو قادر يغلب الوطنية على العقيدة الدينية؟ كيف؟
5: ولا ممكن. كيف؟ ولا ممكن. أنا بقول لك شيعة جبل عامل الأحرار إيه بغلبه، بس هو لا، لأنه هو صار عميل واضح.
0: عميل، بس ما تنسى أنه عميل. كمان عنده يعني جمهور واسع لاحقه ومؤيد خطواته.
5: حتى لو هيدا الجمهور اللي لاحقه واللي ماشي معه وبقول لك نحن صمدنا، يا خيي صمدت، بعد شوي رح يدمروا بيروت، لبنان كله راح. تبعد ناطر يعني، ما عم بفهم معناتها ايديولوجيا وعقائديا ودينيا وكذا مرتبط بإيران مش بالنجف، مش
0: طب في حالة حورت إبراهيم مع حدا من شباب الحزب عشو بتتناقش؟ ما بعرف إذا بتلتقي معهم ولا ما بتلتقي.
5: أنا بلتقي معهم على طول وبتناقش معهم، بيوصلوا لمحل دول لك يا خي معكم حق، بس عدوا بالجنوب. طيب خيي اوكي قاعدين بالجنوب، بس يقعد الجيش اللبناني؟ ما انت ما بد حتى مش معترف بالجيش، شو بعد بدك يعني؟ ما عم بفهم والله. نعم. ما عم بفهم يعني الواحد بفض الغريب على بلده.
0: لا هو قال لك نحن ايه سمعته للشيخ نعيم
5: بدهم هالاشياء هيدي اللي صارت، نزوح ودمار وقتل وخراب وتعطيل وشحار، وبعدك بيقول لك لو ما صمودنا وصلوا على بيروت. اي صمود يا خيي؟ ما بقيش حدا بالجنوب، ما انا مرت من الجنوب وبعرف ترغي. ما في جنوب بعده بيقول لي صمود وما صمود،
0: هو هيك عم بيقول يعني. بيقول لك
5: هو بيقول
0: ايه،
5: بس الواقع غير، الواقع غير يعني.
0: نعم.
5: يعني نحن عنا اتصالاتنا بالجنوب وعم نعرف شو عم بيصير يا خيي، إلنا 3-4 سنين.
0: شكرا.
5: حلنا نطلع مشوار.
0: شكرا لك إبراهيم. خلينا ياخد جورج كمان.
6: بوجور معك جورج شمالي.
0: أهلا جورج.
6: حزب الله عقيدته الدينية ما في أبدا يغيرها، لأنه هي أساس وجوده وهدف. في يستعمل شوي الوطنية ك سلاح تمويه،
0: نعم
6: هني عندهم موضوع تقية وبتقنوه بقوة.
0: نعم
6: سو هيدي المشكلة. بيستعمل إذا شيء اسمه لبنانيته بيستعملها غطا بس ليوصل للهدف اللي هو حاطه قدامه، وبيرتبط ارتباط تام بالعقيدة الدينية.
0: طب كيف نتواصل معه؟
6: خبرية السلاح حزب الله مثلا انه يتسلم هذا شيء من الخيال من الهزيان. وخبريته الوطنية حزب الله ابدا ابدا ابدا ما بيعترف الوطن ابدا.
0: اوكي
6: شيء مطل بسيط صغير خليه ياخذ تصريح اعلام وخبر من وزارة الداخلية ان شاء الله بتشقفهم لحزب الله كلهم على بعضهم ما بيعملوه من هلا ليوم القيامة.
0: اوكي شكرا لك جورج. 09-218-233 رامي كمان فويس.
7: بونجور طوني.
0: بونجور.
7: هلا هو اقوى من العقيدة هي العقيدة عند 5% من حزب الله، الباقي من الخوف، ويلي اقوى من العقيدة ومن كل شيء هي الدولارات. توقف الدولارات اذا وقف يحكي هيك بكل بساطة يعني. وصاروا قايلين 100 مرة الإيرانية انه عم بيموتوا ويدافعوا عنا وكل هالاخبار.
0: ايه اوكي
7: يعني كل العالم تعرف هالشيء. العقيدة عند الشباب المعطرة بالمستويات الأبطى من الحزب، اما عند المسائل هي الدولارات هذا اهم شيء عندهم.
0: اوكي صديق شكرا لك. 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-9111 حكونا على التليفون الخط العادي طبعا عبر الخط منتناقش بهدوء، واذا بدكم كمان بعياط ما في مشكلة صدرنا رحب. فازن هل قادر حزب الله يغلب الوطنية على العقيدة الدينية من بعد ما سمعناه من الشيخ نعيم؟ وهل انتهت إلى غير رجعة كل الدعوات لحزب الله للعودة إلى لبنانيته، أم ممكن بعد نوجه له دعوة يا خي رجع على لبنانيتك ممكن نتناقش نحن وياك نحكي نحن وياك؟ بسمع مروان.
8: صباح الخير يا أستاذ طوني، كيفك؟
0: صباح النور صديقي.
8: بالنسبة لأراء الكل تقريبا إذا كان هذا رأيهم الحقيقي مشكلة لأنه ما بيعرفوا شيء، وإذا كان هيدي رأيهم اللي هو بحبوا أنه يكون كمان ما بيعرفوا شيء يعني ما بعرف يعني كل هذا الكلام اللي عم بيكون هولي عالم ما بيعرفوا شيء عن بقية هوديك العالم اللي هن الحزب ما بيعرفوا شيء أبدا أبدا أبدا. يعطيك العافية.
0: بس يا ريت مروان بدل ما قلت لنا هالكلام بيعرفوا ولا ما بيعرفوا كنت انت

0: الاول من الاول من اول شيء بقول لك هو هو هو جزء من امه.
1: نعم
0: الامه تبعوله الامه الايرانيه الامه اللي شو اسمه. اثنين حتى نصر الله كان يقول انه ولي الفقيه مش اذا طلب مني، اذا فكر بشيء، اذا فكر مجرد انه يفكر بشيء انا بنفذه. شو ما يطلع يعني هذا تصريح له شهير.
1: نعم.
0: اثنين نعيم قاسم بكل الكتب تبعوله بكل ادبياته بقوله انه هو المشروع الاسلم بلبنان.
1: نعم نعم.
0: وبعدين هني بعد شغله صغيره هني
1: طب بس قديش ممكن يقدر يغلب العقيده على الوطنيه او السياسه الوطنيه؟
0: مستحيل يعني هيدا يعني عم نحكي يعني مثل النار والمي. يعني هني ما بيقبلوها لانه هني بنوا مشروع عقيدتهم على هيدا الشيء. يعني هني جزء من امه، يعني هني مثلا المقاومه الاسلاميه في لبنان. يعني عارف كيف هني هني معنى كذبوا، هني عم يحكوا كتير حقيقة.
1: يعني هني صادقين مع نفسهم.
0: الناس اللي مشكلة الناس اللي حدون اللي عم يجربوا يعني عم يجربوا يزوروا هويتهم. يعني حدا اسمه ريما، حدا ما بعرف من اسمه، عارف عم يجربوا يزوروا هويتهم.
1: أوكي.
0: هاي هي.
1: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. Thank you. خلينا أخد علي على الواتساب.
2: بونجور كيفك؟
1: بونجور.
2: يا أخي حزب الله حزب لبنان. ومقاتلين ولبنانيين ما جايين من أفغانستان ولا من محل تاني، وهو أولاد الأرض، هاي أولاد الأرض. يعني مين بده يطلع يدافع عنهم إذا الدولة غايبة من 40 سنة؟ ليش الدولة هي لما أثرت الدولة تواجد حزب الله؟ هذه كل القصة. بعدين بالنسبة للي عم يحكيك عن الدولارات، هذا غلطان، هذا غلطان غلطان جدا جدا جدا. في ناس ماتت ومديونة.
1: نعم.
2: في ناس استشهدت ومديونة. بس وضح له هالكلام.
1: أوكي. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك علي. 09-218-233. بعد معنا تقريبا شي دقيقتين قبل الاستراحة مع موجز الأخبار. بسمعنا وياكم سمير.
3: صباح الخير. صباح الخير أستاذ طوني. كيفك؟ شاء الله منيح.
1: أهلا سمير.
3: أي مش الحق حزب الله. الحق علينا. 80% من الشعب اللبناني رافض هالشيء ورافض السلاح ورافض الدنيا، وبعدنا ورا الدولة وناطرين الدولة ومدري شنو.
1: هي
3: نحن ما بعرف شو جنسنا، مش الحق علينا.
1: انت شو بتعمل؟
3: الحق علينا نحن. ما بنعمل يا اخي على قليل مظاهرات ضد السلاح يا اخي. مش عم يقتنعوا ولا رح يقتنعوا. هي نحن يا ما نكون نمورة يا ما نكون بسينات. خلاص معش بدل القصة.
1: طب شو يعني شو عم تقول؟
3: نسمع هي حكي حكي حكي حكي. ساعة بيروت منزوعة السلاح، ساعة مدري شو مخيمات ما نزعوا شي منا. يا خي يا جيبوا نمر يا بلاها يا بلاها، قعدوا عشان غيركم بجيبها.
1: يعني انت
3: خبرية
1: سمير عم تشكك بقدرة الدولة على تنفيذ اللي وعدت فيه، وعم تشكك بقدرتها على تنفيذ قراراتها، ما هيك؟ رشال
4: بونجور توني كيفك؟
1: بونجور.
4: الحلوة السهيل اللي طاغية عندهم على اللبنانية وعلى العقيدة وعلى الدين وعلى كل شيء، خلص هودي شعب مهلوس ما بقى يستوعب. يعني هو
1: مهلوس
4: عم يوصل بعده لهلا قبل لك انتصار وكان وصل على بيروت وكان ما بعرف شو. يعني الهلوس كتير قوية عندهم، فما بعرف لازم رئيس الجمهورية يمكن يرحلهم يكون أصدق.
1: يرحلهم؟ ما قالك نحن هو شبابنا شباب لبنانية وعم بيقاتلوا بجنوب كرمال لبنانيتهم، بدك يرحلون؟ طيب استراحة صغيرة منكون مع موجز أخبار 9:15 مع كارلا، وبها الأثناء بتمنى كمان تبعتوا رسائل صوتية تجاوبوا على السؤالين المطروحين. فإذا السؤال الأول هو هل قادر الحزب يغلب الوطنية على العقيدة الدينية، وهل انتهت إلى غير رجعة كل الدعوات لحزب الله للعودة إلى لبنانيته؟

The Roots Eye on the Future، شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة 35 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

استهدف تفجير إسرائيلي بلدة المنصور جنوباً، وطاول الليلة الماضية قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية بلدة النبطي الفوق وبالقذائف بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، إلى عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة صربين قضاء بنت جبيل أيضاً، وكانت سجلت غارتان على المنصور قضاء صور فضلاً عن عمليتي تفجير كبيرتين في بلدتي القنطرة وأرنون، وسجلت توغلات إسرائيلية في محيط نهر زوطر الغربية ترافقت مع تفجيرات وتحرك لجرافة عسكرية، فيما استهدفت المدفعية حرش عيت الجبل وبيت يحون، واندلعت حرائق في مساحات من حقول الزيتون في حداثة. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 903 قتلى و 4247 مفقوداً. تحدثت بحرية الحرس الثوري عن حرائق اندلعت في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين عندما كانت تعتزم العبور من المسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز، محذرة من أن مصير السفن التي تخالف الأنظمة الأمنية للمضيق ستلقى المصير نفسه. هبطت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين إلى 4417 دولاراً للأونصة. بالعودة إلى محلياتنا، وفي الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر، يلقي رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة تؤكد موقفه الرافض للمفاوضات الثنائية واتفاق الإطار، منطلقا من إجهاض إسرائيل نفسها للاتفاق حجم ما أصاب الجنوب في ظل ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عمليات تغيير غير مسبوقة في المناطق المحتلة وخطورة تفريغ الجنوب من اليونيفيل والعامل الأممي، مشددا على ضرورة إيجاد بديل تحت علم الأمم المتحدة وعدم ترك الأمور حصرا للدول الأطراف. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة من ساحل علما باتجاه جونية وصولا لصربة، وبتكفي نشطة باتجاه زوق مكيل، وأيضا كثيفة من دبي باتجاه الزلقة حتى الدورة، ونشطة باتجاه الكارانتينا. على المدخل الجنوبي لبيروت حركة كثيفة من أوتوستراد النعمة باتجاه خلدة، وبتكفي كثيفة باتجاه أنفاق المطار، وأيضا حركة كثيفة باتجاه الأوزاعي. أما على المدخل الشرقي لبيروت فحركة كثيفة من الكحالة باتجاه الجمهور، وكثيفة من الفياضية باتجاه الحزمية وصولا للصياد.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

0: كل مواطن سياسي. وألف أهلا وسهلا بمستمعينا اللي بيحبوا يشاركوا معنا بالبرنامج. تناقش موضوع يعني طرق بخلال الساعات الماضية تقريبا من شيء 24 ساعة لورا وأكثر شوي. فإذا هل قادر حزب الله يغلب الوطنية على العقيدة الدينية؟ أدي قادر الحزب يغلب الوطنية على العقيدة الدينية؟ هل العقيدة الدينية هي اللي بتسير هذا المسار الوطني اللي عنده إيه بين هلالين؟ والسؤال رقم 2، هل انتهت إلى غير رجعة كل الدعوات لحزب الله للعودة إلى لبنانيته بعد كلام الشيخ نعيم قاسم؟ يعني كان كلامه لافت جدا لما بيدعي للالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبى الخامنئي. على كل حال بعد شوي رح نرجع نسمعه بالصوت للي فاتوا هذا الموضوع. فإذا ألف أهلا وسهلا فيكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-1111، وبنتمنى تحكونا أكثر على التليفون، لأنه على التليفون نتناقش بحرية، ما بتكون رسالتكم معلبة جاهزة خالصة على الواتساب. 09-218-233 فويس مسجز 70-959-1111، وين ما كنتوا ألف أهلا وسهلا فيكم. رح اسمع جمال على الواتساب.
1: يسعد صباحك خيطوني.
0: صباح النور.
1: يسعد صباح أسرة لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا.
1: خيطوني كل العالم كل شوي تاني بتقلك الدولة الدولة الدولة الدولة. نعم. تقصير دولة. نسيت العالم أنه 30-35 سنة أنه سوريا وإيران حاكمين كانوا للدولة ومسيطرين عليها. أوكي. هلأ خلصنا من أول مرض اللي هو النظام السوري السابق، عقبال ما إن شاء الله نخلص من النظام الإيراني اللي هلأ حاضر من الله راضي منرتاح، ساعتها لحاله بينحل الحزب.
0: يعني من هلأ لا تخلص من النظام الإيراني الموجود حاليا، منضل نحن عايشين بهالدوامة؟ يعني مش معروف الله وين حطتنا، مش معروف البلد وين رايح، مش معروف الجنوب وين رايح تحديدا. هلأ بيقولوا لك في علي الطاهر، وبعدين في ما بعد علي الطاهر، ما هونيك كمان الكارثة. يا ريت بنقدر نحكي بهالنقطة. أوكي. 09-218-233 بتمنى كمان العايشين خارج لبنان إذا بحبوا يشاركوا معنا، ألف أهلا وسهلا فيكم.

0: نسمع عاصم.
1: بونجور طوني.
0: بونجور
1: عاصم. معك
0: اهلا فيك عاصم.
1: صراحة يا طوني هيدي من اصعب الامور ان الانسان يفكر فيها.
0: شو هي؟
1: هول الجميع لا عقيدة ولا غير عقيدة. هول الناس يا خيي خلص تحالفوا مع ايران وماشيين مع معلمهم الايراني. شو بقول لنا معلمهم الايراني بدهم ينفذوا. وزي ما قال لك الشاب ايه مزبوط، يعني هني لو مع الاموال اللي عم تنكب عليهم كانوا بيلحقوا ايران، شو بدهم فيها لايران كانوا. بس يا خيي طالما انت انسان عم تامن له للشخص اللي بده اياه وكل شيء عم تامن له اياه، شو فرقاني معه؟ هيدي قصه الوطنيه ما تحكي فيها معهم لانه ما بيعرفوها وما بتقربهم. يعني هول الناس اخر ما تفكر بهالموضوع هذا معهم. مجال تقعد بتناقشوا بتناقشوا بتناقشوا للواحد بقول لك نحن منتصرين. لك شو يعني ناطرين ليروح لبنان كله ليعترفوا انه هن مهزومين؟ خيي هول الناس هاك ما فيك تتعاطى معهم، هول طبعهم هاك وعندهم العقيده هيدي اللي هي بقولوا لها عقيده بس هي انتحار. خليهم يا خيي ليشوفوا لوين بدهم يوصلوا.
0: عجبني شغله قلتها العقيده. رح نسال كمان شو الفرق بين العقيده الدينيه والانتحار؟ كمان سؤال جيد جدا استوحيناه منك، شو الفرق بين العقيده الدينيه والانتحار؟ صفر تسعة 218-233. أنا وياكم بسمع ياسين.
2: صباح الخير يا حبيب المعفر.
0: أهلا وسهلا.
2: سواء حزب الله أو غير حزب أو حي الله منظمة أو أي إنسان بلبنان ما عنده وطنية تجاه لبنان، يروح يخيع الوطن اللي هو بيحبه وبده يخلي وليه ولاله، يتركوا اللبنانيين يعيشوا بلبنان. كل واحد بده إيران، بده السعودية، بده تركيا، بده أفغانستان، بده زيمبابوي، يروح محله بده. خلوا اللبنانيين بلبنان يعيشوا على كيفهم يا خي. نحن بدنا نعيش بلبنان فقرة ومعترين وبدون حرب وبسلام.
0: درويش
2: وين فينال يعني خلصت.
0: اهلا وسهلا فيك زوزو.
3: صباح طوني كيفك؟
0: صباح النور.
3: خلع ايدي ولادين ولا شيء من هول كلهم. الجماعة بكل بساطة عملوا مكتسبات بالدولة وبالبلد لهم 40 سنة بيتحصلوا عليها، ما حييجوا هلا يتخلوا عنا هيك بسهولة. هلا تعمل اتفاق معهم وترك لهم مكتسباتهم وترك لهم البور وترك لهم المطار وترك لهم وترك لهم. هلا اليوم بيسلموا خبرية، ما لنا خبرية سلاح، خبرية مكاسب وخبرية بدنا نهرب ونفوت ونظهر، خبرية مكتسبات. لا في مقاومة ولا في كله هيدا. بعدين اللي عم بيقول انه الدولة غايبة، خي الدولة وين غايبة؟ ما انتو كبيتوا 6 صواريخ بجل الكوسة كرمال خامنئي وقبلوا انحرب اسناد كرمال ما بعرف مين. مين لش مين دعس لكم على طرف؟
0: طيب كمان خلينا نزيد. فإذا مثل ما قلت السؤال رقم 3، شو الفرق بين العقيدة الدينية والانتحار؟ سؤال جيد جدا طرح هلا قبل شوي، يعني استوحينا من فكره شو الفرق بين العقيده الدينيه والانتحار. هل انتهت الى غير رجعه كل الدعوات لحزب الله للعوده الى لبنانيته؟ وهل قادر الحزب يغلب الوطنيه على العقيده الدينيه؟ اهلا وسهلا بصديقنا الدائم ابو سهيل.
4: بونجور توني. بونجور.
0: بونجورين يا هلا.
4: يعني بتفاجئ انا من الاشخاص اللي بيصير يقولوا انه لك ايه شو عمل وشو سوى وكذا. يا حبيبي طب اعتبر ما كان في سلاح حزب الله انه قال اسرائيلي كان ما حيتعدى علينا، يعني عرفت علي كيف؟
0: نعم.
4: ولو ما كانوا عم بيواجهوا فوق الاسرائيلي ايه بيوصل على بيروت، ايه بيوصل على بيروت ومن زمان عملها وبيرجع بيعملها. وتبين انه اي اتفاق عم بيصير مع الاسرائيلي هو حبر على ورق يعني. وزوتر الغربي اللي عيشتونا وهم انه وطلعوا وصاروا كلهم بده يشك عالم اطلاع زوتر الغربي. امبارح طلعت انا صوب الجنوب،
0: نعم،
4: نص زوتر الغربي ما فيك تقرب عليها، اهل زوتر ما فيهم يقربوا، كله عليها اطباق ناري. اي كذبه عم يعملوها باتفاق الاطار وعم بيعيشوا الشعب وهم انه انت فيك تحل مع اسرائيل. خلص في امر واقع بده يمشي على البلد
0: انه
4: هذا الشيء اللي عم يعمله رئيس الجمهوريه وغيره ايه مسخرة ومضيعة وقت. خلص عم يتسلوا فيك يا رئيس الجمهورية الإسرائيلية، مش أكتر من هيك. الجولة الثالثة انشقت أم أبات بده يعملها الإسرائيلي وبتصير بالمنطقة كلها. فخلص خلان في أحالنا شوي وحاجي نتقطع حنك ونحكي سوالف طالعة نازلة كأنه ما حدا فهمان الأمر الواقع وين رايح.
0: أوكي، يعني هلأ في جولة تالتة رح يعملها الإسرائيلي مثل ما أنت قلت، فكيف رح يتصرف الحزب وكيف رح تتصرف الدولة؟ مظبوط، عندنا سؤالين. كيف رح يتصرف الحزب إذا في جولة تالتة من الحرب الإسرائيلية؟ كيف رح يتصرف الحزب وكيف رح تتصرف الدولة؟ سؤال يسأل. مظبوط. 09-218-233 غسان.
5: بونجور توني.
0: بونجور
5: يا خي، سؤالك كتير حلو بس الجواب مشكلة مع هيك ناس، ما بعرف شو بدك جاوبهم.
0: نعم،
5: يعني شي بيقول لك راح حلهم، شي بيقول لك الحل بدك تنطر 30 سنة. يعني هلا هذا اللي هيدا الجيل ما عمله غسيل دماغ، يعني ما فيك تلومه شو بيحكي. 30 سنة غسيل دماغ، كل هالجنراسيون الجديدة بده يحكوا زيت الشيء، بده يلحقوا العقيدة أكيد مش هالوطنية. بقول لك ما في دولة، ما في دولة، وهن تابعين، بقول لك أنت عميل وما عميل، وهن أكبر عملاء لإيران. شو عم بيجينا منهم غير؟ وبدلوا يوعدوا الحزب والثنائي، بيوعدهم وعد وعد وعد وعد، ما عمل لهم شيء، ما عمل غير تهبيط بيوتهم وفقرهم وبعضهم لاحقينهم.
0: طيب ليلي ما سمعوا شو قال الشيخ نعيم قاسم. الشيخ نعيم تحدث عن الصمود والالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبى بإطار حديثه عن الوحدة الإسلامية، فإذا حكي عن الالتفاف حول الولي الفقيه ومجتبى.
6: ما دمنا صامدين وندافع عن حقوقنا وأرضنا وحريتنا، لن يحققوا مشروعهم ولن ينجحوا. أي تراجع أمام العدو سيؤدي أن يبيدنا هذا العدو، وأي صمود مهما كانت تكلفته يوقف اندفاعات العدو ويؤسس لنستعيد مكانتنا بعد ذلك. لأنه يمكن البعض يقول ولكن هناك تكلفة كبيرة وتضحيات كبيرة، صحيح، لكن هذه التضحيات الكبيرة هي التي تثبت في هذه المرحلة من أجل المراحل القادمة. على أن الوحدة إذا أردناها أن تكون متجذرة وثابتة، هذا يعني أن نلتف حول الولي الفقيه كمرتكز للوحدة، أن نلتف حول السيد آية الله السيد مجتبى الخامنئي دام ظله.
0: في كمان سؤال من كلام الشيخ نعيم يسأل، يعني بيفرض حاله قد ايه بعد فيه اللبناني عموما والجنوبي خصوصا يضحي؟ حدا يقلنا قد ايه بعد فيه هاللبناني عموما، وياريت اهل الجنوب، يا ريت اهل الجنوب كمان هن بيحكونا ويقولوا لنا قد ايه بعد فيكم تضحوا. يلا الو. الو ايوه،
7: كيفك توني؟
0: اهلين، هلا.
7: انا صراحه
0: بدي انت مين؟
7: جاد.
0: كيفك يا جاد؟
7: تمام الحمد لله. انا بدي ضم صوتي للاخ المجاهد ابو سهيل.
0: بس وطي صوتك، علي صوتك بليز. مش وطي.
7: انا بدي ضم صوتي للاخ المجاهد ابو سهيل.
0: نعم.
7: صراحه التوصيف اللي حطه حضرته انا قنعني لالي انا صراحه، وهيك وانا بدي اعمل التفاف مع الشيخ نعيم.
0: نعم.
7: حول شو الولي الفقيه.
0: نعم.
7: بس يا خيطة بلحقتوا واحتليتوا هالبلد 40 سنة وعوفتونا الله، فتوا على الدولة العميقة وخربتوا الكوكب كلياته كرمال فكرة براسكم لكم انا ما بتعنيني. تعالوا علموني اياها كخي، تعالوا علموني.
0: يعني بدك تعرف شو هي فكرة الولي الفقيه؟
7: انه انا بدك تلتف وبدنا نلتف كلنا كشعب. خيي انت ملتف، عارف عشو ملتف. انا بتمنى من ابو سهيل خيي يعملنا هيك مثل جلسات ينورنا يفهمنا، لانه خيي هي رئيس الجمهورية عم يتمسخروا علي، فهمت علي كيف؟ هذا جاي يبني دولة، شو يبني دولة؟ هيك شو هيك فكرك نبني دولة نحن؟ هيك فكرك تعرفوا شو صار بالفور؟
0: طب هل الحزب قادر، هلا تنرجع للجدية بالموضوع، هل الحزب قادر يغلب الوطنية على العقيدة الدينية جاد؟
7: طبعا.
0: كيف؟
7: طبعا. بس يخلك من نلتف حول الولي الفقيه، هيك غلبنا الوطنية على كل شيء.
0: لا عم نحكي هيك غلبت العقيدة الدينية على الوطنية.
7: ما فيش شو ما هي خير.
0: يعني هي موصولين ببعضهم العقيدة، ما في شيء اسمه وطنية بس في عقيدة دينية.
7: السيد حسن رحمات الله عليه، رحمات الله عليه الشهيد الأعظم، انت لقيكي له خطاب عمره 30-35-40 سنة بقول لك نحن لسنا جزءا من هذه الأمة، إنما نحن جزء لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية الموجودة في إيران. يعني هذا زلمي حاطط دراسة الشيعة المنطقة وأخذ حتى هني ضمن الشيعة في عندهم خلاف على هذا الموضوع وعلى المرجعيات. أنا بدي أدفع ثمن وخيي أنا شو جييني أنا كلني بهالبلد 400,000 و400,000 بتاخدوني فراطة وبتاخدوني مجموعة خيي يا أما استحلي سفرات لحتى فلة برا خيي وترك لك مقومتك وترك لك هالبلد يعني كله بمحمل
0: جاد يعني هاللبناني ما بقى في ضحي ما قال هلأ ضحوا
7: شو بدي دوني أنا عن أيام بي عن أيام بي رفتنا بحرب أهلية ذبحنا بعض قتلنا بعض على هوية وبعد 30-40 سنة جلسنا عمو صالحة كرس البطرك العظيم صفير وليد بيك شمبلار وهلق عايشين بأحلى حالاتنا بخلاف السياسي وغير بخلاف السياسي منختلف ولا منلتقي نتحالف ولا نتحالف نحن عم نذكر كل ليلة مع بعض وعم نذكر كل ليلة
0: شو
7: مع بعض
0: شو الفرق بين العقيدة الدينية جاد والانتحار؟
7: كل شيء بفوت فيه الدين وبتفوت فيه الأيديولوجية الدينية ما فيك تكمل مع الآخر الآخر بتكمل معه بالعلمانية بكنيسته ما لك علاقة بخلوتك ما له علاقة بجامعه ما لك علاقة بحسنيته ما لك علاقة كله مارسه ببيتك خيي بس الدولة على الأرض تكون للجميع ما فيك تفرض علي آراء أنا خير
0: بس هي دولة هاي الدولة اللي تركته لأهل جنوب 40-50 سنة
7: ما حدا هني تركوا الكل
0: هني هيك بيقول لك إنه تركتنا الدولة بدون أي مقاومة بدون أي وسائل دفاع
7: اللي بيطلع بنظر مثل الأخ أبو سهيل ومثل الشيخ نعيم ليكونا تفضل لاقي الناس حيني اللي بالمدارس تفضل لاقي الناس اللي ما عندها خبز لحتى تاكل تفضل
0: لاقي الناس يعني كمان
7: المستشفيات ابواب المستشفيات تفضل شوف الصريخ والتضحيات ما بعرف اذا بعد في تضحيات كل لبنان وكل اهل لبنان قدم التضحيات ما بعرف اذا بعد في اكثر من هيك تضحيات شو بدك يعني تشوفني صوره على الحيط وكاتب لي هنيئا يعني
0: شكرا لك جاد اهلا وسهلا بسمع جو
8: يسعد لي صباحك صباح المستمعين
0: صباح النور
8: كلمه صغيره هيك لرئيس جمهوريه ولا نعيم قاسم يعني رئيس جمهورية لازم يتركهم للشباب يقبعوا شوكم بإيدهم ما عشان يعمل لا اتفاق إطار ولا غير إطار حاجة يسود وجهه ويسود لنا وجهنا بقى يتركهم خيي انسى عمرهم هودي ما راح يستعبوا وهن عم بقولوا بده يقاوموا ويصمدوا على شيخ نعيم بده يقاوموا ويصمدوا بسم الله عليه مثل الفرنينة اتركهم خيي اتركهم ان شاء الله بيوصلوا على الشمال اسرائيل ما في مشكله خيي احسن بنرتاح هيك خيي بيرضحونا منهم بقى مره واحده وعمرهم ما يرجعوا شو هذا العمل عملنا تعبنا معهم كثير خيي بتقول لهم مع اشقائنا بالوطن واحبابنا مواطنين مثلهم وكل شيء بس ما في مخ خيي ما مين بتحكي
0: عذرا كمان في تعابير جو غير لائقه باللي قالوا بقى ما تخزونا جو يعني بدنا نضبط حالنا شوي صغيره ما تخزنا في كلام قلته مش خارج الهواء اوكي ما تاخذنا 09-218-233 الفويس مسج 70-95-11 قد ايه بعد في اللبناني عموما والجنوبي يضحي قد ايه بعد فيها الشعب اللبناني احنا عم نحكي يعني نحن كلبنانيين كلنا سوا مثل ما عم بيقول لحتى نوصل للنصر بدنا نضحي قد ايه بعد فينا نضحي الو
9: بونجور معك محمد من جنوب
0: أهلا فيك يا محمد
9: من الضياع الشريط الحدود
0: أهلا فيك يا محمد وسعدي لي صوتك محمد حبيب قلبي شوي
9: يا ثلاثة معنى أحلى
0: محمد أوكي زبط الصوت
9: أوكي هلأ أفضل
0: نعم
9: أوكي نحن مسيطوني ما عاد قدرين نضحي كأولاد الشريط الحدودي وككل أولاد الشريط الحدودي
0: أنت من أي ضيعة
9: نحن من ضيعة
0: كفر كلا أو ممسوحة كفر كلا يا رب تنجينا
9: صح ومثل كل الضياع بسيطاني سنة 3 سنين هلأ هي هذا يعني مجموعة هذه الموجودة هوني يعني حزب الله عندهم خياراتهم دينية ومعتقداتهم وحرية في حرية بيحفظها لبنان وكل واحد شو بيعتقد وشو بيختار وشو هيك بس الحرية اللي بتبلش تعتدي على حرية الآخرين وتاخد قرارات مصيرية بالنسبة لحياة الآخرين هاي بتبطل حرية من الشيطان يعني بتصير تعدي وبتصير صارت أنانية
0: طيب محمد ألو
9: نعم
0: بعدك معي
9: يس
0: قدي ممكن يغلب الحزب وطنيته على عقيدته
9: حسب القيادة الجديدة ما في هيك شكلهم يعني خلص سنة مسلمين كل أمرهم للولاية الفقيه بإيران
0: القيادة استمرارية بتكون بفتكر على ما أظن
9: لا ما بعتقد لأنه لو قبل ما كان غير هيك كومبليت للوضع لأنه شكلهم خلص الجماعة فايتين أول إم
7: ما بدهم يحكوا مع حدا وما بدهم يغلبوا مصلحة حدا، مصلحتهم هن وبس.
0: يعني هل نحن رايحين إلى الانتحار جنوبا أكيد. وبالتالي كل لبنان؟
7: هذا الواضح وهذا اللي حيعملوه، ما في أصلا ما فيهم يتراجعوا يعني، وما حيتراجعوا، ما عندهم خيار يتراجعوا، ما حيتراجعوا، والخصم حتى العدو يعني ما حخلون يتراجعوا بقى.
0: نعم.
7: هذا الواضح، الخريطة يعني هيك عم تمشي يعني. نحن
0: يعني إسرائيل أخذتهم يا على القتال يا على الانتحار،
7: ما في حل،
0: ما هي؟
7: في حل شكل. ايه ما هذا الواضح مسيو توني، وحتى القيادة بإيران كمان فيتي أول إن شكله.
0: محمد هيك سؤال شوي حنون، قدي بتشتاق لك فركيلا؟ شو عندك ذكريات منه؟
7: احنا عشنا كل حياتنا هونيك.
0: نعم.
7: ربينا يعني أكيد، وفرضت علينا شوية ظروف نرجع على بيروت بعد التخرج والشغل وهيك، بس نحن عشنا فوق كل حياتنا. وشو بدي أقول لك يعني، واحد اليوم نحن
0: شو عندك ذكريات بهالضيعة؟
7: أنا قاعد بمنطقة تانية بين أهلي يعني، تعرفت على ناس، صار عندي ناس تانيين بمنطقة الدكواني، وما عندي أي مشكل، بالعكس مبسوط أنا وياهم. بس أنه مسيو توني الواحد بحس قد ما يحس قاعد ومبسوط ومرتاح، بطل عنده هوية بهذا، بطل عنده يملك شيء يعني، أرضه راحت، بيته راح، كل شيء. اليوم أنا عفوا اللي مستأجر عنده إذا قال لي فيلم من بيتك، أنا ما بملك شيء بالبلد. يعني كتير صعب الأمور، مع أنه عم قلك أنا قاعد بالناس يعني، قديش بقلك في صار وحدة بيناتنا، بس خلص استستوني يعني. الواحد بحس أنه هذا البلد بطل يملك في شيء. إحنا اليوم قاعدين هون عايشين أوكي، بس نحن ما بنملك شيء فعلا يعني بأيدنا.
0: ليك محمد، بعد بتحلم ترجع لك فركيلة؟
7: لا أنا باعتقادي مستحيل بقى نرجع.
0: راحت ها؟
7: لأنه يعني التجارب بتعلم. هاي دولة استيطانية، دولة مجرمة، بغض النظر هلأ هن جماعة الحزب عم يعلمون عليها جديد، أنه قال لو ما فاتت، لو نحن ما أسدتنا كانت فاتت علينا، نحن نعرف أنها مجرمة. بس بتعطيهم بس كنت مثل صغير، هاي الضيعة اللي حوالينا كلها، من مرجعيون للقلاية على عينبل لرماش لدبل، لكل الضيعة فوق اللي ما فيها سلاح تحت بيوتها، ما فيها سلاح وما فيها هاد. طب ما فاتت عليهم حصبيك فرشوبة مزارع شبعة، طب هو فاتت عليهم إسرائيل؟ دمرت
0: ما مسحتهم يعني، بكون في ترطيش
7: صواريخ. طيب مهما بس ليه أقول لك عملة، شو هالحكي يعني؟ هاي الأجوبة اللي بتنحكى بها طريقة، لأنه ما عندهم تبرير للموضوع، لأنه إيه فعلا نحن أوكي إسرائيل مجرمة كلنا عارفينه، هذا ما في أبدا يعني، ما في الواحد يشك فيه 1%. بس أنت لما تجي تحط تعمل لعبة دولية كتير كبيرة تدخل فيها لتحارب، وأنت عارف لا عندنا حدا يسندك، ولا عندك دولة، ولا عندك
0: أحزاب،
7: ولا عندك مجتمع، ولا عندك شيء يسندك، هيدي الضيعة انمسحت، فهي بتكون أنانية كتير
0: محمد. أنت تاخد هيك قرارات. أعطيتك وقت أكتر من غيرك، لأنه بعرف حرقة قلبك بتوجع. أهلا وسهلا فيك. بالوقت الحاضر في قصف مدفع يستهدف بلدة حولة قضاء مرجعيون.
10: صباح الخير خيكم، هيدي صورة لحيدي سبع موتوسيك على تهجس المتحف.
0: والله ينجينا، بعت لي صورة.
10: صباح الخير خيطاني، مروان معك. بالنسبة للعمين حاجة، كل العمين حاجة أكيد بيأثر وكل شيء، بس ما بعرف نحن إذا كنا شعب، شعب لبناني، ما بعرف كيف تركين نحن حزب الله، ما بعرف كيف ما بسكر طرقات، بنزل على الطرقات، بنطحش عليه، بنشيلهم، بنسكر عليهم، خلص قدوا الجيش يشيلون، بنمشي ورا الجيش خلص. يعني نحن إذا شعب ما بيقوم، مين بدي يقوم معك؟ الله قال لك قوم تقوم معك، قوم يا عبدي تقوم معك.
0: نحن كلنا متكلين على الدولة،
10: تركينهم يعملوا البدنية، همنا بالرقص والفقش، وهيدا عيد فلان، وهيدا ذكرى فلان، وهيدا ما بعرف شو.
0: مارون، ما فيك تاخد محل الدولة يعني، هذا الكلام غير منطقي. نحن بدنا نشيل العالم كمان، ما تنسى انه هن من الشعب اللبناني موجودين على الارض، ما فيك تقول لهم لا نحن بدنا نطيركم، نحن بدنا نقوم عليكم وفللكم البلد. شو هالحكي؟ لا، في دولة ولا ما في دولة؟ اذا مآمن بوجود الدولة يعني بدك تترك الدولة تشتغل شغلة، صح ولا لا؟ عندنا هلا محطة صغيرة مع استراحة. شو إلي؟ دقيقة ونص؟ أوكي بسمع اتصال بدقيقة ونص. يلا بناخد دقيقة ونص عم بيلي. ألو؟
11: تتصلوني.
0: أهلين يا هلا.
11: معك أيمن.
0: أيمن كيفك؟ معنا دقيقة ونص أيمن لألك قبل
11: الأخبار. أنا حبيت على حرقة قلبنا محمد عن جد، يعني أنا ما كنت بدي أشارك عم بسمع مثل كل يوم، بس أنه حرقة قلبنا محمد هيدي المفروض توصل رئيس جمهورية ولا رئيس حكومي ولا الدولة يلي شوفوا الناس من قلب الطائفة الكريمة الشيعية قديش موجوعة، وأنتوا بعدكم عم بتداروا جوانب حزب الله. خي والله ما عم بفهم، أنت رئيس جمهورية ورئيس حكومي شو عم تعملوا؟ يا خي هي الشيعة، لك هاي ناس شيعة يا خي لبنانية، هول شيعة لبنان.
0: قال لك إذا قالنا صاحب البيت اللي قاعدين فيه وين منروح؟ قالنا فلو وين منروح؟
11: والله أستاذ صاني حرق لي قلبي على كلامه. طب هيدا الشيعة يا خي مبين من لهجته بالشيعة، هيدا الشيعة لبناني رئيس جمهورية، ما سامع الشيعة بس شايف شيعة حزب الله، ما شايف شيعة لبنان. بعدك عم بتدار جناب هون وهون، طلعت تضحك على أمريكا، والله بتاكل ضرب كتير كبير من أمريكا، وبكره بتشوف حبيبي.
0: طبعا شكرا لك. طبعا تعددت الاراء والمنبر الحر دائما، لبنان الحر. الله يساعد هالناس اللي انمسحت بيوتها واللي لا يبدو حتى الساعه انه في امل انه يرجعوا طالما الوضع مستمر بهالاطار. محطه صغيره مع الاخبار واخر المستجدات.
12: خبر التاسع والربع.
13: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيروت متوجها إلى اليونان في زيارة يجري في خلالها محادثات رسمية مع كل من رئيس الجمهورية والحكومة اليونانيين، تتناول العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

خميس واليوم الساعة 2:30 في مباراة الصين ولبنان، حمص ولبنان على الـ LB2. صفر 9 218 233. فإذا كتروا الأسئلة بالحلقة، فإذا قد ايه قادر الحزب يغلب الوطنية على العقيدة الدينية؟ عم نحكي عن حزب الله. سؤال رقم 2، هل انتهت إلى غير رجعة كل الدعوات للحزب للعودة إلى لبنانيته؟ رقم 3، شو الفرق بين العقيدة الدينية والانتحار؟ والرقم 4، قد ايه بعد في اللبناني عموما والجنوب خصوصا، مثل ما سمعنا صرخة محمد مكفركيلا، قد ايه بعد في هاللبناني يضحي ويصمد؟ ما تنسوا انه نحن هلا كمان على بويب شتي، الله يساعدنا.

0: مع بشار.
1: صباح الخير، يعطيك العافية. عن جد يضحك أمين عام حزب الله نعيم قاسم أنه بالكف حول مشتبه خميني، مشتبه خميني أي واحد، الكرتون اللي كانوا حاملينه بالتشييع ولا البيانات المكتوبة، يمكن ما في مشتبه، في حدا عم يكتب له، في وفي كرتون يقرر أي مشتبه بده، في حدا يمكن عم يكتب عن مشتبه بيطلع بيانات مكتوبة، وفي كرتونة كانت بس بده يفرجوا للإعلام بيحملوا كرتونة على صورة مشتبه. عن جد الوضع ببكي وبيضحك، كله هيدا اسمه الهروب إلى الأمام، لا عقيدة ولا بطيخ.
0: أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين، هلا.
2: معك أحمد من طرابلس.
0: أهلا فيك يا أحمد.
2: أستاذ توني، بالنسبة للسؤال الأخير اللي هو عمتها بضاين اللبناني، يعني
0: عم تبعت في ضح اللبناني عموما،
2: يعني والله والله هاي الأنفاس الأخيرة يعني اللي عم يلقطوها هنن، ومبدئيا يعني بلش
0: هني
2: يعني
0: ولا يعني نحن كلبنانيين
2: بلش، يعني نحن كلبنانيين يا أخي، هو اللي صار إنه هن كتب عليهم هيدا الشيء، يعني انفرض عليهم فرض.
0: نعم.
2: بليلة ما في ضوء أمر مثل ما بيقولوا. يعني وأكلوا الضرب، يعني اللي ضل مع الحزب ضال، اللي يعني بعده عم يقبض مصاري من وراء الحزب، واللي بعده معاشاتهم، يعني هلأ صار فيه يعني بعتقد 30% من يعني جمهور الحزب بعده لهلأ عم يقبض.
0: يعني برأيك فرضت هذه الحرب عليهم وهم مقتنعين فيها؟
2: ما هم مقتنعين فيها، هن ما بيقدروا يغيروا، يعني خلص صار الإسرائيلي جوا، شو بدهم يعملوا؟ هن ما في غير يعني ما تاخذ بالكلمة أهل شوي هالسوشيال ميديا اللي عم يطلعوا يحكوا فيها، واللي عم بيقدروا يعني يوصلوا صوتهم، اللي عم يوصل يعني المحترق، يعني المحترق بيته اللي يعني. بس أنا في شيء بيزعج، يعني اليوم يعني في شيخ مبارح معمم شيعي كان عم يحكي قصة على السوشيال ميديا، عم يحكي قصة إنه كان في مجاهدين قاعدين ببيت.
0: نعم.
2: وقال ما راح يصلي بغرفة النوم، راح يصلي بالصالون، نزلت القذيفة بقلب أوضة النوم. طيب اليوم يا أخي المجاهد، اليوم نعم. هالبيت اللي أنت ما له ناس، يعني ما له علم، أنت عارف إنه راح ينضرب هيدا البيت، وعارف راح ينضرب أوضة النوم، وعارف لأنك ما تشوف.
0: نعم.
2: ليش تفوت على البيت؟ ليش تروح له بيته للزلمة؟ ليش تروح له بيته ورزقه وتعبه كل هالسنين؟ يعني مثل ما بيقولوا هن اتقوا الله، اتقوا الله بشعبكم، اتقوا الله بشعبكم.
0: يعني سمعنا صرخة محمد من كفركلة، عن جد بتوجع، بتبكي.
2: صدقني صدقني صدقني صدقني، اذا
0: عم بحكي هاي الضيعة ومثل لو امثال في ضيعة ممسوحة على الارض،
2: اذا كان الاخ محمد صاير مثلا راح بيته او راح رزقه راح، هذا بيكون من وراء اغلاط الحزب، أغلاط.
0: طيب قديه ممكن هذا الحزب يغلب الوطنية على العقيدة الدينية، خصوصا لما بيقول الشيخ نعيم خلينا نلتف حول الولي الفقيه ونلتف حول مجتبى، عم يحكي كمسلمين، يعني أنت كابن طرابلس، أنت كابن طرابلس أحمد، هل تلتف معه كمسلم بدعوته؟
2: بدي لك أول شيء، نحن عنا وطنيتنا، وطنيتنا هي اللي بتخلينا نلتف حول وطنيتنا، والدين هو ما له علاقة بالوطنية. يعني إذا أنت بدك تفكر وطني، إذا أنت
0: نعم.
2: تفكر بدينك لازم تفكر بوطنيتك بالأول. ما في شيء اسمه وطنيتي لبلد تاني أو دينيا لبلد تاني، في شيء اسمه مصلحة بلدك. اليوم بلدك عم يحترق، بلدك عم يتاكل، بلدك ما
0: يعني أنت ما بتتجاوب مع دعوته للشيخ نعيم
2: ولا ابدا بيقدروا. يعني نحن كمجموعات، يعني من ضمن الشمال، يعني نحن
0: بحكي كمجموعات شبابيه، يمكن سمعتوه او ما سمعتوه ما بعرف،
2: من ضمن الشمال، يعني ما تاخذ هالكلمه، يعني شفنا وعرفنا وكل يعني كلنا كلبنانيين بنعرف هو الحزب شو عمل بلبنان. يعني بيقدروا هن يضحكوا على شوي يروحوا فيهم بالطائفيه والولي الفقيه وهدول القصص، لشويه مجموعات من يعدوا، يعني ما بيقدروا يعني يضحكوا على الأشخاص مثلا اللي ما بيفكر غير ببلده، يعني ما بيقدروا يضحك. بيقدروا يضحكوا على دول المجموعات اللي معيشينهم ولي الفقيه وولي ما بعرف مين. هدول كلهم هن بيعيشون. نحن اول شيء ديننا لوحده ما له علاقه ببلدهم، يعني ما له علاقه بايران ولا له علاقه بالسعوديه ولا له علاقه.
0: وجه دعوه للمسلمين لحتى يكونوا يد واحدة يعني من هالاطار، يعني يكونوا الولي الفقيه المرشد العام للكل.
2: هيدا اللي لازم، يعني نحن لما تاخذني بهالكلمه، لما المفتي دريان طلع عطى قرار لرئيس الجمهوريه انه نحن مع سياسه رئيس الجمهوريه، طب ما نحن اسلام سني والمرجعيه تبعيتنا عم توحدنا على انسان منه مسلم، بس هو جامع للبنانيه.
0: نعم.
2: وهذا اللي لازم نحن كلنا نفكر فيه.
0: يعني برايك ليش ما بنسمع كلمه المفتي دريان لما دعي للوقوف ورا رئيس الجمهوريه؟ بدنا نسمع كلمه نعيم قاسم، مزبوط، بالوقوف ورا حول الخامنئي، يكون حده والوالي فقيه.
2: أوكي. نعيم قاسم خليه يطلع من الخندق اللي هو قاعد فيه.
0: شكرا لك احمد. خليني اسمع عصام.
3: ايه صباح طوني، كيف
0: صباح النور،
3: تحيه لك للمستمعين. قد ايه في اللبناني يضحي؟
0: ايه
3: خي لبناني مرتاح، سارقين مصريات العالم الشيعة ب 80 مليار دولار خلال ال 20 سنه اللي قطعوا، وعايشين مرتاحين وسارقين افريقيا. شو فرقنا معهم؟ بكره لما تزبط الوضع احنا بتشوفهم سهرانين بجوني وبجبال وبالدنيا كلها وبالمطاعم ببيروت. ما نعمم يعني، عرفت كيف؟ كلهم مرتاحين. نزلوا دغري ثاني يوم الحرب تشرين 2023 اشتروا شقق ببدار وكلهم نايمين على ذهب ودولارات، سارقين العالم.
0: عصام يعني بوجهة نظرك، بس انت عم تعمم مش انا. الو الو،
4: صباح الخير.
0: صباح النور
4: ابو علي، معك.
0: اهلا فيك علي.
4: ابو علي.
0: ابو علي كيفك؟
4: كيفك؟
0: بخلي لك علي.
4: الله يخليك يا رب، الله يخليك يا رب. عم بسمع الشباب يا زلمه، ليش حاقدين هالقد؟ بعدين في سؤال سالته عن بيغلب وطنيته وعدينه، ما هو الدين بيحفظك للدافع عن الوطن.
0: نعم
4: الدين بس يقول لك دافع عن أرضك، هو جهاد في سبيل الله، وإذا متت بتموت شهيد لأنك عم بتدافع. هيدي قمة الوطنية. بعدين عم تحكي بده يغلب لبنانيته وحزب الله، ليش مين لبناني أكثر من حزب الله؟
0: ما بعرف، أنا عم بسأل
4: مين.
0: لما بيقول لك
4: حوران، أصله من حوران لموارني، أبلش من هون.
0: أصله من حوران؟
4: من حوران، راجع التاريخ. كل عيال لموارني من حوران
0: والله.
4: كل العيال أصلا. شوف الدكاترة بالجامعة الأمريكية، دكاترة التاريخ شو بيحكوا.
0: أول شيء كيفك يا أبو علي؟ مع أنه ما اسمك أبو علي.
4: منيح يا
0: مالك
4: طوني.
0: مالك حبيبي.
4: طيب. ألو حبيبي، أنا أبو علي.
0: يلا خليني أسألك سؤال. لما بيقول لك خلينا نصمد ونلتف حول الولي الفقيه ومجتبى، سمعت أحمد من طرابلس شو قال لك؟
4: أحمد يا عم بتجيب لي ناس غسل لهم عقولهم.
0: لحظة لحظة لحظة، مش أنا عم جيب لك ناس. لحظة، أول شيء أبو علي حبيبي بدنا نروق، أوكي؟ قال لك انه انتو طرحتوا، يعني عم نحكي عن الشيخ نعيم، طرح الالتفاف حول الولي الفقيه وهو مرجع ديني وحزب الشيخ نعيم، صح؟ والولي الفقيه بدنا نكون كلنا ملتفين حوله كمسلمين وعلى مجتبى، صح؟ هيك عم بيقول. قال لك المفتي دريان حكي كلام اخر، قال لك ليش؟ وهو رجل دين كبير والمرجعية السنية بالبلد، وقال لك خلينا نكون ملتفين حول مواقف رئيس الجمهورية والحكومة.
4: هو ذاته المفتي درياني اللي طلع حط أحمر على السنيورة، بس كان في محكمة له 11 مليار. هيدا هو، وهو ذاته البطرك اللي حط خط أحمر على رياض سلامي. هودي العلماء الدين، هودي الموظفين، هودي مين بياخد بكلامهم إلا خفيفين العقل.
0: يعني هلأ بتعتبر المفتي دريان خفيف عقل؟
4: كله هو والمفتي كله. ما عندي شيعي وسني ومسيحي، انا عندي انسان ادمي وانسان ازعر، انسان منيح وانسان منه منيح. انا هيك بفكر، ما بفكر طائفيا. هودي الجماعه لهم تاريخ اسود، هودي الجماعه دافعوا عن لصوص، عن لصوص سرقوا العالم. بعد انا
0: بس هاللصوص كان بس هاللصوص كانوا بحمايه الدوله العميقة.
4: أي دولة حبيبي عم تحطوا بعقول الناس إنه حزب الله 40 سنة حاكم؟
0: مش حاكم؟
4: أنتوا راح تصدقوا إنه يعني هلا تيار المستقبل كان عنده 11 وزير وحزب الله وزيرين، بيطلع حزب الله الحاكم؟
0: إيه
4: شو؟ ولا وليد جنبلاط ما حكم؟ نبيه بري ما حكم؟ حزب الله اللي حكم؟ حزب الله جايب رياض سلامة؟ حزب الله كان يعيط قائد الجيش ويجيب السفيرة الأمريكية؟
0: لا
4: حزب الله منع تسليح الجيش من روسيا ومن إيران؟
5: طيب
4: اللي كلامك بتحكوا بدكم تلعبوا بعقول الناس، هذا هو الاعلام الماجور بسموه. هلا ماجور لا يخلق راي عام مضلل. كل الشباب اللي طلعوا انا صدقني مش بقى عليهم.
5: هلا نحن اعلام ماجور،
4: هذا اللي بيطلع بيقول لك
5: ابو علي او او او ما بقى تحكي مثل الرشا، معود على الرشا. يعني عاده السلاح هو اللي بيفرض تقلو على الساحه، وهو بيخلي الناس تقلب. وشفنا مين جدد له رياض سلامي، ما هيك؟
4: ايه نحن جددنا له، حزب الله جدد له.
5: لا ما تنسى
4: هو اللي اساس له، هو كان على فكره حزب الله كلهم كان عندهم حسابات بالبنوك.
5: مين منهم؟ مين مصرياته. مين منهم؟
4: حبيبي من قبل بسنتين ما كان عندنا
5: يا حبيب قلبي سلامي. يا حبيب قلبي رو رو رو بدك
4: تروح. انا اعطيني احكيني شي منطق، بس احكيني طيب. شي بالمنطق وانا معك.
5: على حسألك سؤال، شو الفرق بين العقيدة الدينية والانتحار؟ هذا سؤال انطرح هلا بالحلقة.
4: أصل السؤال غلط.
5: هلا غلط ولا صح؟
4: لأن ما في دين بحلل الانتحار أول شيء. بعدين إذا الإنسان بده يدافع عن بلده بتقول لي هذا عم ينتحر.
5: ونعمل البلد.
4: انتحار. ونعمل انتحار بعده.
5: أوكي، يعني هلا الإسرائيلي شو عم بيعمل؟
4: شو الإسرائيلي كل عمره مجرم وعم ينتحر.
5: وأنت شو عم تعمل معه؟ عم تصمد.
4: أنا عم دافع عن أرضي. لو بدي موت. أيه. لي شرف المحاولة إنك أنت عم دافع عن أرض.
5: نعم. أوكي.
4: وإلا العالم هيك، وهي البشرية هيك. ما أنت كنت بتدعي إنك عم تدافع عن لبنان وبالزواج.
5: هلا شو بدك فيي؟ شو بدك فيي؟ أنا عم بسألك سؤال.
4: بتعمل قديش شو؟
5: أنا عم بسألك سؤال.
4: أرضي وين ماتوا؟ ماتوا على الحدود، ماتوا بقلب الوطن حبيبي.
5: إيه بس حبيب قلبي، لحظة لحظة لحظة. هو ماتوا عن الوطن، معك حق.
4: أي وطن؟ صدق حالك أنت على الوطن يعني؟ كانوا عم يدفعوا على الهوية، هاو كلها حرب أهلية.
5: كلها وماتوا
4: ما ماتوا على الحدود. أو الشهداء عم بيروحوا على الحدود.
5: أنت بدك
4: على الحفة الأمامية.
5: طب شهدائك عم بيروحوا على الحدود
4: على الحدود وعلى الحفة الأمامية، عم ندافع عن كل حبة تراب.
5: وبسوريا وبأفغانستان.
4: وبسوريا كنا عم ندافع على لبنان.
5: أو هلأ بسوريا كنت عم تدافع عن لبنان.
4: طبعا كنا عم ندافع.
5: وهلأ عم بيقول الشيخ نعيم نحن بنفتح صفحة جديدة مع الرئيس السوري.
4: شو بنعمل يعني؟ بنضل
5: ايوه حبيتها منك هاي. كنا عم ندافع عن نظام مجرم، نظام الاسد. اوكي، وهلا نحن بنفتح صفحه جديده من بعد ما قتلنا عالم، روحنا عالم، وجبناهم بنعوش الى لبنان، وجبناهم بنعوش الى
4: لبنان.
5: ما انا قلت لك مش اسمك ابو علي. شكرا لاتصالك، بس ميرسي الي الي خلص خطو. بقى نحن قتلنا عالم بسوريا ودافعنا عن نظام مجرم قتل شعبه بالكيمياء وجبناهم بنعوش إلى لبنان. نسيتها هيدي وصرنا نقول يعني نحن رحنا على سوريا دفاعا عن لبنان. خي مين طلب منك؟ بس سؤال، مين طلب منك؟ يلا بسمع ماري روز.
6: صباح الخير كون، يعطيك العافية. صباح الخير كنترول. يا طوني، مين قال انه هن لبنانية حتى يرجعوا على لبنانيتهم؟ اذا هن اصلا فصيل من حرس الثور الايراني فايلة القدس، كيف بده يكون لبنانية ترجع على لبنانيتهم؟ منهم لبنانية هن، والارض من ارضهم، والشباب اللي عم بقاتلوا معهم اذا في بيناتهم لبنانية عم بحاربوا معهم بالقوة، لأنه اللي عم بجرب يترك أو يهرب عم بيكمشوه بعذبوه بيأذوه بيقتلوه من مصدر موثوق.
5: أوكي شكرا لك. في معنى اتصال إلي؟ ما معنى اتصال، راح الخط. يلا بسمع ميشيل.
7: ما ناقشت جاهلا إلا وغلبني. يسعد صباحك أستاذ طوني، هالكلمة بتختصر كل شيء.
5: لا ما غلبني أبدا، بس أنا تركه يحكي. ما غلبني ابدا، فيني قارع كلامه بالحجه والمنطق والاثباتات، بس طبعا شغلتنا انه نفسح مجال للكل يحكوا عن ارائهم. نحن اعلام ماجور، ها بعرف اذا نحن بنقبض من ايران. يلا يلا. الو
8: الو.
5: ايوه
8: مرحبا استاذ طوني.
5: اهلين. هلا
8: معك فؤاد.
5: اهلا فؤاد.
8: أنا بدي أحكي كلمتين بسيطين جدا. الإنسان بيخلق بالفطرة دينية، بس بيخلق بالانتماء عقائديا. نحن انتمائنا لبناني واضح صريح 100%. السيادي لا تتجزأ، والعمالي ما إلى وجهين، العميل ممكن يكون لإيران، ممكن يكون لسوريا، ممكن يكون لتركيا، ممكن يكون لإسرائيل، ممكن يكون لأي دولة. العميل عميل. أنت كيف بتطلع بتصنف العالم عملة من وجهة نظرك؟ ميه؟ مثل ما أنت بدك تصنف العالم، العالم بتصنفك. اللي بدي غربي للناس، الناس بتنخلو.
0: أوكي.
8: اللي بدي غربي للناس، الناس بتنخلو.
0: بس
8: انتمائك لإيران هو دمار للبنان. أنت ما بحق لك تطلع تقاتل بسوريا وباليمن وبالعراق وتشتلي عم دافع عن لبنان.
0: بدي أطلب من الناس يقروا مقال للنائب الصحافي عون الكعكي بجريدة الشرق. أوكي؟
8: نعم.
0: فيك تفوت هلأ على الإنترنت وتشوفوا.
8: نعم.
0: عنوانه الشيخ نعيم قاسم يظن نفسه يعيش في المريخ.
8: طبعاً
0: مش حقلي على الهواء لأن ما في وقت طبعا، بس انه يعني هيدا
8: مفصومين عن الواقع.
0: ايه
8: يعني دمر لجنوب.
0: هذا الكلام لنائب الصحافي. ايه
8: انا ابن جنوب.
0: اي منطقة؟
8: انا ابن جنوب، بس بدي اقول له شغلي.
0: اي منطقة؟
8: انا من منطقة مرج عيون.
0: نعم.
8: دمر لجنوب كله. هيدا الارض الطيبة، الارض اللي خرجت أهم الأدباء، حسن كامل الصباح، خرجت علماء، جبل عامل، هيدا تدمر كله. وين رايحين؟ الناس ماتت، الناس اتهجرت.
0: نعم.
8: خسرت بيوتها، خسرت أرزاقها.
0: أوكي
8: يا أخي خلينا نرجع للبنانيتنا. معلش،
0: فيك ترجع الحزب للبنانيته؟ يعني من بعد ما سمعنا الشيخ نعيم عم بيقول انه خلينا نلتف حول، مش لبنان، خلينا نلتف حول ولا رئيس الجمهورية مثل ما قال المفتي دريان. بس خليني كفي الجملة. يعني فينا انت عم تقول خلينا نرجعه للبنانيته. الشيخ دريان، المفتي دريان بيقول خلينا نلتف حول رئيس الجمهورية والدولة، هو قال خلينا نلتف حول مجتبى والولي الفقيه. كيف؟
8: نعم. بدي اقول لك شيء.
0: كيف بدك ترجعه للبنانيته على السريع؟ بس
8: بالماضي اولا الحل مش لبناني، خلينا نكون نحكي بصراحه، الحل اقليمي دولي. بالماضي كانت القوات اللبنانيه اقوى قوه عسكريه في البلد، هي والحزب الاشتراكي، كل الناس بتعرف. وقت اللي اجى الحل الاقليمي والدولي سلموا سلاحهم للدوله ورجعوا للبنان. اذا الشيخ نعيم قاسم بده يضلوا عايش بالمريخ وباللالالاند وعيش انه مفكر حاله هو شيء مهم، معناتها ما رح نرجع.
0: شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. بسمع بلال.
9: بونجور مسيو طوني، معك بونجور. بلال من بيروت.
0: اهلا ببلال.
9: اول شيء كان مال قصة حزب الله اذا بيرجع للبنانيته. حزب الله بحياته ما كان لبناني، وهذا الحكي مش من عندي، هيدا على لسانه لحسن نصر الله من اول تأسيسه لحزب الله. قال انه حزب الله الهدف منه تأسيس دولة اسلامية تابعة لولاية الفقيه لايران، وهيدا على لسان حسن نصر الله. ولاية الفقيه اكبر بدعة عرفها التاريخ، اللي هي كلياتها تقاليد هندوسية، وشربوها تشريب لناس من الطائفة الشيعية، وقال الشيعة براء منها لهالاشياء هاي.
0: نعم.
9: التاني شيء رئيس الجمهورية عن جد ما بعرف عم يحكي، يعني بيحكي حكي العالم تنبسط فيه، وقت الفعل ما بيعمل شيء. ما عم نشوف إلا رئيس الحكومة اللي عم بيجرب يزقف بإيد وحدة، وعم بيجرب يفرض منطق الدولة، ورئيس الجمهورية للأسف بيحكي حكي ما بيساوي منه شيء، بعده عم يعمل حساب لحزب الله وعم يعمل لهم قيمة وجرر البلد معهم ماشي للدمار بكل معنى الكلمة. فشو آخرة هالشي؟ الله أعلم. كل ما بتحكي شي بيقول لك الجيش بينقسم. ليش الجيش لما بيكون في شي خاصه بالمسيحية ما بينقسم، لما شي خاصه بالسنة ما بينقسم، لما بتوصل القصة لعند حزب الله مش الشيعة بيصير الجيش بده ينقسم؟ بس بدنا حدا يوضح لنا هالشغلة هاي، أنه ليش ما بتطبقوا القانون على كل العالم لتصيروا دولة إلى هيبة والعالم تعملكم قيمة واحترام؟
0: بلال، بس قال لك شغلي، لأول مرة من فترة طويلة بتشوف رئيس جمهورية ورئيس حكومة بالبلد عم بيشتغلوا إيد وحدة، مش كل واحد عم بيحكي لوحده، لا
5: يعني كمان ما تنسى طلعت الحكومة قرارات بيروت منزوعة السلاح لم ينفذ هذا القرار، بس عم نحكي إنه لأول مرة بتشوفهم ماشيين مع بعضهم بنفس الهدف بنفس التوجه، مش رئيس الجمهورية عم يشتغل لحاله وما حدا بيحكي وما حدا بيسمع له، لا مش مزبوط، عم يشتغلوا اثنيناتهم بالتنسيق التام، ويمكن أوقات هيك تحت الطاولة مع الرئيس بري إذا مش دايما. يلا ألو ألو ألو
10: صباح الخير.
5: صباح النور.
10: كيفك استاذ طوني؟
5: الحمد لله
10: حبيبي، يعطيك العافيه وشكرا على البرنامج الحلو، بخلي الناس تنفس شوي على اللي بقلبها تقدر تحكي.
5: اهلا فيك.
10: ابو مصطفى من طرابلس.
5: اهلا فيك يا ابو مصطفى، كيفك
10: حبيبي؟ خليني تسلمني سعد صباح. خليني بلش بس من سنه 2000 وقت اللي تحرر لبنان، انا كنت بالامارات وكنت امشي وافتخر اني كنت لبناني بهديك الوقت. تمام.
5: نعم.
10: بعد الصورة اللي طبعتها المقاومة الإسلامية بذلك الوقت وكيف حرروا الجنوب، وهذا كان عمل بطولي الله يعطيه العافية ويرحم الشهداء اللي ميتوا بذلك الوقت. تمام؟
5: نعم.
10: أول شغلي. تاني شغلي بس بقى لأنه في كذا فكرة بيروسي، تسلم لي أستاذ توني.
5: يلا عجل
10: حبيبي. العقيدة ما إلها علاقة بالوطنية، العقيدة السليمة هي اللي بتحمي الوطنية.
5: قال لك هو قبل شوي سمعته.
10: نعم.
5: قال لك انه لصديقنا بيقول لك انه العقيدة، مين قال لك مختلفة عن الوطنية؟
10: 100% مظبوط.
5: يعني واصل اثنين مع بعضهم.
10: صحيح هالكلام. نحن من بعد الألفين والتحرير ما ضل الا مزارع شبعة، كلنا نعرف انه مزارع شبعة كان في عليها خلاف نحن وسوريا وما زال.
5: هذه ايام الاسد.
10: نعم نعم، اذا كانت لبنانية ولا سورية، واسرائيل انسحبت من كل لبنان، صح ولا لا؟
5: هلا ما بعرف.

0: ضحي. انا مستعد ضحي صار اكثر من ضحى هلا صار 155 سنه على ما خذنا بدنا نحكي اقتصاديا كلنا نعرف وضع البلد. بس اللي كرمال شو بدي ضحي؟ لا بدي ضحي كرمال التف ورا وليد الفقيه انا، لا بدي ضحي انا كرمال حزب عم ياخذ القرار لوحده بالحرب والسلم، لا بدي ضحي اذا هو بده يقرر اذا هالارض محتله ولا ما محتله.
1: في بسبب النتيجه هلا بالنتيجه 55 الارض الجنوبيه هلا محتله
0: تمام.
1: هلا ما فينا ننكر الارض الجنوبيه،
0: الارض الجنوبيه
1: الشباب موجودين على الارض.
0: رئيس الجمهوريه قبل مؤسسه عسكريه ما نجي من فراغ،
1: ايه
0: بيعرفوا الحدود اللبنانيه وبيعرف كيف
1: يتصور يعني بيعرف البير وغطاء
0: على عيني وراسي يا استاذ صوني. الغطا اللي ما عم يقدر ياخده سياسيا هو بده يفكر كيف بده يقدر. انا ما عندي حلول عسكريه، انا زلمه مواطن لبناني بفهم بس بالاكل والشرب والسويقه. انا
1: طب قالوا لك اذا الحل الدبلوماسي مش ماشي والمفاوضات
0: ما في حل عسكري، شو عم يطلع بايدهم عسكريا لك يا استاذ صوني؟ ما عم نشوف اليوم ان الشمس طلعه والناس اشعه عسكريا، شو صار؟
1: قالوا لك رح نصمد رح نقاوم.
0: ما هيك عم بيقول الشيخ معين على عيني وراسي. مع النص كم شهيد صريح من المدنيين بالجنوب يا استاذ صوني؟ كم بيت صار مهدم؟ كم طفل؟ كم مره؟
1: على حكينا محمد الكفركيلا يعني كان عم بيخبر عن ضيعته انه بشك يرجع لها.
0: استاذي حبيبي ما بس كفركيلا، انا
1: عم بحكي محمد حكينا نعم. محمد نكفركيلا مش هيك نعم. عم بعطيك
0: نعم على عيني وراسي. الله يكون بعونهم، الله يكون بعونهم. نحن ناس صغيره بتطوف الدنيا عنا
1: عاد نتبهدل
0: يسلم هالتم، فما بالك باللي ما عنده مأوى والله يكون بعونه. بس انا اللي عم بحكي انه ليش هسه بدي استمر بالتضحيه؟ يا اخي الحل العسكري ما ظبط معكم، اوكي خلص عدوا على جناب، عملنا معارضه يا اخي مثل ما تفضل الاستاذ حكي قبل شوي، حزب فليني وحزب فليني كلهم كانوا كان عندنا مطار ما اسمه مطار حالات، وقعدوا على جناب الجماعه واخذوا حقوق للمدنيه وعندهم حزب وعندهم نواب وعندهم وزراء. ليش نحن على طول بدنا نضلنا نحكم بالسلاح؟ هذا السؤال اللي بيطرح نفسه يا استاذ صوني. ليش على طول الحل عنا عسكري؟ يا اخي كلنا بنعرف نحن انه اسرائيل دوله غداره تمام، لا ما عم تقدر بالاردن، لا ما عم تقدر بمصر.
1: اوكي شكرا لك حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك.
0: نحن حبيبي تحياتي لكم.
1: شكرا لك. برنامجنا خلص لليوم، تعددت الاراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. مسي لي مسيحي لحلوه لبنان سيدي مخلوف، لكل شخص شارك معنا بهالحلقه يعني الاصوات بتطلع وبتنزل. بكرة ملتقي 8:15 بتوقيت بيروت، ضلوا بألف خير، انتبهوا على حالكم.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفره

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب5 دولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:50 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيروت متوجها إلى اليونان في زيارة يجري في خلالها محادثات رسمية مع كل من رئيس الجمهورية والحكومة اليونانيين تتناول العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة. في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حولة في قضاء مرج عيون وسط تحرك لآليات عسكرية في البلدة. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستجري تمارين تدريبية ابتداء من اليوم وحتى 24 من أيلول ضمنا في منطقة راس مس الكورة، تشمل تمارين تدريبية نهارية وليلية وتتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة آتية من إيران. بعد قصف القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك عند مدخل مضيق هرمز، أعلن مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أن الأوضاع في الجزيرة هادئة والعمليات النفطية لم تتوقف. قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في مستهل تعاملات اليوم مع عودة خام برنت إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة عم تتسجل بهالأثناء من جونية باتجاه صربة ومن النقاش حتى الكارنتينا على المدخل الجنوبي للعاصمة. عنا حركة كثيفة من أوتوستراد النعمة باتجاه خلدة، وأيضا بتكفي كثيفة باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي. على المدخل الشرقي حركة كثيفة من الكحالة باتجاه الجمهور ومن الفياضية باتجاه الحزمية وصولا للصياد.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مروراً بالبطريرك الياس الحويي والبطريرك عريضة، وصولاً إلى البطريرك الكبير مار نصرالة بطرس فير. وعند كل مفترق خطر كيركي بتحكي صح، واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 1,538,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,556,000 ليرة، المازوت 1,433,000 ليرة، أما الغاز فمليون 168,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: لما بتتحدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
1: الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، سجل الجلسات. الجلسة الأولى، ملف القضية رقم 1، الدولة على المحك. موضوع القضية، كيف دخلت الدولة اللبنانية في مسار التراجع. الصفة، جلسة استماع تاريخية.
2: باسم الحقيقة تفتتح الجلسة. بهالمحكمة ما في متهمين ولا في أحكام جاهزة، لأنه التاريخ ما بينكتب بالحبر وبس، إنما بالوثائق والشهادات والذاكرة. بهالمحكمة مش رح نسأل شو صار، رح نسأل كمان كيف صار وليش صار، وهل كان ممكن أنه يصير بطريقة مختلفة؟ ملفنا اليوم منه شخص ولا حزب ولا مرحلة وحدة، ملفنا هو الدولة، الدولة اللي وجدت قبل الحرب والدولة اللي دخلت الحرب واللي جربت أنها تستعيد سلطتها وسط صراعات داخلية وخارجية. فليتلو كاتب المحكمة خلفية القضية.
1: تثبت المحكمة في ملفها الأول أن لبنان بعد استقلاله عام 1943 عرف نظاما سياسيا قائما على مؤسسات دستورية وبرلمان وحكومة وجيش وإدارة عامة. وتثبت المحكمة أن البلاد شهدت خلال العقود اللاحقة تحولات إقليمية ودولية وانقسامات داخلية وتوترات أمنية وسياسية. وتثبت المحكمة أن الباحثين يختلفون حول تحديد اللحظة التي بدأ فيها ضعف الدولة، فبعضهم يركز على تحولات إقليمية، وبعضهم على أزمات النظام السياسي، وبعضهم على تراجع قدرة المؤسسات على فرض سلطتها. وعليه تفتح المحكمة هذا الملف للبحث في المسار لا في لحظة واحدة.
2: ولكن قبل استماع المحكمة للشهود بدنا نثبت أول مستند، لأنه ما في قضية بتبلش بلا دليل.
1: المستند رقم 1، اتفاق القاهرة. بتاريخ 3 من تشرين 2 عام 1969 وقع اتفاق القاهرة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية. تناول الاتفاق تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان وترتيبات مرتبطة بالنشاط الفدائي في الجنوب. وقد بقي هذا الاتفاق موضوع نقاش تاريخي وسياسي حول أثره على مفهوم سيادة الدولة اللبنانية. تم تسجيل المستند.
2: تسجل المحكمة أنها ما عم تنظر بهاللحظة للاتفاق من زاوية موقف سياسي، إنما من زاوية سؤال تاريخي، كيف تعاملت الدولة اللبنانية مع وجود قوة مسلحة خارج مؤسساتها. حضرت كاتب المحكمة استدعي خبير المحكمة للاطلاع منه على رأيه القانوني قبل البدء واستدعاء الشاهد الأول. المحامي فادي ظريفي، خبير المحكمة، اتفاق القاهرة عطى المنظمات الفلسطينية الشرعية القانونية ولكنها لم تحظى بالشرعية الشعبية. بالقانون والدستور أيهما أقوى، الشرعية القانونية ولا الشرعية السياسية والشعبية؟
3: لا، حكما هي الشرعية القانونية هي تسمو على كل الشرعيات الأخرى، ولكن لما نكون عم نحكي عن شرعية قانونية مقابل شرعية تنطلق من موقف سياسي ويؤدي هذا الموقف السياسي إلى السماح للأجانب على الأراضي اللبنانية، عم بحكي بالتحديد الفلسطينيين، أنه يقدروا يمارسوا العمل العسكري بلبنان، بعتقد هم بكون احنا رحنا على مكان آخر بالتوصيف، وبالتالي بصير من المنطق ينقال أنه لم يحظى ذلك بشرعية شعبية. وفي هذه الحالة بالذات تتغلب الشرعية الشعبية برفضه لهذا الأمر على الشرعية القانونية، يلي السلطات السياسية بظروف سياسية خلينا نقول معقدة في حينه ارتضت أنه يكون في سماح للمنظمات الفلسطينية بالعمل الفدائي من لبنان، ولكن للأسف بعدين ثبت أنه الشرعية القانونية لم تكن في محلها، والقرار السياسي هي كمان الشرعية السياسية لم تكن في محلها، وبالتالي أصبحت الشرعية الشعبية هي اللي تغلبت بهيدا الموضوع بالذات على الشرعيتين الأخرين.
2: المحكمة عم تسأل هيدا السؤال لأنه بكل القوانين وبكل الأحكام نبدأ باسم الشعب، إذا كان الشعب غير راضي يعني ينهار القانون أمام الإرادة الشعبية.
3: الشعب هو مصدر السلطات، ومصدر السلطات ببلش من الشعب ينتخب المؤسسات، أول على رأسهم مجلس النواب يلي منه بيرجع بينطلق أن تنبثق منه المؤسسات الدستورية الأخرى، يعني سواء الحكومة أو رئيس الجمهورية. وبالتالي على طول بدنا ننبش على شرعية الشعب. شرعية الشعب للأسف أنه أمرار بتكون خاضعة للقمع، وبالتالي يتم تزوير هذه الإرادة، وبتنتقل ساعتها من شرعية صحيحة ويجب أن تكون هي السائدة على أي شرعية أخرى إلى التزوير الذي يطغى في هذه الحالة على الشرعية الشعبية، وتنتج مفاعيل عكسية لما ترتضي الشرعية الشعبية. ونعطي إذا في مجال نعطي مثال، الوجود الاحتلال السوري في لبنان أعطى شرعية قانونية لانتخاب مجلس النواب، لكن لم يعطي شرعية شعبية لانتخاب مجلس النواب، كونه ساهم بتزوير النتائج اللي هو برأيه كان لازم يوصل فيها ناس معينة ليخدموا مشروع السياسي، ما يخدموا مشروع اللبنانيين يلي عطول نحكي عنه، يعني قيام الجمهورية القوية العادلة في لبنان.
2: شكرا لرأيك القانوني.
1: حضرة الرئيس الشاهد الأول أمام المحكمة.
2: شاهد الأول أهلا فيك، قبل ما تبلش إفادتك بدأ تذكرك المحكمة أنه المطلوب منك مش تدافع عن رواية ولا تهاجم رواية تاني، المطلوب منك تساعد المحكمة تقرأ الوقائع مثل ما بتقدمها الوثائق والأبحاث الأكاديمية. مستعد؟
4: دائما مستعد.
2: عرف المحكمة عن نفسك.
4: ألي الياس، محاضر جامعي بمادة التاريخ، اختصاص الحرب اللبنانية وتاريخ لبنان المعاصر.
2: حضرة الشاهد الخبير، ثبتت المحكمة قبل شوي المستند رقم واحد اللي هو اتفاق القاهرة، بس قبل هذا الاتفاق بدي أسأل سؤال شوي ببين الناس بسيط بس هو صعب يمكن. لما المؤرخ يفتح تاريخ لبنان مثل حضرتك تحديدا الحديث، شو أول مؤشر بخليه يقول أنه الدولة بلشت تهتز؟
4: اجمالا بعلم التاريخ نلحق نحن المصادر الأساسية أو مصادر أولية بنسميها، وبهالحالة منروح على وثائق رسمية، يعني مثلا مقررات مجلس وزراء وغيرها. لما تكون عم بقرأ هيك وثيقة أنه في بيان وزاري أعلن فيه تقبله أو قبوله بمعارف اتفاق القاهرة، دغري دغري بالفتنه أنه كيف دولة كاملة بكل مؤسساتها قدرت تعمل اتفاق مع مجموعة مسلحة غير لبنانية. وهون هي نقطة سودة كتير ونقطة خطرة كتير بموضوع السيادة، يعني عمليا في تنازل عن سيادة الدولة لمجموعة غير لبنانية ومسلحة.
2: يعني هذا فيك تعتبره مؤشر بلشت الدولة تهتز،
4: لأنه في مبدأ سياسي عام أنه الدولة هي مسؤولة عن كل شبر من أراضيها، وبالتالي لما تتنازل عن هذا عن جزء صغير لو شو ما كان لمجموعة مش لبنانية، يمكن هون كان الوضع بيتناقش فيه، بس لمجموعة غير لبنانية، منظمة غير لبنانية هي منظمة تحرير فلسطين بهذاك الوقت، يعني عمليا في شيء مش ظابط. وهون عم نحكي على مستوى السيادة كمرحلة أولى، في تنازل عن السيادة، يعني بطلت هي مسؤولة عن هذه عن هالجزء هذا صغير. ومنزيد عليها المخيمات اللي كانت هي مخيمات لاجئين واللي كانت الدولة هي مسؤولة عنهم عبر أجهزة أمنية، وخاصة المكتب الثاني بهذاك الوقت بالاتفاق نازلت عن حقها أو خيمة دورة بمراقبة هذه المخيمات وسلمتها للمنظمة،
2: صار عندهم الأمن الذاتي. هيدا قصدك
4: تماماً، وصارت مجال لاستيعاب شباب بالحركات العسكرية، وفقدت يعني صار عندها نوع من هيك عدم قدرة على رؤية ماذا يحصل في هذه المخيمات.
2: طيب بدي أوضح شغل، المحكمة بدها تعرف هل نقطة البداية هي نقطة متفق عليها من قبل كل المؤرخين ولا في أكتر من مدرسة أو أكتر من رأي بهذا الإطار؟
4: عم نحكي بداية الحرب ولا بداية الدولة؟
2: بداية تفكك الدولة.
4: شوف، في سردية رسمية، وهون كلمة سردية يعني في حدا خبر قصة وجرب يربطها ببعضها، هي انه الحرب بدأت ب 13 نيسان 75، ولكن انا يعني اطروحتي كانت نقد هذه السردية، وفرجت انه مش لما اتنين قوصوا على بعض او لما بوسطة حاملة فلسطينيين قطعت بمنطقة معين الرمانة تم اطلاق نار عليها، لانه كان في قبل حوادث هي بداية الاحداث، كان في كذا بوصلة صارت قبل، وبالتالي في اختلاف خلينا نقول على قراءة هذه الحرب وأسبابها ومتى بدأت وكل التفاصيل لاحقة. ولكن خلينا بس أخذ هالسردية هاي، لبنان من بعد التسعين يعني بعد نهاية الحرب قرر يعني كسلطة، ونحن نعرف بهذيك الوقت السلطة اللي كانت تابعة، أنه نقي نهار نعتبره بداية الحرب تا ما نخلي حدا يتذكر فعلا شو كانت الأسباب. ليش؟ لأنه سبب الفعل هو اتفاق القاهرة لما الدولة فقد جزء من سيطرة على أراضي لبنانية في الجنوب. بعد التسعين الدولة ما كانت استردت هذه السلطة ولا هذه السيادة. ليش؟ لأنه في احتلال سوري، وبالتالي يعني بدهم يخبروا خبرية وبدهم يجربوا يحطوا كل شيء على الرف. فإذا كانت السردية أنه 13 نيسان، ولكن الحقيقة مش هناك.
2: طيب بغض النظر عن الروايات المختلفة، إذا بدك توضح للمحكمة موضوع الخلاف، شو الظروف اللي خلت الدولة باختصار أنه توقع اتفاق القاهرة؟
4: باختصار في مشكلة عضوية في النظام اللبناني. المشكلة بلشت مع نشأة لبنان الكبير سنة العشرين، ومع وضع الدستور اللبناني سنة 26، لأنه في حقيقة يعني ما قدروا خلينا نقول أباء المؤسسين بوقتها يخدوها بعين الاعتبار بشكل أساسي ومهم. اعتبروا أنه لبنان هو مجتمع مركب صحيح، مجتمع متعدد صحيح، ولكن ما قدروا قالوا للسلطة المنتدبة بهذيك الوقت واللي هي فرنسا أنه ما فينا نعمل نظام مركزي على مجتمع متعدد. يعني جربوا إذا بدك الفرنسيين، هلأ ما رح أقول إذا بنية صافية ولا مش صافية، أنه يعملوا إسقاط النظام المركزي أو الدولة اليعقوبية القوية المركزية على الوضع اللبناني، واعتبروا أنه عم يعملوا هذه خدمة يمكن للمجتمع اللبناني تقدر ينشئ هذه الدولة. فما بيركب نظام مركزي مع سلطة لرئيس الجمهورية على مجتمع مركب ومتعدد، وبالتالي هذه نقطة الضعف سمحت أنه كل شيء عم بيصير بالمنطقة يكون عنده تأثير بالداخل، لأنه دائما كان في تطلع لهالمجموعات اللي هي اعتبرت حالة مظلومة بهذا النظام أنه تكون جزء من هالحركات الإقليمية. وشفنا أنه الأمور تعقدت وزيد عليها بعد اللعب على العصبية الطائفية واللي هي كانت يعني إذا بدك هين كتير تخلق مشكل، ما عم بقول حق عليها فقط، ولكن إدارتها كانت هي المشكلة. وتراكمت الأمور من 58 لوصلنا ل 69 لما يعني صارت شكل هيك بشكل عادي جدا انه رجل دولة عم بياخذ مسؤوليات بمؤسسة رسمية مثل رئاسة الوزراء يكون بشكل علني بيعتبر حاله هو جزء لا يتجزأ من الصراع العربي الإسرائيلي ولو على حساب لبنان.
2: إذا بدك تجاوب المحكمة بنعم أم لا، الاتفاق سبب أم نتيجة لأزمة قائمة؟ يعني باختصار نعم أم لا،
4: الاتفاق هو نتيجة غير مباشرة ولكن هو سبب مباشر لعسكرة النزاع في لبنان ودخلنا فيه على معركة عسكرية.
2: شو تغير عمليا على الأرض بعد اتفاق القاهرة؟
4: اللي تغير اللبنانيين حسوا في ضعف للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، حسوا انه بطلوا هن او بطلت هي المؤسسة الوحيدة تقدر تضمن امن هود الناس، وشافوها انه عم تتراجع قدام ضغط مجموعة غير لبنانية مسلحة، وبالتالي اللي تغير فعليا صار في لجوء اكتر للتسلح وللحماية الذاتية، وهذا بدل عليه مثلا بداية تدريب الطلاب الجامعيين والمدارس بأديرة بعيدة مهجورة بمناطق بعيدة، لأنه حسوا إذا ما عملوا هيدا الشيء يمكن هني بخطر حقيقي. والأمور تراكمت وبدألي شغلة، يعني أول مظاهرة شبه عسكرية خليون يعني باراميليتار طلابية للكتائب كانت بالسبعين، الهدف تبعها مش تيفرجوا الناس أنه نحن رايحين على التسلح، كانوا تيضغطوا على السلطة أنه إذا ما بتحلوا قصة السلاح الفلسطيني نحن عم نتسلح لما رايحين.
2: ليعرض المستند رقم 2.
1: حضرة الرئيس، المستند رقم 2 هو دليل صوتي.
5: الحقيقة الثابتة هي أن لبنان لا يملك وحده قرار خلاصه الكامل، وأن القوى العالمية المتصارعة على المنطقة لم تتفق بعد على أعطاء لبنان فرصة الخلاص المطلوبة. ولكن إذا كانت هذه القوى غير متفقة أو غير مستعجلة في شأن يخصنا أولا نحن اللبنانيين، فهل يجوز لنا نحن أهل الشأن وأهل القضية أن نكون شركاء في ذلك؟ وهل يجوز لنا أن نستمر في الانقسام على أنفسنا فنسهم في استمرار عملية الانقسام علينا؟
2: حضرة الكاتب، شو اللي سمعته المحكمة هلأ؟
1: مقتطف من خطاب للرئيس إلياس تركيس وقد ثبت كمستند رقم 2.
2: حضرة الشاهد، بعد ما شفنا المستند رقم 2 بالأدبيات التاريخية، كيف فيك تقرأ هديك المرحلة اللي كان فيها الرئيس إلياس تركيس بما يتعلق بمحاولة إعادة بناء الدولة؟
4: لي سركيس حاول كرئيس جمهورية لأنه هو إجا بترتيب خلينا نقول دولي وأقليمي لوقف الاستنزاف اللي كان عم بيصير وقف المعارك العسكرية. لي سركيس حاول جاهدا على مستوى الشخصي، ولكن كان في نقطة ضعف أساسية بفترة عهده خاصة ببداياتها، هي التدخل السوري اللي كان بلش إذا بدك يبين أنه عنده خطة خاصة ومشروع خاص في لبنان، وما كانت عم تزبط مع حدا من أي فرقاء سياسيين أنه يأخذ هالساقة من لي سركيس. كان له كان عنده طلبات وهو مش قادر كان ينفذ شيء لأنه ما كانت السلطة العسكرية بإيده فعليا.
2: شكرا لإفادتك.
1: ثبتت إفادة الشاهد الخبير في سجل المحكمة.
2: لأنه المحكمة سمعت قراءة تاريخية بس ما سمعت بعد التفسير العلمي لمفهوم الدولة، بطلب رأي خبير المحكمة. بتعرف عن نفسك؟
6: جورج شرف، أستاذ علوم سياسية.
2: بتقدر برأيك الدولة تفصل بين سيادتها وبين قدرتها على تنفيذ قراراتها؟
6: بالطبع لا، يعني السيادة هي مفهوم دستوري نظري يعني بالأساس كمفهوم، وهي تعبير عن أنه حق الشعب بتقرير مصيره. هالشعب بفوض الدولة أنه تمارس هالحق تقرير المصير عنه، يعني أنه تأمن له الحماية والأمن وتحافظ له على حرياته وعلى أملاكه وعلى حياته إلى آخره. بس الأهمية السيادة هي بالتعبير بالعملية الفعلية، الأهمية الفعلية لإلها، لأن هالأهمية الفعلية بتبرز من خلال ترجمة السيادة بنظام في مؤسسات دستورية وفي هيئات أمنية وتربوية وإدارية تتوضع السيادة بموضع التطبيق العملي على الأرض. ولذلك إنه السيادة كمفهوم من دون عملية تطبيقية على الأرض ما إلى أي معنى وما إلى أي أهمية. ومن هون لمن إذا صار في فصل بين السيادة وبين العمل التنفيذ القرارات، العمل التنفيذي للقرارات، هذا أحد المؤشرات على تحلل منطق الدولة بيكون.
2: تشكر المحكمة خبيرة على هالإفادة، ولكن كل شيء استمعنا له حديت هلأ كان تفسير للمفاهيم، ما كان وصف للي صار على الأرض. الدولة منا نصوص دستورية وبس، إنما مؤسسات بتطبق القانون وبتحمي المواطنين. والسؤال اللي يفرض نفسه هلأ هو كيف انعكس كل هالشي على المؤسسة اللي أنيت فيها أصلا الدفاع عن الدولة؟ حضرة كاتب المحكمة، استدعي الشهيد الثاني.
1: حضرة الرئيسة، الشاهد الثاني أمام المحكمة.
2: حضرة الشاهد الثاني، بتذكرك المحكمة منكم ما بتمثلوا اليوم ولا مؤسسة ولا جهة ولا مرحلة سياسية، إنما بتقدموا إفادة مهنية مستندة لخبرتكم العسكرية. يعني مش مطلوب منكم لا تصدروا أحكام، إنما تساعدوا المحكمة تفهم الواقع مثل ما عايشتموه. بالبداية عرف المحكمة عن نفسك.
7: العميد وهبي أطيشة، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية.
2: من وجهة نظر عسكرية، شو أول مؤشر بخلي الضابط يشعر بأنه الدولة بلشت تفقد قدرتها على فرض سلطتها؟
7: أول مؤشر عندما بينفصل ملازم أول من الجيش والدولة ما فيها تعيده للساحة العسكرية، عندما بينشأ ما وحدته ويبلش يسقط السكنات بإيده ويعمل جيش رديف للجيش اللبناني. هلأ السلطة السياسية إما عن خوف إما عن أنه ضغط من قوات خارجية أو قوات داخلية، هذه هي الأول علامة. تاني علامة عندما العسكري بيحس أنه الضابط إذا بده يروح على بيته ممنوع يروح بالبدلة العسكرية، بدك تلبس مدني تروح على بيتك وترجع، أو عندما بيصير حدث ويفتح عليك النار من قبل مسلحين بيجي أمر صريح وواضح ممنوع ترد على النيران حتى لو كانت صائبة. لذلك بحس الضابط والعسكري انه خلص الدولة يعني صارت فارطة، وقت اللي بيخاف يطلع بدلته على الطريق وما بيقدر يستعمل سلاحه ضد ناس عم يستعملوا سلاح، لا وغيره وغيره وغيره.
2: يعني القرار السياسي عاجز عن مواكبة القرار الأمني؟
7: لا، القرار السياسي خايف من إصدار قرار أمني. الخوف ناتج
2: انقسام، عن انقسام؟
7: لا بالأساس مش عن انقسام، لأن الجيش كان موحد، إنما خايف بضغط من ضغط خارجي وضغط داخلي، ضغط خارجي من سوريا وضغط داخلي من مسلحين فلسطينيين بالداخل اللبناني.
2: طيب بالعلوم العسكرية حضرة الشاهد العسكري، شو الفرق بين جيش بيحمي دولة مستقرة وجيش بيلاقي حاله مضطر يحمي ما تبقى من مؤسسات الدولة؟ هون بتختلف شيء بالعقيدة العسكرية، بالأولويات، بطبيعة المهمات بهيك ظروف؟
7: لا، العقيدة العسكرية معمولة لأول شيء لدولة بتدافع سيدي ومستقرة وبتدافع عن حالة تجاه عدو خارجي، هذه العقيدة العسكرية. إنما بالداخل لما بصير أحداث بالداخل بتنتقل للعقيدة العسكرية، بتصفي معالجة أمنية بالداخل كمان إلى شروطها وإلى طرقها وإلى لحتى يستتب الأمن ويسيطروا على الدولة ويسيطروا على الساحة. لذلك العقيدة العسكرية بتختلف بين هيدي وهيدي، إنما بتطبق حسب الخطر سواء كان خارجي أو داخلي.
2: طب اليوم بس يصير في قوى مسلحة متعددة على بقلب دولة، يعني من منظور عسكري بحت، كيف بينعكس هذا الشيء على بسط سلطة الدولة؟ هل بيصير تنفيذ القرار العسكري أكثر تعقيدا، يعني لما تكون هذه القوى منا خاضعة على مرجعية وحدة؟
7: عندما بتكون هذه القوى منا خاضعة على مرجعية وحدة، يعني الدولة صارت ضعيفة وعم تتفكك، ولما الدولة بتصير ضعيفة وعم تتفكك الجيش بيصير ضعيف وعم يتفكك، إلا إذا أرادت الدولة أنه تعيد الاعتبار لسيادتها، ساعتها بتعطي الأمر للجيش بيقدر يقمع كل هالقوى المسلحة الخارجة عن القانون. إنما سلطة الدولة من فوق كانت متنازعة من قبل قوى خارجية وبأيدوها قوى داخلية، مشان هيك ما قدرت تعطي القرار بمواجهة هذه الفئات المسلحة الغير شرعية.
2: مع بداية تفكك الدولة كنت بتقدر القوى العسكرية أو القيادة العسكرية تعمل شيء وما عملته، ولا لا حول لها ولا قوة؟
7: القيادة العسكرية لا، ما كان فيها تعمل شيء. لما تفككت الدولة وانقسم الجيش صاروا العسكريين كل واحد أغلبهم راحوا عبيوتهم عضيعهم، يمكن في قلة عسكرية بقيت بالمنطقة يلي الحرة وصارت تدافع عنها بالاشتراك مع بقية الأحزاب. هودي إذا بدك كانوا قوى متفلتين من القيادة العسكرية، بس إنما حملوا سلاح للدفاع عن المناطق والمجتمع اللي بينتموا لقلو. إنما القيادة العسكرية ما بقى فيها تعطي أمر لحدا، ليه؟ لأن صفى في جيش بالمنطقة التانية، والجيش اللي لازم يكون بهيدي المنطقة كمان تفرفت وراح، باستثناء هودي القوى اللي قلت لك عنهم.
2: شكرا لإفادتك.
1: ثبتت إفادة الشاهد العسكري في سجل القضية.
2: تطلب المحكمة عرض المستند رقم 3.
8: القاهرة ترسم ملامح دولة داخل دولة ومخاوف مسيحية من تفريغ لبنان من سيادته.
9: اشتباكات تخترق هدنة القاهرة، تجاوزات متبادلة تهدد التفاهم. أيلول الأسود في عمان يدفع بآلاف المقاتلين إلى لبنان، مخاوف من اختلال التوازن الداخلي.
10: الرد الإسرائيلي يضرب الجنوب، نزوح جماعي للأهالي ومطالبات بحماية الدولة.
8: مواجهات أيار 1973، الجيش اللبناني يستخدم الطائرات ضد مواقع الفدائيين.
11: اتفاق ميلكارت، محاولة أخيرة لضبط الوجود الفلسطيني أم إدارة للفشل؟
12: السيطرة الفلسطينية تتوسع، دولة داخل دولة ترفع راياتها في شوارع بيروت.
13: التحالف الشيعي الفلسطيني وعلامات التصدع، حركة أمل تبتعد.
2: هالعناوين مش من يوم واحد ولا من أسبوع واحد، إنما هي صورة عن مرحلة كاملة صار فيها الخبر الاستثنائي خبر يومي، وصار المواطن بيوعى كل يوم الصبح هو مش عارف شو رح يحمله النهار. كل شي سمعناه لحديت هلأ بيضلوا أرشيف مكتوب. المحكمة بتستدعي شاهد ما بيحمل هلأ لا وثيقة ولا رتبة ولا جايب لقبه الأكاديمي، بيحمل شي واحد، ذكرته. حضرة كاتب المحكمة استدعي شاهد الذكرى.
1: حضرة الرئيسة شاهد الذاكرة أمام المحكمة.
2: أهلا فيك. قبل ما تبلشوا بدي أوضح شيء، أنه المحكمة ما عم تطلب منكم تحليل سياسي ولا تقييم للي صار ولا تحميل مسؤوليات. اللي عم نطلبه بسيط كتير، ممكن يكون الأصعب أنه ترجعوا لنا صورة الحياة مثل ما كانت وتخبرونا شو شفتوا وشو بقي من ذكرتكم لحتى اليوم. حتى نبلش من البداية، عرفوا المحكمة عن نفسكم.
7: أنا اسمي غياس يزبيك، شاهد بجزء قصير لأنه بهالفترة الزمنية كنت كتير صغير بالعمر، ولكن تبعات هذه الفترة أنا صرت شهيد لأنه أنا اضطررت أني ألعب أدوار مش إلي، وليس أقلها خطورة هذه الأدوار أني ابن 15-16 سنة اضطر أحمل البارودة بال75 نتاج سوء الأداء ونتاج تخلي الدولة عن دورها وتحويل نفسها إلى أداة لاسترضاء هذا الفريق في الداخل اللبناني وهذا الفريق وقوى أقليمية خارجية. وأنا اليوم نائب في البرلمان اللبناني بكتلة الجمهورية القوية القوات اللبنانية، وبقدر أقول أنه وجودي في هذا الموقع النيابي هو استكمال لهذه العملية النضال.
2: وين كنت بهذيك المرحلة بعد اتفاق القاهرة واتفاق القاهرة، وكيف كانت الحياة اليومية قبل ما بلشت تحسوا أنه في قصص عم تتغير؟
7: لقلك شو، أنا بفترة 69 عمليا كان عمري 10 سنين، كان عندي فرصة ذهبية أني عشت ببيت مناضل سياسيا ووطنيا، واثنين لأني أنا بسن صغيرة كنت أهتم بكل ما يجري حولي من إشكالات عم تبلش تتعرض لها الدولة، فيما بعد هيدا هو حفزني أني أكون صحافي فيما بعد. لذلك هذا الوعي المبكر خلاني أني يكون عندي وعي لبدايات التفكك والتفسخ اللي تعرضت له الدولة اللبنانية باكرا.
2: كرمالك المحكمة عم تطلب شهادتك لأنه عندك ما يكفي لتخبرنا إياه.
7: بسنة 58 لم يعاقب أحد، لبل كوفئ بعضهم بالوصول إلى أعلى درجات السلطة في الدولة اللبنانية. جينا من بعدها لفترة سنة 64، كان أن الاستقرار الداخلي بني باتفاق بين رئيس فؤاد شاب وعبد الناصر نفسه، وقال له أنا لا أقود سياسة داخلية لبنانية تعارض توجهاتك السياسية على في الإقليم، وأنت بدك تساعدني على أنه يضل خليني أسمي الأشياء بأسمائها، المسلم اللبناني السني يتعاون معي وتنقدر نأمن استقرار في الداخل اللبناني. صار في نوع من نظام عسكري عرفة بالشعب الثاني بقلب الداخل اللبناني. انتهى سنة 64 عهد الرئيس فؤاد شاب، اشتغل على أن يأتي مقرب منه إلى السلطة، فاختاروا بوقتها الرئيس شارل حلو. صار الرئيس فؤاد شهاب يحكم الدولة وخاصة الجيش اللبناني من وراء الكواليس بطريقة كان فيها ازدواجية فاقعة في تلك الفترة، وصولا إلى حرب 67. بحرب 67 سقط هذا الاستقرار وصار في عندك المظلومية الفلسطينية التي نشأت من بعد سقوط الدول الطوق. خفت نجم عبد الناصر، طالبت فلسطين بأن يكون لها، الفلسطينيين يعني المسلحين، بأن يكون لهم موطئ أدم في لبنان، وبأنه لبنان بشقه الملاصق لإسرائيل بجنوبه أنه يكون لهم قدرة على القيام بعمليات عسكرية انتقامية، خصوصا أن الدول العربية سقطت ولم تتمكن من الدفاع عن نفسها. وانتهت هذه المؤديات حرب 67 إلى اتفاق القاهرة سنة 69 اللي هو ضربة قاسمة للمفهوم السيادة ولمفهوم الكرامة الوطنية. وهيدا الأمر كانوا ضباط الشعب التاني بوقتها بلشوا يحاولوا يشوفوا كيف بدهم يرجعوا يردوا الرئيس فؤاد شهاب إلى السلطة بانتخابات 1970. هون شو صار عم بيعمل؟ تيقدروا يضلوا محافظين على الاستقرار
14: ويضلوا محافظين على الرضا السني الذي أغازه انتصار الحرف الثلاثي ومحاولات القوى المسيحية التقليدية الوطنية أنها ترد السيادة وترد الاستقلال للداخل اللبناني، صارت زبديك المحاولة من قبل الشعب الثاني أنه تضل تهادن المسلمين عبر استرضاءهم عاطفيا ووجدانيا لارتباطهم بالقضية الفلسطينية، وصولا إلى استخدام سكنات الجنوب نقاط مراقبة ومناطق للتدريب للفلسطينيين بتلك الفترة، فانفجر كل شيء في وجهنا.
2: مشان هيك بدأ المحكمة تستوضح منك شوية هيك تفاصيل خاصة وشخصية. شو القصص اللي بعدها بذكرتك كشاهد ولليوم بتقول انه في شيء ما كان طبيعي عم تشعر فيه حتى لو كان عمرك صغير وحسيت انه حياتك اليومية تغيرت؟
14: كان بيتي اذا بدك بيت الوالد، يعني كنا بارومتر اذا بدك لحالة القلق على صيرورة البلد وعلى استقراره. رح اعطيك مثل اليوم كيف بدك. انا اليوم ببيتي وانا ولد عمري 7-8 سنين عم بسمع بيي عم بيحكي هو وأصدقائه إنه مش ممكن الشعب التاني يضل مطنش وتضل عم تشتغل بالداخل تعتم على كميل شمعون وتعتم على قوى المعارضة وتعمل رقابة على الصحف وبذات الوقت تكون عم بتسير الفلسطينيين من تحت الطاولة، وأزب الفلسطيني يخرج عن كل انضباط وعن كل ما التزم به باتفاق القاهرة بوقتها وبلش يهاجم الجيش.
2: أي متى بلشتوا تشوفوا الحواجز على الطرقات؟
14: بمنطقة نحن ما شفنا حواجز على طرقاتنا لأنه نحن أنا ساكن بمنطقة البترون، والمناطق اللي رح خلينا نسمي الأشياء بأسمها، المناطق المسيحية كانت محصنة في إذا بدك بحيث الشرعية كان بعد دور، هي المنطقة بلشت تهز بمناطق شمال لبنان، مناطق الحدود الشرقية من لبنان ومناطق الجنوب، حيث كانوا عمليات التسلل وعمليات إطلاق الصواريخ والعمليات العسكرية ضد الإسرائيليين وإطلاق صواريخ الكاتيوش عليهم كانت عم بتصير بهديك المناطق.
2: إيه يصير في انقطاع الطرقات وتسكير الطرقات،
14: أكيد يعملوا حواجز، خطفوا عناصر من الجيش اللبناني،
2: يعني من وقتها بلشت
14: عسكر وضباط، هاجموا سكنات، يعني كل اللي حاولوا انه يعملوه باتفاق القاهرة لتهدئة هذه الامور ما التزم فيها الفلسطيني.
2: اذا بدي اختم شهادتك، شو الصورة اللي بتختصروها براسكن عن كل هالمرحلة لهلا؟ اذا بدك ترسم لي صورة واحدة بعدها بذكرتك.
14: ليك الصورة اللي بذكرتها هي سقوط هيبة الدولة وعدم المحاسبة. اول شيء الدولة عم تتخلى عن دورها لفئات مسلحة غريبة، عم تكون طيعة أمام رغبات قوى إقليمية، كمان نشأت علاقات بين مجموعات سياسية لبنانية والنظام السوري الناشئ، كمان كانت تداعياته سيئة على الداخل اللبناني.
2: يعني العنوان لهيدي المرحلة اللي بذكرتك شو بتحطه العنوان؟
14: بدايات الحقيقية لانهيار الدولة، منع الجيش اللبناني من إنهاء سيطرته على الفلسطينيين، فإذ بنا نجد أنفسنا بال75 وسط هذه الحرب.
2: تشكر المحكمة شهادتكم، التاريخ لا يكتب بالوثائق وحدة إنما كمان بذاكرة اللي عاشوه، رح تبقى إفادتكم جزء من سجل هالقضية. بعد الاستماع للشاهد الخبير وخبير المحكمة والشاهد العسكري وشاهد الذاكرة بتكون المحكمة ثبتت كل المستندات المتعلقة بهالقضية. خلينا نرجعها يا كاتب المحكمة.
15: المستند الأول اتفاق القاهرة بوصفه محطة تاريخية أثارت نقاشا واسعا حول مفهوم السيادة وعلاقة الدولة بوجود السلاح خارج مؤسساتها. المستند الثاني خطاب الرئيس إلياس سركيس الذي عكس هاجس إعادة بناء الدولة واستعادة سلطة مؤسساتها. المستند الثالث أرشيف الصحف الذي نقل صورة الحياة اليومية في مرحلة تحولت فيها الأزمات الأمنية إلى أخبار متكررة. المستند الرابع إفادة الشاهد التاريخي الخبير التي وضعت الأحداث في سياقها التاريخي. المستند الخامس إفادة خبير المحكمة التي شرحت مفهوم الدولة من منظور أكاديمي. المستند السادس إفادة الشاهد العسكري التي أوضحت أثر الواقع السياسي والأمني على المؤسسة العسكرية. المستند السابع شهادة الذاكرة التي أعادت إلى القضية بعدها الإنساني.
2: المحكمة بتقول اليوم إن ما عم بتنبش عن متهم ولا عن تبرئة حدا، حاولت إنه تفهم كيف ممكن لدولة إنه تفوت تدريجا بمسار معقد من الأزمات، وكيف بتتداخل العوامل السياسية والأمنية والإقليمية والاجتماعية بصناعة التاريخ، لأنه التاريخ لا يختصر بحكم ولا تختزل الشعوب بجلسة واحدة. اللي سمعناه اليوم رح يبقى بسجل المحكمة ورح يبقى مفتوح قدام الباحثين والمؤرخين، وكل شخص بده يقرأ الماضي بعين عم بتنبش على الفهم قبل الإدانة. من بعد ما استمعنا للشهود وشفنا المستندات تبين أنه القضية غير جاهزة للحكم، لذلك ترفع الجلسة لمزيد من التدقيق والبحث بأمور أخرى. رفعت الجلسة.
16: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأن الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب بيير بوعاسي حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة بعد الظهر

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دان جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وسجل تحليق للطيران المسير في أجواء صيدا وشرقها على مستوى منخفض. أعلن الجيش أن وحدة ستقوم بتمارين تدريبية نهارية وليلية ابتداء من اليوم ولغاية 24 من الحالي ضمنا في منطقة رأس مسأى الكورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة. كشفت القناة 14 الإسرائيلية بأن وزير المالية بيتلائيل سموتريتش وجه إنذارا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبا إياه بإزالة 40 نصبا تذكاريا فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، وأعطى سموتريتش مهلة لنتنياهو لا تتجاوز 24 ساعة. لفتت وزارة الدفاع الإماراتية إلى أن ما يتم تداوله عن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بالصواريخ عار من الصحة، وأشار مستشار رئيس الإمارات إلى أن حالة لا حرب ولا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: نبدأ من المدخل الجنوبي، حيث يشهد أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي حركة مرور كثيفة وباتجاه أنفاق المطار، وأيضا كثيفة باتجاه الأوزاعي. أما من المدخل الشرقي فحركة المرور كثيفة من الكحيلة باتجاه الجمهور ومن الفياضية باتجاه الحزمية وصولا للصياد، ومن مستديرة رزق الله سن الفيل باتجاه تقاطع الشفرولي، كما وحركة المرور كثيفة عند مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها، وكثيفة أيضا من جونيا حتى صربة ومن النقاش حتى الكارنتينا، دائما بحسب غرفة التحكم المروري.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

خلصت الجلسة، سكروا الملف، طفوا الأضوية بالمحكمة، كل واحد منه رجع بيته. أنا ما عندي بيت إلا هون، بيتي اليوم بمطرح ما فيه موت، مطرح ما فيه خوف، بمطرح ما في رصاصة بتوصل على حدا، ولا في أم ناطرة ورا الباب. أنا هون بدنيا الخلود مع كل اللي سبقوني لعندك، مع اللي ما بيعرفوا بعد مصيرهم ولا بيعرفوا شو معنى إنه يخاف الإنسان على وطنه. يا رب من هون بعدني عم شوف لبنان، من هون بشوفه أصغر من إنه يتحمل كل هالعداوة، وأكبر من إنه يتركوه أبنائه للضياع. عم شوفه مثل ما تركته، مش مثل ما صار. عم شوف فيه عيون أمي، صوت بيي، وجه خيي، بالطريق اللي كنت عم بمشي فيه كل يوم. عم شوف فيه شجرة قدام بيتنا، شباك كان يضوي لما أرجع على البيت. يا رب كنت مفكر إنه لما موت رح بعد عن لبنان، ولكن اكتشفت إنه اللي بيحمل وطنه بقلبه ما بيتركه بالموت. يا رب اليوم سمعتهم عم يسألوا بالجلسة كيف انهارت الدولة. أنا ما كنت عم بفهم كل هالكلمات لما كنت هنيك. لما كنت معهم ما كنت أعرف معنى السيادة بالكتب ولا معنى المؤسسات بالدراسات. كنت أعرف شيء أبسط بكتير، كنت أعرف إنه أمي بتخاف والناس بتخاف، والطريق اللي كان يخدني على البيت ما كان آمن. كنت أعرف إنه في شيء انكسر، وكنت نبش على طريقة حتى ما ينكسر لبنان كله. يا رب ما تخلي حدا يلومني، أنا بوقتها كنت شاب، لقيت حالي بزمن أنا ما اخترته. بس هلأ من هيدا المطرح تحديداً يلي ما بيشبه الأرض، أنا شايف إشياء ما كنت شوفها أنا وحي. عم شوف الوطن مش بس الأرض اللي مندافع عنها، الوطن كمان هو الإنسان اللي بيعيش على هالأرض، الدولة اللي بتحميه، القانون اللي بيساوي بينه وبين خيه، والبيت اللي بيقدر ينام فيه من دون ما يسأل رح نضلنا عايشين لعبكرة. يا رب إذا كنت متت بس أنا بدي لبنان حي، ما تسمح إنه يصير لبنان حي بس على الخريطة وميت بقلوب ولاده. يا رب من دنيا الخلود ما بدي شي لحالي، أنا ما بقى بحاجة لبيت ولا مال ولا طريق ولا موعد. أنا اليوم برحمتك، بس عندي طلب. احفظ أمي، هي بعدها على الأرض، احفظ كل اللي بحبهم، هني بعدهم لهلأ عم بعيشوا معنا الفقدان والخسارة. احفظ لبنان لأنه لبنان بعده بحاجة للي بحبه. ما تخلي ذكراي سبب لحدا يكره حدا، ولا تخلي اسمي زريعة لحرب جديدة، وما تخلي دم حجة لدم جديد. يا رب إذا كنت متت دفاعا عن أرض، علم الأحياء اليوم إنه الأرض ما بيحموها بس بسلاح، بيحموها بالعدل، بالأمانة، بالكرامة، بالصدق، بالدولة، بأنه يشعر لبنان إنه وطنه منه مطرح يهرب منه، هو مطرح بيقدر يحلم فيه. علمهم إنه أقسى شيء ممكن يصير للشهيد مش إنه ننساه، إنما نتذكره بموته وننسى الحياة اللي كان يحلم فيها. ما بدي إياهن يبكوا علي يا رب، أنا تركت البكي وراي، بدي إياهن يعيشوا، يحبوا، يتجوزوا، يربوا أولادهم، يختلفوا، يتصالحوا، يختلفوا بالسياسة بس ما يتحولوا أعداء، يختلفوا بالرأي بس ما حدا يقتل التاني. لأني هلأ بعرف شي ما كنت أعرفه لما كنت عايش، الحياة أغلى بكتير مما منفكر. يا رب إذا كان في حدا عم يسمعني هلأ، ما بدي يعرف اسمي ولا يعرف أنا وين استشهد، ولا حتى يعرف بأي معركة كنت. بدي منه شي واحد، لما يتذكرني ويتذكر رفاق الشهداء، يذكر ليش تمنينا لبنان، ولما يقطع قدام أم شهيد يتذكر إنه ورا الصورة في قلب بعده عم ينبض بمطرح تاني، لما يشوف علب لبنان يتذكر إنه في مين أعطاه حياة حتى يضل هيدا العلم فوق وطن مش فوق القبر. يا رب أنا بدنيا الخلود بمطرح ما في خوف، ما بديك ترجعني، ما بدي أرجع،
مع أني اشتقت لأهلي كتير، بس بدي أطلب منك أنه تحرس اللي بقيوا، تحرس لبنان، أماته، أبنائه، كل شخص حامل بقلبه هالوطن ومش حامل بقلبه كراهية. وإذا كان لألي من هيدا المطرح بالذات بدي أترك صلاة أخيرة بقلك يا رب خلي لبنان وطن منه بحاجة بعد اليوم لشهداء. أنا هون بدنيا الخلود، أما لبنان بعده هنيك.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق هادي أبي اللمع. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر. أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,538,000، بنزين 98 أوكتان 1,556,000، المازوت 1,433,000، والغاز 1,168,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بلشنا وقلنا إنه موضوعنا اليوم عن سيدة من آل سبنسر أو سيدة بريطانية من آل سبنسر، ما كتير بهمنا ما هيك؟ طيب، ولا حتى إذا قلنا لك إنه عندها أختين، سارة وجين، وخيين إيرل وجون، إلا إذا اكتشفنا إنه هيدي السيدة بالذات هي أميرة، ومش حيلا أميرة، أميرة لقبت بأميرة الشعب. ساعتها بيصير بدنا نحاول نتذكر شو حكينا بأول الحلقة وشو أسماء إخواتها. حاك تعرف إنه الأميرة يلي توفت مثل اليوم بحادث سير غريب بباريس ما هي إلا ليدي دي ديانا، يلي جاية من عائلة سبنسر أصلاً، وأهلها انفصلوا كان عمرها 7 سنين، وستة لجهة والدتها كانت المرافقة الخاصة للملك الأم، ويلي تعرفت على الأمير تشارلز بوقتها كان عمرها حوالي 19 سنة وهو كان بالثلاثينات. المهم إنه الليدي دي يلي أكتر من حدا نهوس فيها هي وحدة من أكتر الشخصيات بالعالم يلي التقطوا لها صور وانعمل عليها وثائقيات وأفلام ومسلسلات، ولقبت مش عن عبس أميرة القلوب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: فجر السيادة.

0: بولي كلينيك. صحة قلوبنا ليست بالدواء وحده، الغذاء المثالي لصحة القلب والشرايين وجديد الأبحاث مع رشال إسطنطين جزرب الأخصائية وصاحبة ماجستير في علم التغذية. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كل واحد منا أكيد بيعرف شخص ناجح أكتر منه أو أجمل منه أو أغنى منه أو حقق أحلامه قبله بكتير، بس إذا ضلينا عم نقارن حالنا بغيرنا رح نضل حاسين إنه ناقصنا شي أو إنه مقصرين أو مش كفاية. في مقارنة وحدة بتفيد، قارن حالك بحالك. كيف يعني؟ يعني قارن حالك اليوم بحالك من سنة أو من سنتين أو من أكتر أو أقل. هل صرت أهدى؟ هل صرت أوعى؟ يا ترى تعلمت شي جديد؟ أو يمكن تخطيت موقف كان من قبل لو واجهته كسرك؟ هيك بتعرف حالك قديش عم تتطور وعم تتقدم. نجاحك ما بيجي من سبق بتعمله مع غيرك، نجاحك بيكون لما بتصير نسخة أفضل من حالك وبتكمل لتصير أفضل وأفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر
0: حوار حر يستضيف النائب بيير بوعاسي.
2: حوار حر
0: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة بعد الظهر.

في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: الناس الحلوة دي
2: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلة باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

أكد الرئيس اليوناني خلال استقباله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في أثينا أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على تمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، إضافة إلى تطبيق القرار الدولي 1701. وقال: لبنان هو صديق اليونان وتربطنا علاقات تاريخية به. أما الرئيس عون فشكر لليونان

0: رئيسا وشعبا على الدعم المطلق للبنان خصوصا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدعم الإنساني والعسكري الذي تقدمه. يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملية التجريف في الحي الرابع في بلدة المنصوري قضاء صور، كما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مزرعة بيوت السياد. فاصل ونواصل الموجز.
1: Roots, Eye on the Future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو.

يتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدي بعد ظهر الغد إلى أنقرة لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا. تسلم الجيش اللبناني الدفعة الثانية من الهبة اليونانية وتتضمن 13 ناقلة جند من نوع M113 إضافة إلى 10 شاحنات. أخيرا أشارت موسكو إلى أنها تعتزم الرد على أي أعمال عدائية تستهدف روسيا حتى ولو بأسلوب غير متكافئ. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: لا يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المس بخصائصه وتوازناته أو تزوير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
1: فجر السيادة.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. يارا فرق

0: الرياضات البحرية أو من المشاكل كمان اللي بنتعرض لها أثناء نزلتنا على البحر هي الكرامبات. هون لازم نعرف دايما أنه التعرض للكرامب ناتج عن نقص بنسبة المنيزوم والبوتاسيوم، إنما يلي بنتعرض لها بالبحر بتكون ناتج عن عدة عوامل، منها أهم شيء أنه في ناس بتنزل بتاكل وبترجع بتنزل على المي. هون لازم نعرف أنه بعد الأكل لازم يكون في عنا فترة راحة بين نص ساعة لساعة إذا عم ناكل لحم، وهيدا الشيء لأنه إذا ما عملناه رح يؤدي أنه الدم رح يتجمع على المعدة مشان يعمل عملية الهضم. بنفس الوقت لما أنا بدي أسبح أنا بحتاج لهيدا الدم تيطلع على الأطراف إيدين وإجرين مشان أقدر أعمل بلماج وحرك إيدي. بقى لما أنا باكل وبنزل عم بخلي الدم ينقسم لجزئين، منه رح يعمل لي عصر هضم ومنه تاني رح يكون ناقص ما بيخلي العضلات تتفتح للآخر، هالشي رح يؤدي إلى كرامبات. هذا الشي كمان بيتطبق لما يكون أخذ كحول، الكحول بيروح على الأطراف وبيتبخر وبيعمل لي كمان كرامبات بالإيدين وبالإجرين.
1: هدفنا سلامتكم.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كل واحد منا أكيد بيعرف شخص ناجح أكتر منه، أو أجمل منه، أو أغنى منه، أو حقق أحلامه قبله بكتير. بس إذا ضلينا عم نقارن حالنا بغيرنا، رح نضل حاسين إنه ناقصنا شي، أو إنه مقصرين، أو مش كفاية. في مقارنة وحدة بتفيد، قارن حالك بحالك. كيف يعني؟ يعني قارن حالك اليوم بحالك من سنة أو من سنتين أو من أكتر أو أقل. هل صرت أهدى؟ هل صرت أوعى؟ يا ترى تعلمت شي جديد؟ أو يمكن تخطيت موقف كان من قبل لو واجهته كسرك؟ هيك بتعرف حالك قديش عم تتطور وعم تتقدم. نجاحك ما بيجي من سبق بتعمله مع غيرك، نجاحك بيكون لما بتصير نسخة أفضل من حالك وبتكمل لتصير أفضل وأفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: Stay tuned. لبنان الحر. Radio Free Lebanon. دايما حدي.

لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من التنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

من أثينا أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لدى لقائه الرئيس اليوناني أن استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة، مشددا على أن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وبناء أفضل العلاقات مع الجوار، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني تعب من الحروب وأن الدبلوماسية هي الطريق لإنهاء حالة العداء. وشدد عون على أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه كاملا ومن دون انتقائية، طالبا مساعدة اليونان في هذا الإطار، ولفت إلى أن حل المشكلة بالطرق العسكرية لم ولن ينجح، مشيرا إلى أن لبنان عاش مآسي الحروب والوقت حان ليرتاح، وأفضل الحلول هي الدبلوماسية. بدوره قال الرئيس اليوناني إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على أن يتمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، وكذلك على تطبيق القرار 1701، مؤكدا دعم بلاده لقيام لبنان مستقل، ومشيرا إلى أن اليونان ستعمل ما في وسعها لتوسيع وتوثيق العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي. غادر وزير الدفاع ميشيل منسا متوجها إلى صربيا ليمثل رئيس الجمهورية في أعمال المؤتمر المنعقد في بلغراد لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل واليونان وقعتا صفقة دفاعية بقيمة 3 مليارات يورو. إلى اسطنبول التي تستضيف اليوم الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا، السعودية وباكستان. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز 1:45 ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. لا يجدون في دربهم إلا القوات اللبنانية ورئيسها ورموزها، كلام بكلام، جأجأ بجأجأ، وثرثر بثرثرة، حملات وتجنن واتهامات خيالية، سمير جعجع كذا وكذا، وزير الخارجية والمغتربين كذا وكذا، وزير الطاقة والمياه كذا وكذا، النائب فلان أو فليتان أو علتان كذا وكذا. كلما زنقت مع أحدهم أو زركت مع إحداهن أو عقدت مع هذا الحزب أو مع ذاك التيار أو مع تلك المجموعة، يلا القوات موجودة لتلقي الويل والثبور وعظائم الأمور. يا جماعة الخير، إن كان لحملاتكم وتجنياتكم من أثر على القوات فإنها تقوي القوات وتعزز صدقيتها وشعبيتها، لأن أسلوب التخوين والتسريب بات من الماضي، ولأن أصحابه مكشوفون ومعتلمون، ولأن الأسباب واضحة بل فاضحة أحيانا، عقدة نقص ومحاولات لتغطية نكسة من هنا وارتكاب من هناك وارتباك من هنالك. نفهمكم جميعا، الحزب الأصفر وبعدما ظن أنه بلغ السماء السابعة بحجة أنه حزب الخالق يجد نفسه يكافح تحت الأرض بقدر ما يكافح فوقها ليبقى على الخارطة. أما التيار البرتقالي فيتمسك بغصن في بحر هائج، أو يسعى للتلطي بإشرة بصلي، أو يبحبش في رزنامة الماضي الأسود لعله يقع على جرح ليعمل فيه السكين وليحقق إنجازا جديدا يسجل في قاموس الفظائع العديدة والأحقاد المديدة. فصل ثان. إنه فجر السيادة، أجل فجر طال انتظاره وسقط على درب انتظاره شهداء بالآلاف ومعهم أحلام وآمال تحولت آلاما وأفراح استحالت أحزانا لا تنتهي. لكن الشهداء وقبل أسبوع من الاحتفاء بذكراهم هم اليوم الأسعد بين أهل السماء، لأنهم باتوا على يقين بأن تضحياتهم لم تذهب سدى، وبأن الأرض التي روتها دماؤهم باقية لأهلها، لكل من يستحق أن يتفيأ ظل أرزة، ولكل من يجد مرقد عنزي في جبل لبنان أغلى من عمارات نيويورك وقصور باريس. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: صعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة، وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بلشنا وقلنا إنه موضوعنا اليوم عن سيدة من آل سبنسر أو سيدة بريطانية من آل سبنسر، ما كتير بهمنا ما هيك؟ طيب، ولا حتى إذا قلنا لك إنه عندها أختين، سارة وجين، وخيين إيرل وجون، إلا إذا اكتشفنا إنه هيدي السيدة بالذات هي أميرة، ومش حيلا أميرة، أميرة لقبت بأميرة الشعب. ساعتها بيصير بدنا نحاول نتذكر شو حكينا بأول الحلقة وشو أسماء إخواتها. حقك تعرف إنه الأميرة يلي توفت مثل اليوم بحادث سير غريب بباريس ما هي إلا ليدي دي ديانا، يلي جاية من عائلة سبنسر أصلاً، وأهلها انفصلوا كان عمرها 7 سنين، وستها لجهة والدتها كانت المرافقة الخاصة للملك الأم، ويلي تعرفت على الأمير تشارلز بوقتها كان عمرها حوالي 19 سنة وهو كان بالثلاثينات. المهم إنه الليدي دي يلي أكتر من حدا نهوس فيها هي وحدة من أكتر الشخصيات بالعالم يلي التقطوا لها صور وانعمل عليها وثائقيات وأفلام ومسلسلات، ولقبت مش عن عبس أميرة القلوب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,538,000، بنزين 98 أوكتان 1,556,000، المازوت 1,433,000، والغاز 1,168,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب بيير بوعاسي. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة بعد الظهر.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. تضع التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة لبنان أمام مفرق طرق حاسم لم يعد يحتمل المماطلة أو تدوير الزوايا. فبين الخطاب السياسي لحزب الله الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة متمسكا بسلاحه، وبين الإجماع الوطني والدولي وخصوصا الأمريكي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية، تقف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية أمام اختبار تنفيذ قراراتها. إلى متى سيبقى السلاح الإيراني موجها نحو مستقبل لبنان واللبنانيين من خلال حزب الله؟ وما شأن إيران بلبنان وهي التي تطالب بالتصرف بعقلانية؟ فالعقلانية تستوجب أولا سحب الحرس الثوري من لبنان وعدم استعمال الجنوب ساحة قتال لحماية ولاية الفقيه. للغوص في آخر التطورات نستضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، بشكرك على الدعوة وبحيي كل مستمعين لبنان الحر وبحيي لبنان الحر، هالإذاعة اللي كتير غالية على قلبنا.
0: شكرا لك سعادتك. بدي بلش البداية مع نعيم قاسم عم بيدعي لإسقاط اتفاق الإطار، يعني اللي بيسمع الشيخ نعيم بيقول منتصر وبحق له أنه يفرض شروطه على الدولة من بعد كل هالدمار يلي شهدنا عليه، وعلى ما يبدو أنه كمان رح نشهد إلى المزيد من جولات بالجنوب اللبناني.
1: بالمبدأ السياسي والمنطق السياسي في نوعين، في اللي بيعمل في اللي بيدعي. اللي بيدعي مفلس لأنه مش قادر يعمل شيء، بس بده يقول لي الشيخ نعيم عم بيدعي مين؟ هون السؤال. إذا الأدوات يلي بإيده اللي هي حزب الله والعسكر والحرس الثوري، مع أنه هو عمليا أداة بإيدهم، يلا يتفضل يدعيهم لإلهم، هو رئيس تبعهم يتفضل.
0: أما يتفضل لوين؟
1: يعمل حرب. إذا هو قادر ما هيك عم بيدعي مين؟ إذا عم يدعي جماعته ما في لزوم يدعيهم، بيعطيهم أوامر بنفسه. إذا عم يدعي الدولة ويعترف بالدولة، ما هون السؤال عم بيدعي مين تيعمل شو؟ بده يعمل إلغاء اتفاقية الإطار. طيب مين عم تدعي؟ الدولة معترف فيها بالأول قبل ما تبلش تقول عم بدعي. هيدا دليل إفلاس مطلق، حزب الله بحالة إفلاس على كل المستويات، العسكري، الأمني، الشعبي، السياسي، وبالتالي كل شيء قدر عمله انه ورط لبنان وورط الجنوب وشيعة الجنوب تحديدا بمصيبة مش شايفين مثلها بتاريخهم، وبعده عم يدعي. يعني شو عم نعمل نحن اليوم كلنا سوا؟ عم نجرب ننظف الجي والمصيبة يلي ورطنا فيها. يعني يمكن بدنا سنوات طويلة تنسحب الإسرائيلي، تنعيد الأعمار، تنرجع الناس على بلادها، تنخلق استقرار بلبنان، تكل لبنان يرجع ينهض اقتصاديا ويصير في ازدهار من اللي عمله الشيخ نعيم وجماعته. ما هيك بدنا سنين تنظفه، فيوقفنا الدعوات شوي الله بخليه.
0: بس هو واضح يعني اليوم حزب الله قراره مش بلبنان وقراره بإيران. برأيك يعني هيدا الحل اللي نحن كلنا ناطرينه؟ لأنه في بوابة مسكرة، رح نضطر لموضوع المفاوضات، بس انه ممكن انه يجي من خلال المفاوضات هيدا الحل، او ممكن يصير في شي تسوية ايرانية امريكية لهيك حزب الله عم بماطل كل هيدا الوقت، بس بنفس الوقت لبنان عم بيروح من بين ايدينا.
1: يسلم تمك. اول شي بغض النظر اذا هيدا الشي مطروح اليوم او لا، بس تجارب الماضي عند اللبنانيين هيك خلي انه في مشروعية القلق ان كان يصير شي صفقة على حسابه او يتراجع او ينتهي الاهتمام الدولي او الاقليمي بلبنان، وهذا القلق مشروع. لا، ما صارت عدة مرات، وبالتالي من الطبيعي ان نكون عم نراقب هذا الامر. واحد. اثنين، هل هذا بيدفع باتجاه نظرية المؤامرة رح يتوافقوا الأمريكاني والإيراني على حسابنا؟ ما في مؤشرات،
0: بس كان في دعوة من توم براك، وكان هيك في بمحل طلع خبرية بالويك أند أنه ممكن الحزب وأمريكا يقعدوا ويتفاوضوا مع بعضهم بالمباشر، رجع تم نفي الموضوع.
1: صح. في أحد المشاكل، أنا ما إلي أتدخل لا بالتركيبة الإدارية ولا الدبلوماسية الأمريكية، مش شغلتي. أنا شغلتي بلبنان وما حدا غيري شغلته لبنان، ولكن بشكل واضح انه عم يطلع تصريحات من الجانب الامريكي، حتى الجانب الامريكي عم ينفيها بعدين. اعتقادي انه عم نحمل هذه التصريحات اكثر ما بتحمل، هيدا اعتقادي. قد يكون احد الاسباب انه اللي عم بس قد يكون برجع بقول مش شغلتي انه يلي عم بيصرحوا بهذا الشكل منهم دبلوماسيين ولا جايين من العالم السياسي ولا عارفين انه بالسياسة الوردينج يعني اختيار الكلمات، تعرفي فرنسا بدرسوها؟ بدرسوا الدبلوماسيين طبعا، بدرسوا الدبلوماسيين تفاصيل كل كلمة بدها تنزل مطرحها. انا برأيي في مجموعة وكتار عم بيقولوا هيك مش شغلتهم السياسة ولا شغلتهم الدبلوماسية، وبالتالي عم بصير خلل بالتعبير عم بنقص. ليش عم بنقص؟ لأنه مكوين الحليب مكوين الحليب. يعني أي بديك رئيس ترامب، ما هيك؟ أمريكا دولة صديقة تمول الجيش، تدرب الجيش، مستقبل مئات ألف اللبنانيين أكيد، بس هون بدي وصف اللي صار. طيب ما قال بلحظة معينة أنه إذا مش إسرائيل ولا الدولة رح تكون سوريا. طيب لا خوف إسرائيل ولا خوف حزب الله، رعب اللبنانية وتحديد المسيحية. طلع بعدين لا ما في شيء عمليا، واجا الوزير الشيباني وانا دعاني الحكيم كون باللقاء، وابدا مش هيدا توجههم. المجالس بالامانات اكيد، بس في كتار من المصادر السورية بتقول خي نحن ما خاصنا بكل هالحكي اللي صدر، وبالتالي تنطمن شعبنا بدل ما نضلنا ناطرين. هيدا عمل تصريح وهيدا ما عمل تصريح، والشيخ نعيم داعي او لم يدعو. بدنا نحن نعمل خطوات على الارض كلبنانيين، هيدا اللي بيطمن شعبنا.
0: هيدي الخطوات عم توصل لحيط مسدود ساعتك، يعني صار كمان عندهم هيدا الشعور اللبناني لما انه الدولة تطلع ببيانات وبتعلن انه بيروت منزوعة السلاح، وبنفس الوقت بيطلع من تاني مال كل نواب الحزب وكل المؤيدين للحزب بيقولوا انه لن نسلم السلاح. هون بتشوف انه الدولة فعليا على الارض كخطوات تطبيقية ما عم بتكون في تنفيذ. هيدا كمان موضوع قلق اللبنانيين انه مين بده يسحب هيدا السلاح، والحل الوحيد للبنان مثل ما قال السفير الأمريكي أنه كمان حزب الله لازم يسلم سلاحه وتنتهي من كل هيدي العملية. مين بده ينفذ وكيف بده يتنفذ ومين رح يسحب سلاح الحزب؟
1: أول شيء عناصر السؤال اللي تفضلتي فيه متكاملة متكاملة، يعني صورت الأمور من كل جوانبها. مين بده يعمل؟ الدولة بدها تعمل.
0: الدولة يعني مين؟
1: كل الدولة. دولة شو؟ قرار سياسي. يعني السلطة التنفيذية من اخرها قرار سياسي والسلطة التنفيذية هيدي الدولة، وبالتالي هذه الدولة بعطيك مثال
0: بس القرار اخدينه لانه خطاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
1: 100%. ولكن ما لازم يصير قرار دولة ندعو بس التنفيذ، ما هذا اسمه سلطة تنفيذية مسؤولة عن شعب، وشعبنا عم بيصير عنده تذبذب بثقته بالدولة. يعني بيمرق سنة ما بينعمل شيء يحبط 100%، بيتخذ قرار واحد مثلا وضع حزب الله كمجموعة خارج عن القانون، طلعت معنويات الناس وثقتهم بالدولة انضربت بعشرة، رجعت ماتت، رجعت صار اتفاق الإطار، رجعت طلعت. هلأ لا في انحدار، هلأ في انحدار،
0: في انحدار أمام أنه الاتفاق كمان وصل لحيط مسدود ما في تقدم
1: 100%. سببين، أول شيء ما في جدية بمواجهة أو على الأقل التضييق على حركة حزب الله، هيدي مشكلة كبيرة. الثاني اتفاقية الإطار، هون ما بدي حمل كل شيء للدولة. ليه؟ ما هي اتفاقية اسمها اتفاقية بين طرفين، طرف اللبناني والطرف الإسرائيلي برعاية أمريكية. هون في مسؤولية كتير كبيرة كتير كبيرة على الجانب الإسرائيلي، مسؤولية أساسية، وفي مسؤولية ما على الراعي. يعني اتفاق الإطار كان عمقه وروحه شو؟ هي المناطق التجريبية البايلوت زونز، يعني بتنسحب إسرائيل من منطقة، بينتشر الجيش، بيصير في رقابة دولية إنه هاي المنطقة ما فيها عناصر من حزب الله، نرجع مننقل على مناطق أخرى. هيدي ما عم بتصير،
0: وأعلن الإسرائيل إنه فشلت المناطق التجريبية،
1: فشلت بسببه، فشلت بسببه. يعني البيان اللي طلع عبر موقع إلا ما إنه بيان رسمي، مسؤول ناطق بالجيش الإسرائيلي ما بيعملوا شيء كتير هودي، بس يعني بيحكي البيان إن صار بايلوت زونز مرتين وما نجحت مش مزبوط، ما صار بيلسون مطيه
0: بعد ما بلشت
1: بيسلم تمك. يعني المقال اللي بنيوا كتير عليه اللبنانية مقال مشكوك بي،
0: وبعد ما تشكلت القوة الدولية اللي رح تشرف أساسا في خلاف كمان
1: 100% وفي خلافات كتير على القوة الدولية وعلى شكلها وعلى إطارة القانوني، ولكن الإسرائيلي لا يتجاوب اليوم. نيح الأمريكي ما عم يضغط كفاية على الإسرائيلي تينسحب، من شان هيك واصلين هلا بهاللحظة لحائط مسدود، وهذا شيء كتير سلبي للبنان وكتير سلبي لإمكانية التقدم وصولا لإنهاء الصراع مع إسرائيل. بهاي مسؤولية مش على الدولة
0: بس هي إسرائيل، بس من أي ناحية هي طلبها الأساسي إنه يتم تسليم سلاح الحزب نهائيا.
1: بدنا نكون عقلانية، ما هي أنا كان بدي أو بعد بدي يتم تسليم سلاح الحزب لآخر سكينة، ما هي من 30-40 سنة. يعني ما في أوضح من موقفنا بوجوب تسليم سلاح الحزب، وهيدا بصير ضحكوا على الناس انه 17-1 جنوب اللي تاني اللي طاني، هيدا عم ضحكوا على الناس يا عم. الشعب اللبناني بيعرف يقرأ صفحتين، 17-1 صفحتين، بصير يعدلوا فيه ويكذبوا عنه كأنه الشعب اللبناني مش قادر يقرأ المادة 7 والمادة 8 من 17-1. وبالتالي لا، واضح يجب تسليم سلاح حزب الله، ونحن ندعينا وبعدني عم بدعي انه تسليم حزب الله والضغط عليه ولو بالقوة العسكرية.
0: هو بس هيدا موضوع مش مطروح نهائيا.
1: من شان هيك عملك هيدي هلا. طيب اذا انت يا اسرائيلي وعم بتقول انه انا ما رح اتزحزح الا ما يتسلم سلاح حزب الله بكل لبنان، ليش عملت اتفاقية اطار؟ ليش عملت اتفاقية اطار برعاية امريكية والا الية تنفيذ؟ وبرأيي هذه الالية التنفيذ مع ضعف القرار السياسي بمواجهة حزب الله، ويجب ان يؤخذ هذا القرار بس هلا لم يؤخذ، ما في خطوات عملية بتبلش فيها بالجنوب، بيكون بعدين عنا المسؤولية نحنا بكل أرجاء لبنان. هيدي الإسرائيلي ما عم بيتعاون فيها. لا إذا بده يقول لي
0: تبلش انسحب والله ما بعرف، كمان الانتخابات برأيك عم بيأخر؟
1: برأيي مجموعة أسباب، وما بعتقد الانتخابات صراحة. يعني ما بعتقد البايلوت زونز بتوزن بالانتخابات للأمريكية ولا الإسرائيلي. أنا اعتقادي إنه الإسرائيلي باني كل تاريخه على القوة العسكرية والأمنية، وعنده فائض قوة عسكري وأمني، وشفنا بالإسناد كيف ضرب حزب الله يعني ألش شوية بوية بست بكم بناية، ما هيك وليك شو صار بعدين. بس الحرب مش مين عنده القوة العسكرية الأكبر، هي بالآخر مين بيربح بالسياسة. إذا خسرت بالعسكر وربحت بالسياسة يعني ربحت، والعكس صحيح. وبالتالي أنا اعتقادي أنه المقاربة الإسرائيلية هي مقاربة أمنية عسكرية وليست مقاربة سياسية، ومن المعروف ولازم هو كمان يعرف أنه بالأمن وبالعسكر ما رح في يقضي على حزب الله وعلى سلاحه. وبالتالي بده يبلش يقوي الدولة، كل ما قوية الدولة بيضعف حزب الله. وبالتالي هالجانب هيدا قلت لك مسؤولية الدولة مبارح مش اليوم تنزع سلاح حزب الله على كافة الأراضي اللبنانية. بس إذا عم نطلع باتفاقية الإطار، لا هون الإسرائيلي لا يلعب هذا الدور كما يجب. تاني، التأخير اللي عم بيصير بنشر قوات دولية، هون ما عم نحكي عن قوات طوارئ، قوات دولية، وهيدي بكفي لبنان يطلب أن تنشر هذه القوات الدولية تتقدر تجي وتنتشر بلبنان. لا عديدة لا شكل لا إطار القانوني بعده واضح. برأيي هون في تقصير لبناني. هلأ بتقلي لي إسرائيل عم تحط فيتو على بعض الدول، بقول لك إيه أكيد على رأسهم فرنسا، وساعتها هذه الدول اللي عليها فيتو بتيجي بتقلي شو بدي أعود أعمل. يعني إذا بدي أعمل ريبور بس يوصل عند اللبناني ياخده بعين الاعتبار، وبس يوصل عند الإسرائيلي زدته بالزبالة شو بدي أعود أعمل.
0: بس بيخاطروا بقواتهم
1: 100%. وبالتالي لا الإطار القانوني مطروح ولا العدد مطروح ولا المهمة بعدها واضحة. هون في مسؤولية باعتقادي وأنا مصر عليها على الدولة اللبنانية ما عم تعمل كفاية تيكون في هالمجموعة. برجع بقلي هاي المجموعة
0: شو مفروض يعمل؟ ما عندهم وراء رابحة، يعني القرار مش بإيد الدولة، حزب الله هو اللي بياخد القرار. ما بتعرف هلأ إذا تطورت الأمور بإيران ممكن يرجع ويطلق صواريخ من لبنان.
1: رح قلك لأن عم تحكي مزبوط، بس هيد مين معني فيها؟ مش الدولة اللي بدهم ينتشروا، هيك هن اللي بدهم ياخدوا المخاطرة مش الدولة. يعني تنقول إسباني إيطالي غيره. فهن عمل لك مستعد مش بس مستعد سمين في شيء هيك لافت بس للمفارقة مستعجل ورح أقول لك ليه. ما عنده بعض معدات بجنوب لبنان ليونيفل صارت بالكوسوفو انطروت الإسبان كانوا بالمهمة لليونيفل لليون ما هيك بالكوسوفو خلصت مهمة اليون تحولت نيتو هن زيتون غيروا بدلاتهم دهنوا إلياتهم صاروا نيتو وبالتالي مستعدين يعملوا زيت شيء يعني هن بيخبروني إياها ما في أهيم منها يعني جربينا عندنا الوحدات موجودة الإليات والتجهيزات وكل شيء لازم موجود لازم تعجلوا.
0: بس انه هون هالمسرحيه شو نكون عملنا فيها مليو انا قعدوا سنين بالجنوب وحزب الله عم يبني انفاق تحت الارض
1: مزبوط بس 100% مزبوط. وهلا نرجع لقصه الانفاق بس اليوم نحن عايزين قوه مراقبه دوليه يعني بغض النظر عن كل شيء عنا عايزين قوه مراقبه دوليه في 2 فورمول يعني معادلتين ممكن يصيروا في قوه من 500 شخص تقريبا بس مراقبين ومطروح قوي من 3000 شخص مراقبين وميني يونيفل. هلا الإطار القانوني البعض بيقول لك بس الدولة اللبنانية طلبت البعض بيقول لا بده الطرفين يقبلوا أنا يعني أتقبل إلى حد ما إنه الإسرائيلي يقول خي إذا هودي ما بقبل بتقريرهم بس ما في يقول بقبل أو ما بقبل يكون في حدات بلبنان هي شغلتنا مش شغلته ما هيك وهيدي لازم يضمنها الأمريكي وفي منهم بيقولوا لازم يكون بمشاركة حتى الطرفين مثل ما هي بسيناء بسيناء الوحدة فيها مشاركة إسرائيلية مصرية ودولية هيدا بخصوص
0: الإطار هيدا رح تنرفض هون ما ممكن تصير إنه يقعدوا على نفس الطاولة
1: عم ينحكى فيها كتير ولا أعتقد عم ينحكى فيها كتير بالكواليس بس أنا ما بعتقد هيدا الفورميل رح تزبط الفورميلتين الباقيين هن المقبولين بالنتيجة بدنا مراقبين بدنا مراقبين حياديين خي اذا قال لبنان انه انتشرنا وما في حزب الله في سابقات بيقدر الاسرائيل خي لا ضحكوا علينا ما هيك بس اذا في مراقبين دوليين وهن مستعدين ساعتها بيضمنوا انه بهيدي المنطقه في حزب الله. هلا اليونيفيل ضلوا سنوات وسنوات ويعطيهم الف عافيه كل دوله وكل جندي اجى قعد بلبنان والله يرحم اللي ماتوا بالمهمات كرمال لبنان من 78 لليوم. فهيدي لازم نخليها كمان ما يكون عنا نكران جميل بس بذات الوقت ما يزعلوا مني أصحاب
0: الله يهنيهم في تجوزوا كتير من
1: أول ما بدي بس بذات الوقت وأنا بقلهم إياها يعني صارت وحدات تركيب طاقة شمسية يعني صارت اليونيفيل شغلتها طاقة شمسية وملعب باسكت بول وملعب تنس ولا ما هنالك. بيقول لك الفصل السادس مزبوط مش جاي قاتل هو أساسا واللي بيعتقد انه رح يقبل حدا يجي على الفصل السابع صراحة أن بيكون كتير غلطان ونحن كفريق سياد مش جاي موت مش جاي موت
0: جاي قد
1: 100%
0: يخبر شو عم بيصير
1: 100% ولكن قصة الأنفاق عملت أنا بيان صحفي من كم يوم وسميته نفاق الأنفاق نفاق الأنفاق قصة إنه لا لا لا ليك وين في نفق ما هي دي أكبر كذبة هي عم تضحكوا على الناس عن جد. أنت تتحفري نفق عم نحكي 4 أمتار عرض 4 أمتار ارتفاع ما هيك ولك يا عم هذا النفق بده يطلع منه مئات أطنان الردم وين بده يروحوا يعني مين بده يشيلهم مئات الشحنات بده يشيلهم وين بده يحطون بيعملوا تلة الضيعة ما هيك بده يرجع بعدين يفوت اسمنت مش هضل تراب جوا يعني كل العالم كله وبدون استثناء عارفين انه في انفاق وعارفين وين في انفاق ومش مسترجين يقاربوا العملية لانه لحزب الله ما حدا يقلي الدولة اللبنانية ما تقلي ما رح صدقها انه مش عارف كل نفق وين الأسباب اللي عم بقولها اليونيفيل ما تقلي وما رح صدقها انه مش عارف كل نفق وين واسرائيل عارفة طبعا كل نفق وين لانه ما بينعمل على اللاس يعني هيدا مش عم نقدح لتابلو بالحيط بينزل شوية
0: صحيح
1: لا عم نحكي عن شغلة كتير كبيرة وبالتالي لا الأنفاق معروفة وينية ومعروفة كيف انعملت وبأي وقت وإلى ما هنالك وبالتالي لا هيدا العملية واضحة بس بدها كمان بدها ركاب بدها قرار بروح أنا فأبسكره. شو
0: عم نرجع على نفس يعني. النقطة نفس لا في قرار ولا في تنفيذ
1: نفس النقطة.
0: المفاوضات راوح مكانك يعني، حتى ما في موعد محدد كل يوم بكبو خبرية إنه يمكن جمعة الجاي، يمكن آخر الشهر، يمكن هيدا. شو رح بيصير هلأ؟ كل العيون على علي الطاهر بالجنوب.
1: شو فيها علي الطاهر؟ ما هذا الشيء بيضحك.
0: عقولوا عماد أربعة وبنتاغون الحرس السوري.
1: ايه اوكي بنتاغون، شو بيعمل بنتاغون يعني؟ انه في عندهم كمبيوترز يعني بحل الطاهر. انا كنت
0: اداره العمليات العسكريه.
1: اوكي فاين، في عندكم بحل الطاهر بغير مطرح يعني.
0: هلا انت كثير مستهون الموضوع، بس في كثير ناس إيه؟ والاسرائيلي تحديدا عينه على علي الطاهر اليوم.
1: يا لطيف شو بده فيه؟ هذا رايي انا، عم بحكي رايي. هن بيشوفوا بالقياده تبعهم كذا. انا خصني فيهم ولا خصهم فيي؟ بس لما نزلت على القلاعه وصار انفجار هائل، كنت بلديه القلاعه، طلعت اشوف شو في، عم بيفجروا أنفاق بين قلعة الشقيف وعلي الطاهر بهال عنص المسافة، لأن هي زيت التلي بتمتد لهونيك يعني. علي الطاهر تلي بتشرف على المنطقة اللي تحت يعني، ماني شايف فيها معطى استراتيجي لحدا صار اخد مش 10 كيلومتر من لبنان. يعني يا لطيف علي الطاهر بتغير كل المعادلة. أنا اعتقادي ضغط سياسي. أنا اعتقادي علي الطاهر، من فوت علي الطاهر، ما بتفوت علي الطاهر، بلا مفوت علي الطاهر. طبعا اللي وقع بفخ كتير كبير مثل العادة مؤخرا، عنده إرباك كبير حزب الله، انه قال نحن بنسلم شو مكان مين مكان بس مش جيش لبناني. يعني ارتكب خطأ كتير كبير، ارتكب خطأ كتير كبير. هلأ منيح اللي قاله، لان بدل فعلا على، بس مش عايزين هيك دلالة تنعرف انه هو ايه. حتى مش ايراني، هو تابع للنظام الايراني الحالي. سابين ما كان امبارح على الاقل، على الاقل قلت له 2000 مقاتل بسوريا، ما هيك؟ تدافع عن مين؟ مش عن سوريا. نزلوا فينا عن نظام بشار. سقط نظام بشار، كلمه سوريا عن جلفزوه، ما هيك؟ ومع ايران زيت الشيء، هن تابعين لمنظومه ولايه الفقيه اللي هي أسوأ منظومه ضربت اشياء عبر التاريخ، وظاهره فريده. ما في ولا ولي فقيه بالتاريخ قبل الخميني.
0: شو الفريد فيها بس؟
1: ايه؟
0: شو الفريد فيها الظاهرة؟
1: مش ظاهرة يعني، في شخص لاقط القرار السياسي والديني. يعني حتى البعد السياسي بيعطيه بعد ديني. شخص واحد بتاريخ الشيعة ما كان في شخص واحد، ما هيك؟
0: أساساً ما كانت بحياتها مرجعية
1: يعني أبداً إيران. أبداً يعني أبداً أبداً يعني
0: بالنجف.
1: من بغض النظر إذا نجف ولا ما، في مبدأ الأئمة، في الأئمة المعصومين 12 طبعاً، بعدين في مرجع التقليد بشيعة دينياً، ما في مرجع واحد. فكان بالحري يجمع الديني والسياسي ويصدر الثورة.
0: طيب سعادتك،
1: بس كلمتين بس عن تصدير الثورة، لأنه بنحكي كتير والشيعة مع إيران وكذا، مش مزبوط. ورح أقول لك كيف، وين تصدرت الثورة؟ بس بلبنان. بعدين اجت اليمن والحزيرة، اجت بعدين تصدرت بس على لبنان. خي انت بتعرف انه بيت الخميني مش فرس، اني ازريين، ما هيك؟ طيب ازربيجان حكوتكم شيعة، ليش ما صدرتوا الثورة؟ ليش مش مستعدين يموتوا كرمالكم؟ بين الهند وباكستان وافغانستان في حوالي 30 مليون شيعة، ليش ما ماتوا كرمال الخميني والثورة الإيرانية؟ شرق الجزيرة العربية تقل شيء، ليه فينا نعد قد ما بدك، بس عنا بده يموت وقتلنا معه كرمال عقيدة بالي. عم بحكي هون مش بالدين، بالسياسة. وبالتالي خي إذا أنت ما بدك تسلم الجيش اللبناني، هن ربطينا، بس هي مش مزبوطة. وبدك أكتر قلت بالهيئة العامة، حتى معتقداتك الدينية، ما هيك يا حزب الله؟ عراسي هو قلت بالهيئة العامة، ما فيك تفرضن علي بالسياسي ابدا. انا بروح على الكنيسه وبصلي وبصوم، هيك ما في افرض عليك عقيدتي الدينيه بالسياسه. وبالتالي عقيدتك الدينيه عراسي، لانه عقيدتك واحترمها كما احترم كل الاديان بالعالم، بس ما فيك تفرض علي بالسياسه. هيدي دلاله بسلم الشياطين وما بسلم الجيش اللبناني، لانه حزب الله بحاله عداء مع الجيش اللبناني. بس كلمتين كمان في الموضوع،
0: هو عداء مع الجيش اللبناني، مع دايما بيقول الجيش اللبناني
1: كذاب
0: اهلنا وناس.
1: يا حبيبتي كذاب، رح اقول لك ليش. اول شيء سببين، جيش شعب مقاومه، ما هيك؟ وين الدوله؟ وين الدوله منه؟ انه بس عم نقاتل جيش شعب مقاومه. طيب القرار السياسي وين بهوطيتي؟ عند الجيش او عند الشعب او عند المقاومه؟
0: عند المقاومه.
1: اذا عند الشعب، انا بمثل الشعب، انا النايب، ما هيك؟ وأنا اللي أعطيت الثقة لرئيس الحكومة وحكومته، وأنا انتخبت رئيس الجمهورية. هيدا الشعب، مش الشعب اللي أنت عم تكذب عليه. وبالتالي رح قلك ليش بحالة عداء. عنده علاقتين مع الدولة، حزب الله. أول شيء علاقة مطلبية وليس بنائية، يعني ريفانديكاتيف مش كونستركتيف، يعني أعطيني أعطيني أعطيني. في شي مرة بني شي حزب الله للدولة للاستقرار؟ ولا مرة.
0: بيستفيد من الدولة بس،
1: ريفانديكاتيف أعطيني، ما هيك بده يستفيد. علاقة مطلبية. الثاني حبيب قلبه الجيش، عشرت ما يعمل شي، عشرت ما يعمل شي. إذا قرب فكر يعمل شي بيمقض عليه. وصلت انه بعلي طاهر بسلم للشياطين وبسلم الجيش. ليه؟ لانه الجيش والسلطة التنفيذية صار عندها قرار ونية للتحرك. هون صار عدو.
0: بدي اسألك تنختم هيدا الملف، انه الناس عندهم كمان هيدا السؤال بسمعه دايما منهم، انه اذا بجنوب الليطاني لهلأ مع كل هيدا الاحتلال اللي صار وكل هالضربات والدمار ما قدرت بعد الدولة تسحب السلاح من حزب الله، كيف اليوم عم نحكي انه بدنا نحصر السلاح بشمال الليطاني، واللي هي النقطة علامة استفهام الكبيرة، انه شو من وين بده يواجه اسرائيل من شمال الليطاني والمناطق، بظل تهديدات كل قياديين حزب الله وغيره انه بعدين رح نجي نحن على الداخل وبدنا نحاسب العملاء بالداخل، وبتعرف يعني ما بده مين يقول لك شو بيحكوا.
1: هيدا من أغبى الأمور اللي عملها حزب الله، إنه هدد بالارتداد على الداخل. أول شيء هل عنده النية؟ أكيد. كل حرب تحرير فاشلة تنتهي بحرب إلغاء. مش هيك علمنا جنرال عون؟ إيه.
0: بلا.
1: كل حرب تحرير فاشلة تنتهي بحرب إلغاء. حزب الله حرب التحرير طبعا أفشل من الفاشلة، ما هيك؟ لدرجة انه حتى ما عادش يجرب يحرر. يعني مش عم نحكي عن هلا وسنيد غزة، عم نحكي عن كفر شوبة والغجر وشبعة. 26 سنة ما جرب، مش انه ما قدر. وبالتالي عنده النية انقضاض الى الداخل. قبل كان ما يهدد حتى يقتل دغر، ما يهدد، ما هي. بس هلا ما عنده الامكانية. هيج يكذب على الناس، لا ناس وراه بهالشغلة نهائيا. وحطيت كل العالم بظهرك. ليه؟ رجعين لكم ما عرفنا مين، يعني لكل العالم. قلت لي كل العالم اليوم رفضتك، وما رح تعمل شيء، ما رح تعمل شيء. يعني عن جد بلا بهورة، عن جد بلا بهورة. ومش عم بحكيها هيك للاستفزاز أبدا، ما هيك. بس يوم تلبدك أنت يا حزب الله تفوت عبيتي رح تدفع حقك كتير غالي، كتير كتير غالي. يعني وين بدك تفوت؟ على عين رماني وعلى التحويطة وعلى الشياح وعلى حدا؟ يعني شو فكرك تعمل؟ هيك. وهو عارفها ومستحيل يلعب هاللعبة، ولكن هيدا تهديد وهيدا إظهار لعدم تقبل الآخر. هيدا إظهار خطير جدا لعدم تقبل الآخر، وهيدي مشكلة كل المجتمعات اللي لحقت التوتاليتارية بالعالم عبر التاريخ. الآخر إذا ما ليش بيصير آخر؟ ليش صار اسمه آخر؟ لأنه مش موافق معي على كل شيء، واللي مش موافق معي على كل شيء إن كان ببيئتي بشقفه مش بقتله. أخطر شيء على ابن بيئته اللي مش موافق معه على كل شيء، والتاني على الباقيين هداك بقتله، هيدا بشقفه. لا يا حبيب، أول شيء هيدي حقيقتك كحزب الله أكيد. إيه، هل قادر تعملها؟ والله العظيم ما بنصحك تجرب، انت مش حفيك تعملها، بس اوعى تزت ناسك على الموت بحرب داخلية، وما رح يصير حرب داخلية بأكد لك اياها.
0: شفنا صار فيه كمان تحدي جديد لقرارات الدولة من بعد ما تم اعطاء اقامة للشيباني، انه ليش بده يبقى لبنان هالقد مزعزع بقراراته من بعد؟ كلنا بنعرف وصارت واضحة انه هيدا القرار اللي اخده وزير الخارجية اليوم مش لحاله، كان في أكيد تنسيق مع الرؤساء وفي ضوء أخضر لاتخاذ هذا القرار، بس انكسر بمحل معين وحولوه لمواطن مدني. ومعروف إنه الشيباني كان بسفير بسوريا أيام نظام الأسد وكان يدير معارك هناك بوقتها. يوم شو حاجة وجوده كمدني بلبنان؟
1: رح يكون كثير واضح معي. النظام الإيراني لا يعترف بسيادة لبنان، كل يوم بعد امبارح امبارح حاطينا درس كمان عرق امبارح، يعني ما بوقف.
0: كان في هيك مشاده كلاميه بين وزير
1: الخارجيه يوسف رجل اللي بحيه، اوكي. فلا يتوقف عن تدخل في شأن اللبناني بالتصاريح وبالسلاح وبالعتاد وبالخيارات الاستراتيجية و هيدا واحد. اثنين، سفيره بلبنان كان على هذا النهج. أول شيء بدك ترطيب إيران، يعني بيجي بيقول لك أحيانا والله السفير الفلاني دخل بالشأن الداخلي بجملة عملها، بدك ترطيهم ببعضهم. عنده أدوات عسكرية مسلحة بلبنان، عم بيضرب سيادة لبنان لأنه مسلحها ومدربها ومموله، ما هيك، ويتدخل بالشأن الداخلي. هلا اللي صار، الوزير يوسف رجي طلب من الحكومة إنه لا تقبل أوراق اعتماده، وما أنه سفير أبدا، ما أنه
0: سفير.
1: هو حتى بس تم إعلانه بيرسونا نون جراتا، هو كدبلوماسي بلبنان مش كسفير. أوكي، طيب إجت الدولة ثبتت هالشي وأعلنته بيرسونا نون جراتا وحطت له تاريخ تغادر لبنان. دولة عم نحكي ترجع بتصفي بالنتيجة، عطينه قيمة مجاملة لست شهور. كتار عم بحطوها عند مدير عام الأمن العام، مش مزبوط.
0: عند مين هي؟
1: ما بعرف، ما رح أقول. ما في، يعني مش مسموح أقول.
0: ما فيك
1: الناس كلها بتعرف، مش يعني مش مسموح أقولها. اللي بدي أقول بتعرف عند مين؟ عند الدولة. عند الدولة. طيب كيف بدك أي دولة بالعالم تحترمنا بعد هذا التخبط في داخل الدولة؟ بعد هذا التخبط في داخل الدولة، ونحطت انه انا ما خصني، هذا موظف كبير طبعا مدير عام الامن العام هو اللي اعطاها، مش مزبوط، ولا بيقدر يعطيها، ولا عنده بعتقد ولا ممكن. وبالتالي الدولة كسرت قرارها بشغلي بهذا الحجم، هذا يضرب مصداقية الدولة. منتبه، المصداقية هي رصيد الدول الاول، ومش رصيد كبير بأي دولة بالعالم. قد ما كانت الدولة كبيرة، حجم رصيدة بالمصداقية مش كبير. في تصريح واحد لرئيس دولة يضرب مصداقية الدولة قد ما كانت كبيرة. وبالتالي بدنا ننتبه كتير كتير كتير على مصداقية دولتنا. واحد. اثنين، إن كان بالعلاقة أو العلاقة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وإن كان بمواضيع مثل هيدي، أسوأ انطباع بينعطى، أسوأ واحد، إنه عم نتفرج على ماتش ملاكمة. شو نتفرج؟ الملعب إلنا والجمهور إلنا والرينج لإلنا، نحنا أصحاب الأرض، بلادنا هيدي. ليك شو بده يصير؟ علي الطاهر، معقول إسرائيل فوت على علي الطاهر؟ حزب الله شو معقول يعني؟ قاعدين عم نتفرج، يعني سبيكتاتور، عم نتفرج على ماتش مصارعة مثل ما كانوا يعملون بالزمانات بالمدينة الرياضية. وزيت الشيء اليوم قاعد مواطن لبنان عم يتفرج انه شو صار مع الايراني، شو عملت الدولة، كيف رد الايراني، كيف عملت الدولة، عم يتفرج. لا، مش هيك الدنيا، ولا هيك السياسة، ولا هيك ادارة شؤون الدولة. انا بدي حذر، هيك ممارسات على مستوى الدولة رح تضرب مصداقية الدولة. وبرجع بكرر لك، ما في دولة بالعالم رصيدة بالمصداقية كتير كبير. انتبهوا،
0: عرقجة بما معناه امبارح عم بيدعي الدولة اللبنانية لتتصرف بعقلانية تجاه إيران، بس إنه إيران وين عقلانيتها بالتصرف مع لبنان بهيدا الحال؟
1: بتعرفي الفظيع، قد ما كانت الدولة كبيرة وقد ما كان إلها تاريخ وقد ما كان إلها حضارة وثقافة، بس يضربها العقل الشمولي بتتحول لأسوأ شيء بالدنيا. هيك جوته كتب فوست، بيتهوفن وعدي وعدي وعدي من الثقافة الألمانية، ما هيك؟ شو صار؟ إجا هتلر 3-4 سنين خربة من عين أصلا من شلوشة، وما في مجتمع بمنأى عن هذه الظاهرة. طيب جيت أنت يا نظام إيراني أطاحت بكل الثقافة وبكل الحضارة الإيرانية قبل التاريخ، وجيت عطينا دروس، صار عقلهم الشباب فوقي. ليش؟ هاي الإيديولوجية مثل ما كانت النازية والفاشية والشيوعية وإلى ما هنالك، يتفوق على الناس بطبيعته، متفوق على الناس، إيديولوجيته عطيته تفوق على الناس، اللي بيزيد عليها بيسحب الحس النقدي من عند شعبه. يعني شو ما عمل معه حق، والحس النقدي ممنوع. هاي الشمولية مش ديكتاتورية، هيدا تعريف الشمولية. وإذا حدا الله خمل فيه وقال مثل بونهوفر فيلسوف عمره 36 سنة ألماني قال عم نخسر الحس النقدي وهذا أخطر ما يكون، هالجملة عدمه هتلر لأنه هاي بتوجه. طيب أنتوا يا شباب خي عايشين بالواقع، عايشين نحن وياكم على زيت الكوكب، عارفين شو وضع بلدكم، ناسكم، استقراركم، ازدهاركم، اقتصادكم، عايشين بهيدا. بيجي بيعطينا دروس انه يجب ان تتحلى بالواقعية. ولك الكلمة نقاها خي، اين انت من الواقعية؟ اين انت من الواقعية والعقلانية والى ما هنالك؟ ليش في شي حدا شمولة عقلاني؟ ما بيقدر يكون عقلاني. لا، الاساس تبعها هو التخلي عن عقله النقدي. عقله النقدي هي الاساس انه يتخلى عنها تيصير شمولي. ما انت شمولي يعني عقل ما فيه، عقل ما فيه، انت مبني على ايديولوجيا. كل شيء بيصير بالدنيا بده يفسر بهيدي الايديولوجيا. عقلك وين صار؟ فدخيلكم حاج تعطونا دروس، الله بيخليكم.
0: لنختم سعادتك، قبل ما نحكي عن قديس الشهداء بحال يعني، وواضح انه بعده المشوار طويل وفي بعد كتير مطبات بدنا نقطع فيها لسبب من الاسباب، ما تم نزع سلاح حزب الله، شو الخطه البديله اليوم للقوات المدنيه اللي عم تشتغل عليها؟ واكيد في تحضيرات بهذا الاتجاه. ما بعتقد في حدا من الشعب اللبناني قادر بقى يتعايش مع موضوع سلاح حزب الله انه يكون موجود ضمن الدوله يعني.
1: انا في اكيد بتامل الناس تتأكد من اللي أنا عم أكده، أنه طائفة الشيعية ما بقى تحمل حزب الله. وبعرف عن شو عم بحكي. سببين، شو عملت فينا؟ شو عملت فينا؟ لوين وصلتنا؟ صار لك 40 سنة حارب وموت وحارب وموت وشهادة وشهادة. طيب أنا لوين وصلت؟ واحد. اثنين، أول مرة وصلت إلى عدة مرات شيعة الجنوب يلي هن قبيلة العاملة يلي تشيعوا على يد صحابي من صحاب الرسول اللي هن اللي هو أبو زر الخفاري، يعني 1400 سنة أول مرة بتهجروا من أرضهم. أول مرة قديش صار بالشيعة بالتاريخ هو ما تهجروا، تهجروا وجرفة البيوت. السؤال بيسألوا ليه؟ ما هيك؟ وبالتالي لا، اللبناني مثل ما تفضلتي ما بقى متقبل حزب الله، لأنه كل إنسان بطبعه يسعى إلى السعادة للاستقرار وللزهر، مش لحالة موت دائمة ما بتوصل لمطرح. الثاني يا سيدتي، كيف ببين عندك تماما أنه الشيعة لم يعودوا يتقبلوا حزب الله؟ في شيء واضح، اسألي حيالة شيعة بتعرفي ومن ناخبي حزب الله.
0: ضمن البيئة صعب أنك تسمع منها أي كلمة
1: واحد لواحد على الأهلام، يمكن كتار ما بيقولوا وكتار صاروا عم بيقولوا. ما هيك السؤال، شو ناطر اليوم من حزب الله؟ بأكد لك انه 99% اليوم بقول لك ما ناطر شيء. شو ناطر هلا من حزب الله؟ قوة ردع، قوة تحرير، حتى على مستوى الحياة اليومية المساعدات، يعني روحوا شوفوا الناس لليوم قاعدين تحت شوادر مش تحت خيام،
0: ونحن مقبلين على فصل شتاء،
1: واصلين على فصل
0: يعني.
1: شتاء يعني شفتهم بعيوني شيء بيشلط القلب يعني. بس كان في عنا النسحين السورية، بس كنت وزير شؤون الاجتماعية، ما شفت هالمناظر يعني. بميلة سبق الخيل ربطين شوادر بالتصوينة وحجرين خفين على الرصيف نيمين تحتها، هيدا كيف بعد بده يتوقع شيء ما من حزب الله؟ شو معقول بعد يتوقع؟ وبالتالي لا، اللبنانيين مثل ما قلتي ما بقى متوقعين شيء من حزب الله كلهم، حتى اللي كان متوقع بالزمانات. وبالتالي اليوم المستقبل دون حزب الله، مش مع حزب الله.
0: لهيك كان العنوان فجر السيادة لقديس الشهداء قديس المقاومة.
1: ايه فجر السيادة، رح قلك ليش. ايه. اول شيء سألتيني سؤال وكتير لافت، هو شو بدها تعمل القوات اللبنانية اذا ما نزع سلاح حزب الله؟ بالضبط تماما اللي عم تعمله على الاقل من 75 لليوم، 50 سنة 51 سنة، يعني ما رح نتراجع شو ما صار. البلد ببلادنا والناس ناسنا، وبدنا نأمن لهم السيادة والديمقراطية والاستقرار والازدهار مهما كانت التضحيات، مهما كانت التضحيات، ومكفيين تحديدا بها. هلأ هذه السيادة مع كل شيء بيجي حول السيادة يلي ذكرتهم، الفجر ليه؟ لأنه عن جد قربنا نخلص، عن جد قربنا نخلص، بس على أمل أن الدولة تتحمل مسؤولياتها كمان. بس بعد كل هالسنين من التضحيات قربنا نخلص، لأنه اليوم اللي ضارب الجسم اللبناني من على الأقل 30 سنة لليوم اللي هو حزب الله صار بحالة تراجع أو موت سريري حتى بدي أقول. والتاني لأنه لبنان عم بيسعى لإنهاء حالة الصراع مع إسرائيل، وهيدا معطى استراتيجي كل مصيبنا من 73 لليوم، تم أقول من 48 حتى لليوم، هي الصراع الإقليمي مع إسرائيل على أرض لبنان. وبالتالي هيدي عم نتقرب من أن نطلع منها، على أمل أنه الراعي الأمريكي يدعم ويدفش بهالاتجاه. وعن جد مشكور مش قليل يا سابين أن رئيس جمهورية أمريكا وزير خارجية أمريكا بيومياتهم عم بيتابعوا الوضع بلبنان، ولكن هذه لن تستمر.
0: يعني رح يصير محل أنه يفقدوا الأمل،
1: مش بس هيك بيجيوا انشغالات تانية، بيجيوا انشغالات تانية، ما حدا رح يضل مركز على بلد واحد قد ما كان صغير أو كبير إلى ما شاء الله. عنا فرصة، اللهم دخيلك يا اللهم ما نضيع هالفرصة، لأنه للأسف ضيعنا كتير فرص عبر تاريخنا الحديث، إن شاء الله هيدي ما نضيعها.
0: سريعا سريعا
1: يلا
0: اللي مسيحي يبلش اللي خلصت الوقت، لا رفاقنا الشهداء شو بتقول عشيات القداس؟
1: لا رفاقنا الشهداء بدي أقول أن أنتوا الهيكل ونحن حراس الهيكل، شهادتكم تضحياتكم هي الهيكل ونحن حراس الهيكل، هيدي مسؤوليتنا الكبيرة. ولكن هذا الهيكل لازم يضل مفتوح للكل تيفوتوا يصلوا فيه، يعملوا ركيمان، يتذكروا هذه التضحيات ويقولوا مرسي. إذا ما عملنا هاي عندنا مش

0: رجال المرأة الصغير الكبير هو قاطع من هونيك يوقف ويفكر فيهم ويقول لهم كلمة بسيطة مرسي.
1: أنا بيير بواسي أنا بدي أشكرك وإن شاء الله يعني من بتكملوا المسيرة لنوصل لهيدا الفجر ونكرم الشهداء يلي سقطوا كرمال لبنان.
0: بشكرك. وطبعا هذا الأسبوع في أسبوع كل سنة مننطره إلو نفس الواقع العاطفي والمعنوي والفكر علينا أسبوع الشهداء يلي نحن ملكون مش هلنا ملكنا.
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ملتقانا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.
2: المسيرة المسيرة المسيرة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدام بلين سولي لقية بدولار و 90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب 70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. مصدر أمني إسرائيلي تراجع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان. عون من اليونان، نحن دعاة سلام مصممون على إنهاء العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار. الرئيس اليوناني، المحادثات مع إسرائيل تساعد على تمتع لبنان باستقلالية وتطبيق 1701. بوعاصي للبنان الحر، أظهرت كل التجارب أن حزب الله في حالة عداء مع الجيش اللبناني. ناصر الدين، لسنا في مجلس الوزراء للبصم مع العمياني. إيران تستهدف دول الخليج، وتركيا تستضيف أول اجتماع للجنة الدفاعية لاتفاق مكة. إسرائيل وقعنا واليونان صفقة دفاعية بقيمة 3 مليارات يورو.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. ما زال القطار يسير، قطار المواقف والخطابات واللقاءات والزيارات يسير في اتجاه السيادة، إلا أن المطلوب أكثر من مجرد نية وموقف. المطلوب تحرك على الأرض ينهي السلاح لئلا تمسكنا إسرائيل من اليد التي توجعنا، على قول المثل، أي خاصرة السيادة التي يقطع أوصالها سيف السلاح المسلط على رقاب اللبنانيين، جميع اللبنانيين، وعلى مستقبلهم بعيش كريم. في أي حال، نبدأ بخبر حدودي لافت.
1: فقد أشار مصدر أمني إسرائيلي إلى تراجع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، لافتا إلى أن السيطرة الأمنية على جبهة سوريا تسمح بتركيز الجهود القتالية على جبهات أخرى. وقال: نتابع الجبهة السورية ولن نسمح لقوى معادية بالتموضع عند الحدود.
0: مواقف متعددة عن المفاوضات والسلام كررها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال زيارة رسمية لليونان، وذلك أمام نظيره اليوناني، وشدد فيها على ضرورة حسن الجوار مع جيران لبنان، كما على وقف حالة العداء مع إسرائيل.
2: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب، والهدف من كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل، هو إنهاء حالة العداء، وتوصلنا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع اتفاق الإطار. ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. ونحن مصممين، نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
1: من ناحيته، رأى الرئيس اليوناني أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على تمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، كذلك تطبيق القرار 1701.
3: فهمت الرئيس أن بلدي اليونان يدرك جيدا المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقكم بقيادة لبنان البلد الصديق. فخامة الرئيس، نحن نعرف المهمة نقاط على عاتقكم، ولكننا متأكدون في نفس الوقت وبالتعاون مع أعضاء الوفد بأنكم ستكونون أهلا لهذه المهمة وستقودون لبنان في هذه الظروف. أنتم تسلمتم في ظروف صعبة جدا، في ظروف حساسة، حيث أن الظروف كلها ونحن كيونان أيضا واقفين إلى جانبكم من أجل دعم هذه العلاقات ومستوى هذه العلاقات الثنائية التي تربط ما بين البلدين في هذه الظروف الصعبة التي أنا أتحدث عنها والمعروفة لدينا جميعا.
0: وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة اليونان، قال عون: علاقتنا مع أي جار هي مدخل لعلاقة مماثلة مع كل الجيران على قاعدة السيادة والسلام من دون إلغاء ولا تفرد. بدوره قال رئيس حكومة اليونان: مستعدون لدعمكم بشكل متزايد لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها ممارسة سيادتها على كامل الأراضي.
1: يلقي رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم كلمة متلفزة في 5:30 عصرا في ذكرى 48 لاختفاء الإمام موسى الصدر، وتتضمن بحسب مكتبه مختلف الملفات السياسية المحلية والخارجية، وخصوصا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب ومسار المفاوضات وانتهاء مهام اليونيفيل والقوى البديلة.
0: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي في حديث للبنان الحر أن حزب الله يعيش حالة إرباك كبيرة، تمثلت أخيرا عندما قال إنه لن يسلم تلة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني، وهذا ما يضمره دائما، لافتا إلى أن الحزب يكن العداء للجيش منذ زمن ويمنعه من القيام بدوره الوطني في هذه المرحلة الصعبة. وحذر بوعاصي حزب الله من تكرار نغمة البهورة والتهديد بحرب داخلية كلما وجد نفسه ضعيفا ومأزوما، وقال: ما حدا يجرب يفوت على بيوتنا بعين الرمانة والتحويطة وغيرها، لا هلأ ولا بعدين.
1: رأى وزير الصحة ركان نصر الدين أن حرب إسرائيل تستهدف وجود لبنان وسيادته، مشددا على ضرورة التكاتف في مواجهة الاعتداءات وصون مقومات الصمود الوطني على حد تعبيره.
4: قديش في عدد شهداء من غير أبناء الطائفة الشيعية؟ قديش في عدد أبطال شهداء من الجيش اللبناني حتى العميد صبرة وغيرهم من الأبطال؟ ليسوا من مكون واحد، وهذا التحييد انه كانه الحرب هي حرب بين الاسرائيلي والمقاومه على ارض لبنانيه. لا يا حبيبي، هذه حرب بين اسرائيل وبين لبنان، ولكن ما فينا امام نسف دماءنا وامام استباحه اراضينا وامام العدوانيه على شعبنا وعلى اهلنا وامام كل هذا ان نقف مكتوفي الايدي ونزقف. نحن منا موجودين مجلس الوزراء لنبصم، وما نبصم على عمياني، ولا تربينا نبصم على عمياني ولا حنبصم على عمياني. ولو كان صوتنا يكون صوت معترض، لو كان فردا، نحن أبناء مدرسة مؤمنة بأن لا تستوفحشوا طريق الحق لقلة السالكين.
0: من اتصالات لم تحصل إلى مفاوضات لم تحسم، ماذا يحمل أيلول؟ سيمونة حتشيت.
5: بعد سقوط رواية الاتصالات المباشرة بين واشنطن وحزب الله، تعود الأنظار إلى المسار الرسمي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وإلى السؤال الذي ينتظر أيلول الإجابة عنه: هل تعقد الجولة الثامنة من المفاوضات أم أن التعثر السياسي والميداني سيدفع نحو تأجيل جديد؟ وهل عادت الدولة اللبنانية مجددا في صدارة المشهد التفاوضي باعتبارها الإطار الرسمي لأي تفاوض أو التزام؟ أسئلة طرحتها إذاعة لبنان الحر على سفير لبنان لدى الولايات المتحدة سابقا أنطوان جديد.
6: ما في شك أنه مفاوضات روما ستستمر ولن تفشل ولن تفشل، ولكن بطيئة ربما. بالطبع يعني ستكون الدولة هي الطريق الوحيد للمفاوضات وليس أحد آخر أبدا، لا من دولة أجنبية ولا من منظمة مثل حزب الله. في غياب تقدم سياسي عم بيأخر تاريخ انعقاد الجولة، ولكن مش معناتها فشل، ولكن في مواضيع يجب أن تحل مع إسرائيل وأن تستجيب إسرائيل للضغوطات الأمريكية أيضا، لحتى يصير في نوع من منطقة تجريبية أخرى غير زوطر الغربية. بس ولكن أنا بتوقع أنه يتم تحديد موعد بالقريب العاجل.
5: فهل يحمل أيلول لجولة ثامنة قادرة على كسر الجمود أم أن المفاوضات دخلت مرحلة انتظار مفتوحة؟
1: بين بيروت وطهران رد سياسي على نصائح عرقجي. ريشار حرفوش.
7: احتدم السجال الدبلوماسي بين بيروت وطهران بعد كلام وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن العلاقة مع لبنان ودعوته وزارة الخارجية اللبنانية إلى إظهار قدر أكبر من العقلانية، ليأتي الرد اللبناني سياديا وواضحا بالتأكيد أن العلاقات بين الدول تمر حصرا عبر المؤسسات الدستورية والشرعية وعلى أساس احترام السيادة المتبادل. وبحسب مصادر دبلوماسية للبنان الحر، فإن ما أثار الاستياء في كلام عرقجي لم يقتصر على مضمون موقفه من الحكومة اللبنانية، بل تحديدا على دعوته الخارجية اللبنانية إلى العقلانية في وقت ترى بيروت أن احترام السيادة يبدأ أولا بالتعامل من دولة إلى دولة لا عبر أطراف أو فصائل داخلية. وتضيف المصادر أن الخارجية الإيرانية ليست في موقع إعطاء النصائح للبنان بشأن كيفية إدارة علاقاتها الدبلوماسية، وهي مطالبة قبل ذلك باحترام قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية، تماما كما لا تقبل طهران بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها ويتواصل مع أطراف من خارجها. وفي الخلاصة، فإن موقف بيروت لا يقفل الباب أمام علاقة جيدة مع طهران، لكنه يرسم لها إطارا واضحا، علاقة بين دولتين تقوم على الاحترام المتبادل وتحت سقف السيادة والمؤسسات الشرعية لا على تجاوزها.
0: يتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدي بعد ظهر غد إلى أنقرة لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا.
1: في شريط الميدانيات استهدف تفجير إسرائيلي بلدة المنصوري، كما طاول الليلة الماضية قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية بلدة النبطي الفوقة وبالقذائف بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، إلى عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة صربين قضاء بنت جبيل أيضا.
0: وكانت قد سجلت غارتان على المنصوري قضاء صور، فضلا عن عمليتي تفجير كبيرتين في القنطرة وأرنون.
1: هذا وسجلت توغلات إسرائيلية في محيط نهر زوتر الغربية ترافقت مع تفجيرات وتحرك لجرافة عسكرية، فيما استهدفت المدفعية حرش عيت الجبل وبيت يحون، واندلعت حرائق في مساحات من حقول الزيتون في حداثة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حولة في قضاء مرجعيون وسط تحرك لأليات عسكرية في البلدة، كما حصل تفجير ضخم في القنطرة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة قضاء بنت جبيل.
0: موظفو الإدارات العامة أو الإدارة العامة يعتصمون في طرابلس. محسن السقال.
8: نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاما أمام سرايا طرابلس في سياق تحركاتها المطلبية للمطالبة بإنصاف الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية وعطائهم حقوقهم المشروعة. ورفع المشاركون لافتات تعبر عن مطالبهم بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد ورئيس الرابطة رائد حمادة، إلى جانب حشد كبير من الموظفين. السيد وصف موظفي الإدارة العامة بأنهم شريان الدولة، مؤكدا أن استمرار عمل مؤسساتها يرتبط بإنصافهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، داعيا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والاستجابة لمطالبهم من محقق.
9: هيدي الحكومة يا رئيسة جين قاضي لازم يعدل مع هدول الموظفين، هدول الموظفين مأكل حقوقهم من نشيد الحكومة ولا فخامة رئيس الجمهورية، ياخدوا كيف دعون. ما منقبل بالتقسيط، ما منقبل مثل ما أخذ النائب حقوق ومثل ما أخذ مستشارين الوزراء حقوق، هدول بدهم حقوق.
8: بدوره حذر حمادا من اللجوء إلى خطوات وأجراءات تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالب الموظفين، لافتا إلى أن الموظف بات يتقاضى الفتات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ويحرم من أبسط مقومات العيش الكريم.
9: على السلطة اليوم أن تدرك أن ما وصلنا إليه من ظلم لا يمكن أن يستمر طالما هناك من يصرخ ويرفض هذا الواقع غير العادل.
8: محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
1: أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستجري تمارين تدريبية بدءا من اليوم ولغاية 24 أيلول ضمنا في منطقة راس مس الكورة، تمارين تدريبية نهارية وليلية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة.
0: التطورات الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
10: مع القصف الأمريكي لمنصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية، دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، أم أنها لا تزال ضمن إطار عمليات خاطفة وسريعة؟ فقد عاودت إيران اعتداءاتها بالمسيرات على الإمارات والأردن. وفي التفاصيل، فقد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة آتية من إيران، نفية ما كانت أعلنته إيران بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بالصواريخ، وقالت نحتفظ بحقنا الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات. وفجرا أسقطت منظومات الدفاع الجوي الأردنية 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت إجراء محدودا ودقيقا ضد قوات تابعة للحلف الثوري الإيراني كانت تزرع ألغاما وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. يذكر أن جزيرة لارك الإيرانية الصغيرة الواقعة في مضيق هرمز بالقرب من ميناء بندر عباس الاستراتيجي تطل على ممرات الملاحة البحرية عند مصب الخليج. في هذا الوقت أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط كان ضروريا لمنع إيران من استخدام سلاح نووي، مشيرا إلى أن واشنطن ستفرض سيطرة شبه كاملة على المضيق بمجرد انتصارها في الحرب. الخزانة الأمريكية أعلنت من جهتها أنها تخطط لفرض مزيد من العقوبات الثانوية على إيران أسبوعيا بدءا بالمصارف. في المقابل لفت الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى للحرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي اعتداء وسترد على المعتدين ردا حاسما. وسط هذه الأجواء أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل واليونان وقعتا صفقة دفاعية بقيمة 3 مليارات يورو. إلى اسطنبول التي تستضيف اليوم الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا، السعودية وباكستان، التي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في الدول الثلاث. في الشأن اليمني أعلنت القوات الحكومية أن البحرية تصدت لزوارق انتحارية حوثية في البحر الأحمر. إلى نيبال حيث أفادت السلطات بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي ارتفعت إلى أكثر من 900 قتيل ونحو 4200 مفقود.
0: في الرياضة، ما هي أبرز المواجهات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد؟ جورج.
11: أخبار الرياضة. بعد ما سحبت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2026-2027، شو هي أقوى المواجهات المتوقعة بظل النظام الجديد المتبع للمسابقة القارية الأبرز؟ الصحفي الرياضي زياد رعد تحدث للبنان الحر عن هالموضوع.
12: عشاء كرة القدم الأوروبية رح يكونوا على موعد مع الإثارة والتشويق بعد ما أسفرت قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 26-27 للعديد من المواجهات القوية. بحسب النظام الجديد المعتمد للموسم الثالث على التوالي، رح تشهد مسابقة مشاركة 36 فريق كلها ضمن مجموعة واحدة، ورح يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 على أرضه و4 برات أرضه. نعمل بمبدأ النظام من سنتين من أجل زيادة عدد المباريات القوية بين أندية النخبة وتعزيز مداخيل الأندية الأوروبية، خلافا لما كان عليه النظام السابق عندما كانت تتوزع الفرق على 8 مجموعات، كل مجموعة من 4 فرق تتواجه ذهابا وإيابا. باريس سان جيرمان حمل اللقب بالموسمين الماضيين، حيكون طريقه سهل نسبيا، لكن أبرز مبارياته حتكون ضد برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. كان سان جيرمان احتفظ بلقبه بفوزه على أرسنال بركلات الترجيح بأيار الماضي. أما ريال مدريد حمل لقب القياسي بعدد الألقاب مع 15 لقب، والمتجدد بقيادة مدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فرح تكون أبرز مواجهته مع أرسنال وصيف الموسم الماضي. أما برشلونة فمثل ما ذكرنا حيواجه سان جيرمان بالإضافة إلى مانشستر سيتي. بالنسبة لبايرن ميونخ، أبرز مبارياته حتكون ضد أتلتيكو مدريد، أرسنال ومانشستر يونايتد. تبدأ الجولة الأولى من المسابقة على مدار 3 أيام من 8 إلى 10 أيلول، والجولة الأخيرة حتكون بأواخر تنون الثاني. يتأهل إلى دور 16 الفرق اللي تحتل المراكز من 1 إلى 8، على أن تخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحق يسفر عن تأهل 8 فرق إضافية. يذكر أن ملعب متروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد حيكون مسرح المباراة النهائية ب5 حزيران.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي مستقر مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية حتى بكرة، حيث بتعود درجات الحرارة للارتفاع فبتتخطى معدلات الأربعة، مع أنه بيتكون الضباب بكرة على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
0: كان في النشرة: مصدر أمني إسرائيلي تراجع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان. عون من اليونان: نحن دعاة سلام مصممون على إنهاء العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار. الرئيس اليوناني: المحادثات مع إسرائيل تساعد على تمتع لبنان بالاستقلالية وعلى تطبيق 1701. بوعاصي للبنان الحر: أظهرت كل التجارب أن حزب الله في حالة عداء مع الجيش اللبناني. ناصر الدين لسنا في مجلس الوزراء للبصم على عمياني. إيران تستهدف دول الخليج وتركيا تستضيف أول اجتماع للجنة الدفاعية لاتفاق مكة. إسرائيل وقعنا واليونان صفقة دفاعية بقيمة 3 مليارات يورو. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل مارون بشعلاني.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين تلة علي الطاهر وجبل الفساد هناك نوعان من الأنفاق في لبنان، وكلاهما تسببا في الكوارث على البلد. النوع الأول هو ما حفره حزب الله بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وبتمويل من الجمهورية الإسلامية وبتواطؤ وغض نظر من السلطة التي كانت قائمة زمن الوصاية السورية واستمرت. والنوع الثاني هو أنفاق ودهاليز الفساد في الإدارات الرسمية اللبنانية والتي سبقت أنفاق حزب الله. يخطئ من يعتقد أن القضاء على أنفاق حزب الله من دون القضاء على أنفاق الفساد ينقذ لبنان. لإنقاذ لبنان لابد من القضاء على النوعين من الأنفاق، أنفاق الحزب وأنفاق الفساد. ما لم يصل القيمون على الأوضاع إلى هذا النوع من التقويم فإنه من الصعب النهوض بالبلد. وإذا كانت أنفاق حزب الله خاضعة لموازين قوى إقليمية ودولية، فإن أنفاق الفساد ليست خاضعة سوى لتبادل منافع بين نافذين في السلطة. وهذه الأنفاق يجب إزالتها بالتوازي مع إزالة أنفاق حزب الله، وإلا ستبقى البلاد تراوح مكانها ولن تشهد أي تقدم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب جورج عقيد. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء 1 بعد الظهر.

راية تعلو وخطوة لا تميل، عهد يصان من جيل إلى جيل، بالانضباط رجال وبالوفاء أبطال، وبالعنفوان تحمل الآمال. كشافة الحرية للحرية أجيال، الخميس الساعة 3 بعد الظهر مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10.

شهدوا للحق فصاروا العنوان، تحول الحرية ليبقى إلنا لبنان. شهداء المقاومة اللبنانية، حكاية ما بتنتهي وقضية بتكمل مع الأجيال وصولاً لفجر السيادة. مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي، الجمعة الساعة 3 مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: فجر السيادة. فجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، مع توني نصار الجمعة 9 صباحا.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: إذا بلشنا وقلنا إنه موضوعنا اليوم عن سيدة من آل سبنسر أو سيدة بريطانية من آل سبنسر، ما كتير بهمنا ما هيك؟ طيب، ولا حتى إذا قلنا لك إنه عندها أختين، سارة وجين، وخيين إيرل وجون، إلا إذا اكتشفنا إنه هيدي السيدة بالذات هي أميرة، ومش حيالله أميرة، أميرة لقبت بأميرة الشعب. ساعتها بيصير بدنا نحاول نتذكر شو حكينا بأول الحلقة وشو أسماء إخواتها. حقك تعرف إنه الأميرة يلي توفت مثل اليوم بحادث سير غريب بباريس ما هي إلا ليدي دي، ديانا يلي جاية من عائلة سبنسر أصلاً، وأهلها انفصلوا كان عمرها 7 سنين، وستها لجهة والدتها كانت المرافقة الخاصة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة ب $0.35.

0: سجل بعد الظهر قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطي، وتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق مناطق البقاع. في السرايا الحكومي ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري، وقال وزير الإعلام بول مرقس إن البحث تناول موضوع قوات اليونيفيل والتداعيات التي قد تترتب على انسحابها، حيث جرى التأكيد على ضرورة استمرار وجود القوات الأممية في الجنوب. كما تم التطرق إلى مسألة الموارد المالية في ظل شح الموارد، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجباية وتعزيز إيرادات الدولة. فاصل ونواصل الموجز.
1: The Roots, Eye on the Future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

ردت شركة النفط الإيرانية على الفيديوهات الافتراضية التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير جزيرة خارق، قائلة إن الأنشطة النفطية لم تتوقف من الجانب الإيراني. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة والشركاء لإبقاء الضغط قائما على إيران. إلى ذلك شدد مجلس التعاون الخليجي على أن الهجوم الإيراني على دولة الإمارات العربية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الإمارات وأمنها واستقرارها، كما دانت مصر تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن محذرة من تداعيات استمرار التصعيد. أخيرا كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن ضبط 7 مليارات دينار و5.5 مليون دولار و35 عقارا في قضية وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

أهلا للتيم، بحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم. تحية الكبيرة لأصدقائنا بهالبرنامج وبحلقة جديدة بتضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلال المتواصل وبنتناقش الآراء.

0: معكم سيمونا حتشيت من هلا للأربعة إلى ربع عم رفقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا. أهلا وسهلا فيك إليج من جديد عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بأرلال تيم اليوم رح تكون معنا على الساعة 4 بعين على الفن كارين مطر. منرجع منلتقى على الساعة 5 وعلى 5:30 تنضم لنا الزميلة رين نصار. وحلقتنا من أرلال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بال2026 ومع تلاشي الحدود الفاصلة بين الحياة الشخصية والمهنية، بطل التطبيقات الرقمية قواعد رسمية بتحكم استخدامها، بل تشكلت قواعد غير مكتوبة لأتيكات الشات والسلوك الرقمي، حيث ينظر للرسائل الصوتية الطويلة والتواصل بعد ساعات الدوام باعتبارهم تعدي على وقت الآخرين ومصدر رئيسي للتوتر الرقمي اليومي. وبتأكد الدراسات العلمية الحديثة أن الأمر ما بيتوقف عند حد الإزعاج أو قلة اللباقة، بل بيمتد ليكون له تأثير فيزيولوجي ونفسي مباشر على صحة الإنسان. وخلص فريق البحث الياباني القائم على دراسة مجلة الصحة المهنية لتوصية صريحة بضرورة خفض وتيرة رسائل العمل بعد ساعات الدوام باعتبار الشرط الأساسي لاكتمال التعافي النفسي والجسدي للموظف. وبتتجه شركات حول العالم اليوم لتبني قواعد مشابهة، وإن شاء الله نوصل لها كمان بلبنان. أبرز تجنب إرسال رسائل صوتية تتجاوز دقيقة واحدة من دون استئذان مسبق أو استقبالها بنص مكتوب يسهل قراءته سريعا.

لما صار في التليفون امتداد لمكتب الشغل بطل احترام وقت الآخرين مسألة لياقة بس، بل صار ضرورة لحماية صحتهم وحقهم بالانفصال عن ضغوط المهنة. فالتكنولوجيا يلي سهلت التواصل مش لازم تخلي الإنسان متاح على مدار الساعة، وأحيانا أبسط قواعد الاتيكيت الرقمي هي الأكثر أهمية، مش كل إشعار عاجل ومش كل وقت مناسب للرسائل.

ما كانت مجرد قطعة مجوهرات غالية اختفت من أحد متاحف العاصمة النمساوية فيينا، ما كانت تحفة ملكية بتحمل بين أحجارها جانب من تاريخ مصر الملكي. فسرقت عقد الملكة نازلي المرصع ب 673 حجر كريم ووزنه أكثر من 200 قيراط، أعادت الأضواء لواحدة من أشهر المجوهرات اللي ارتبطت بملكة مصر السابقة. وبيعود العقد الاستثنائي اللي صممته دار كتير مهمة من البلاتين والألماس، بيعود مثل ما قلنا للملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول ووالدة الملك فاروق، قبل ما يتحول بعد عقود لقطعة تاريخية معروضة بمتحف الفنون التطبيقية بفيينا. وأعربت الأميرة فوزية لطيفة فؤاد الثاني اللي هي بنت الملك أحمد فؤاد الثاني وحفيدة الملك فاروق عن حزنها الشديد لفقدان عقد جدتها الملكة نازلي التاريخي عبر صفحتها على فيسبوك.

سرقة عقد الملك نازلي ما بيختصر بقيمة الألماس أو بعدد الأحجار الكريمة، لأنه القيمة الحقيقية لمثل هالقطع بتكمن بذاكرتها التاريخية. فالمجوهرات الملكية منا ملك بس لعائلة أو متحف، بل هي شواهد مادية على حقبة كاملة من تاريخ الشعوب. ويلي صار بعيد طرح مسألة أمن المقتنيات النادرة بالمتاحف، ومسؤولية المؤسسات الثقافية أن تكون عم تحمي إرث لا يمكن تعويضه بالمصاري، لأن الألماس قد يستبدل، أما القطعة يلي عبرت قرن من التاريخ إذا ضاعت ضاع معها جزء من الذاكرة.

شو رأيكن إذا رحتوا على بنك كرمال تعملوا معاملة بتلاقوا حالكن أمام مكتب لتسجيل الزواج؟ وشو رأيكن إذا من بعد هيدا المكان رح تكونوا عم تروحوا على مستشفى للأمومة والطفولة؟ هيدا بطل يعد مشهد افتراضي بالصين، لأنه بلشت السلطات المحلية تنقل خدمات تسجيل الزواج لأماكن غير معتادة بمحاولة لتسهيل الإجراءات وأن تكون عم تخلي تجربة الزواج أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية. بهذا الشهر افتتح بمدينة شمال الصين أول مكتب لتسجيل الزواج داخل فرع لأحد المصارف قبل ما تنضم مستشفى بمقاطعة للقائمة بالشهر نفسه. وبهالمدينة اللي هي بشمال الصين افتتحت منطقة غهشي أول مكتب لتسجيل الزواج داخل فرع لبنك الادخار التابع لخدمة البريد. المكتب منه مجرد ديكور رومانسي داخل البنك، بل نقطة رسمية عم يروح عليها موظفين الشؤون المدنية لأتمام إجراءات التسجيل وإصدار شهادات الزواج.

مبادرة تبدو مهضومة بشكلها ولكن بتعكس بجوهرها قلق ديموغرافي حقيقي عم بتعيشه الصين مع تراجع معدلات الزواج والولادات وشيخوخة السكان. فنقل تسجيل الزواج للمصارف والمستشفيات هو محاولة لجعل الخطوة أسهل وأكثر قريبة من الحياة اليومية ويمكن أكثر جاذبية للشباب، ولكن تسهيل الإجراءات وحده ما بيكفي، فالقرار بالزواج والإنجاب يرتبط أساساً بتكاليف السكن والتعليم وتربية الأولاد والاستقرار الوظيفي. كرمل هيك قد ينجح المكتب الزواج بإزالة بعض الحواجز الإدارية، ولكن التحدي الأصعب بيبقى بإزالة الحواجز الاقتصادية والاجتماعية أمام تكوين الأسرة بنفسها.

بمفارقة لافته وجد السياسي الأمريكي والمسؤول السابق بمجلس مدينة سينسيناتي بي جي أنه الزنزاني اللي حرمته حريته الجسدية كانت على نحو غير متوقع أكثر رحابة لعقله من الحياة خارجها، من بعد ما قضته فترة سجنه للتخلص قسرا من هاتفه الذكي واستعادة ما وصفه بالصفاء الذهني. وتحولت تجربته لشهادة صريحة على ما يراه هيمنة متزايدة للتكنولوجيا على الحياة اليومية، من بعد ما خبر كيف اكتشف خلال سجنه أنه الابتعاد عن التليفون منحه حضور ذهني وهدوء ما كان يحس فيه أبداً لما كان التليفون دايماً بين إيديه أو بجيبته.

المفارقة بهذه التجربة أنه السجن وهو المكان اللي تسلب فيه الحرية كشف لصاحبه نوع آخر من القيود يلي منحملها معنا بإرادتنا. فالهواتف الذكية منحت الإنسان وصول غير مسبوق للعالم، ولكنها خلته بالمقابل متاح للعالم كل الوقت. والقضية هون منا بشيطنة التكنولوجيا، بل بقدرتنا على التحكم فيها بدلا من أن تكون هي عم تتحكم هي بانتباهنا ووقتنا. ويمكن الدرس الأهم أنه الإنسان منه بحاجة لزنزانة ليستعيد صفاءه الذهني، بل هو بحاجة لحدود واضحة بتحمي حقه بالانفصال عن التلفون ولو حتى لوقت بسيط.

كشف تحقيق قامت فيه هيئة بث أوروبية عن استخدام مجموعة درتشة على تطبيق المراسلة واتساب المملوك لشركة ميتا لتحويل مئات الملايين من اليورو نقدا حول العالم لتمويل الجريمة المنظمة والطرف من دون أي أثر ورقي. وكانت مجموعة الدرتشة اللي بتضم 532 عضو بتحمل اسم Traders of Greater Europe أو تجار أوروبا الكبرى، تستخدم لترتيب تحويلات نقدية عبر الحدود لصالح عملائها بما في ذلك لمدن بريطانية مثل بيرمنغهام ولندن. وبإحدى الحالات وجهت مدفوعات من بروكسل لمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية داعش بسوريا. كما عثرت شبكة الصحافة الاستقصائية التابعة لاتحاد البث الأوروبي الإي بي يو واللي بتضم هيئة الإذاعة البريطانية على أدلة أوسع نطاقا بتشير لاستخدام أنظمة تحويل أموال مماثلة بتهريب البشر والإتجار بالمخدرات.

تحقيق بيسلط الضوء على واحدة من أخطر مفارقات العصر الرقمي، الأدوات اللي صممت لتسهيل التواصل يمكن أن تتحول لبنية تحتية للجريمة لما تستغل خارج القانون. والأخطر هون منه تطبيق واتساب بحد ذاته، بل قدرة شبكات منظمة على الجمع بين التواصل المشفر والتحويلات النقدية العابرة للحدود لتقليل إمكانية تعقب الأموال. ولما بتوصل هذه الشبكات لتمويل الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات، بتصير المسألة تحدي أمني دولي بيتطلب تعاون بين الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، مع الحفاظ بنفس الوقت على حق المستخدمين العاديين بالخصوصية.

استخدم فريق من جراحي المخ والأعصاب بلندن الذكاء الاصطناعي ليساعدهم بالقيام بجراحة بدماغ رجال، وحللت أداة الذكاء الاصطناعي لقطات حية للعملية، وحددت مواقع تركيب دماغية رئيسية كالأعصاب والأوعية الدموية أثناء استئصال الجراحين ورم كبير من الغدة النخاعية للمريض، واللي ضمن عدم العبث بأي جزء غير مرغوب فيه. وأنقذت الجراحة يلي صارت بالمستشفى الوطني للأعصاب وجراحة الأعصاب بأيار، أنقذت بصر المريض اللي عمره 48 سنة، إلا أنه تفاصيل العملية بقيت طي الكتمان لهلأ.

هالتطور بيقدم نموذج واضح لما يمكن أنه يكون الدور الحقيقي للذكاء الاصطناعي بالطب، مساعدة الطبيب ولكن مش استبداله للطبيب. فبجراحة بلغة الحساسية حيث قد تفصل مليمترات قليلة بين نجاح العملية وحدوث أضرار خطيرة، بصير القدرة على تحليل الصور لحظة بلحظة وتحديد الأعصاب والأوعية أداة إضافية لحماية المريض. ولكن كل ما اقترب الذكاء الاصطناعي من غرفة العمليات ازدادت كمان ضرورة وضع معايير صارمة لدقته ومسؤوليته وحدود الاعتماد عليه. فالقرار الأخير لازم يبقى عند الطبيب، والتكنولوجيا لازم تكون عين إضافية للجراح ومش بديل عن خبرته وحكمه الطبي.

رح نبقى بأجواء الاي اي. لما كشفت تقارير إعلامية أنه مارك زوكربيرغ وضع مطلع العام الحالي خطة أكثر جرأة من يلي أعلنتها شركة ميتا رسميا، كانت بتهدف هيدي الخطة لإعادة هيكلة واسعة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقليص أعداد كبيرة من الموظفين. واستناداً لوثائق داخلية وتسجيلات ومقابلات مع أكثر من 20 شخص، أفيد بأنه زوكربيرغ وكبار التنفيذيين ناقشوا خلال اجتماع قيادي بهاواي مشروع حمل الاسم الرمزي Project OT أو تحول المنظمة، بهدف بناء شركة بتشتغل وفق نموذج أصلي للذكاء الاصطناعي. وتضمنت الخطة نقل جزء كبير من المهام يلي بيأدوها الموظفين لوكلاء ذكاء اصطناعي، على أنه تشرف مجموعات أصغر من الموظفين ذوي الكفاءة العالية على هيدي الأنظمة. وكان زوكربيرغ تراجع عن الجزء الأكبر من الخطة باللحظات الأخيرة قبل بدء الجولة الأولى من التخفيضات بأيار، واكتفت ميتا بتسريح نحو 8000 موظف، أي ما يعادل 10% بس من قوتها العاملة، قبل إلغاء الجولة الثانية يلي كانت مقررة بتشرين الثاني اللي جاي.

يلي بتكشفوا هالمعلومات بيتجاوز مسألة تسريح بضعة آلاف من الموظفين، لأنه بيطرح سؤال أكبر حول شكل سوق العمل بعصر الذكاء الاصطناعي. فإذا كان شركات التكنولوجيا يلي بتقود هذه الثورة عم بتفكر باستبدال أجزاء واسعة من العمل البشري بوكلاء ذكيين، فالتحول قد يمتد تدريجيا أكيد يعني لقطاعات أخرى. ولكن معيار النجاح مش لازم أنه يكون بس عدد الموظفين يلي يمكن للآلة أنه تأديها، أو بالأحرى يعني مش لازم يكون عدد الوظائف يلي بتقدر الآلة تكون عم بتأديها أو حجم النفقات يلي يمكن توفيرها، بل لازم المعيار النجاح يكون كيفية استخدام التكنولوجيا لرفع إنتاجية الإنسان من دون ما يتحول للحل الأسهل بمعادلة خفض التكاليف. لأن الذكاء الاصطناعي قد يعيد تشكيل الوظائف، ولكن التحدي الحقيقي هو أنه ما يتحول التطور التقني لتقدم اقتصادي بيدفع ثمنه، أو بتحديدا بتدفع ثمنه اليد العاملة هي بس وحدها. امبارح اختتم بمدينة جنوب هولندا مهرجان أيام أصحاب الشعر الأحمر للعام 2026، يلي يعد أكبر تجمع من نوعه بالعالم لأصحاب هذه السمة النادرة. واستقطب المهرجان أصحاب الشعر الأحمر الطبيعي بدرجات مختلفة من أكثر من 80 دولة. عم نحكي نحن هون عن الريد هيد أو الجينجر، معروفين بالجينجر، إلى جانب عائلتهم وأصدقائهم. وأظهر مقطع فيديو مثل ما أن تجمع أعداد كبيرة من أصحاب الشعر الأحمر وسط أجواء احتفالية خلالتها عروض موسيقية وجلسات تصوير وأنشطة متنوعة.

0: قد يبدو المهرجان بظاهره احتفال بلون شعر نادر، ولكنه بيحمل معنى اجتماعي أوسع، وهو تحويل الاختلاف من سبب للتنمر أو الشعور بالغربة لمساحة للانتماء والاعتزاز. فكثير من الصفات الجسدية اللي قد تجعل الإنسان عرضة للتعليقات أو الصور النمطية يمكن أنه تتحول لما يعاد النظر إلى لجزء طبيعي وحلو من التنوع البشري. لليوم أخبرنا خلصت، رجعنا الساعة 4 مع كارين، ولكن قبل رح نتوقف مع دقائق قليلة مع موجز لآخر الأخبار مع الزملاء بوسم الأخبار.
1: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بلشنا وقلنا إنه موضوعنا اليوم عن سيدة من آل سبنسر أو سيدة بريطانية من آل سبنسر، ما كتير بهمنا ما هيك؟ طيب، ولا حتى إذا قلنا لك إنه عندها أختين، سارة وجين، وخيين إيرل وجون، إلا إذا اكتشفنا إنه هيدي السيدة بالذات هي أميرة، ومش حيالله أميرة.

0: حدا انهوس فيها هي وحدة من أكثر الشخصيات بالعالم يلي التقطوا لها صور وانعمل عليها وثائقيات وأفلام ومسلسلات، ولقبت مش عن عبس أميرة القلوب.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و 70 سنت.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تفجير كبير في بلدة أرنون في حي محاذ لقلعة شقيف، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة زوتر الشرقية قضاء النبطية، وتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق مناطق البقاع. أكد وزير المال ياسين جابر في خلال استقباله وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الملف الصحي يشكل إحدى الأولويات الأساسية، انطلاقا من أهمية تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية للمواطنين وضمان استمرارية المستشفيات الحكومية والمستشفيات المتعاقدة مع الدولة وقدرتها على القيام بدورها، فضلا عن تأمين الأدوية الضرورية للمرضى لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية. وتم البحث في خلال اللقاء في الشؤون المالية المرتبطة بالملف الصحي، ولا سيما تأمين نفقات الاستشفاء والمخصصات العائدة للمستشفيات الحكومية والمستحقات المترتبة للمستشفيات المتعاقدة مع الدولة، إلى جانب المواضيع المتصلة بتأمين الأدوية التي توفرها وزارة الصحة للمرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية والمزمنة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار جديد للميركس دور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس.

نواصل تقديم الموجز. وفي الأخبار الإقليمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيادة إيران في حالة فوضى عارمة وغير قادرة على تمثيل البلاد تمثيلا صحيحا. من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأنه لم يتم استهداف جزيرة كارخ الإيرانية. اعتبر وزير الخارجية التركي أنه يجب أن يتم إيقاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه لا يضر بالمنطقة فحسب بل بجميع شعوب العالم. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كل واحد منا أكيد بيعرف شخص ناجح أكتر منه، أو أجمل منه، أو أغنى منه، أو حقق أحلامه قبله بكتير. بس إذا ضلينا عم نقارن حالنا بغيرنا، رح نضل حاسين إنه ناقصنا شي، أو إنه مقصرين، أو مش كفاية. في مقارنة وحدة بتفيد، قارن حالك بحالك. كيف يعني؟ يعني قارن حالك اليوم بحالك من سنة، أو من سنتين، أو من أكتر أو أقل. هل صرت أهدى؟ هل صرت أوعى؟ يا ترى تعلمت شي جديد؟ أو يمكن تخطيت موقف كان من قبل لو واجهته كسرك؟ هيك بتعرف حالك قديش عم تتطور وعم تتقدم. نجاحك ما بيجي من سبق بتعمله مع غيرك، نجاحك بيكون لما بتصير نسخة أفضل من حالك وبتكمل لتصير أفضل وأفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,538,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,556,000، المازوت 2,433,000، والغاز 1,168,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
6: Hey, turn it up.

0: أربعة جلنا نطلع عليكم مستمعينا، ولكن هلأ بأجواء كلها فنية بعين على الفن مع كارين.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكم أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركم التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي سيمونا،
1: سافا كيف كان الويك اند؟
0: كان حلو هيك بين شتاء وشوب وسقعة، يعني كان هيك ميكس من كل الفصول.
1: وفنيا
0: ولعانة، يعني عم تشوفي عندك قد ايه الاخبار، يعني
1: كتير.
0: يعني متنوعة اكيد بين اصدارات، بين كتير عنا اخبار عن المحاكم هالفترة ودعوة، يعني كتير في اشياء قانونة عم يكون في كذا فنان.
1: طمنينا شي خاصه بلبنان يعني؟
0: لا بلبنان لا، بس انه فنانين منحبهم اكيد. كمان يعني عنا مثل ما قلنا اطلاق اغاني جديدة، وكمان عنا حفل رح يكون قريبا رح يردنا، يعني ما فزا أنا وأنت أو الأكبر منا شوي، لا أغاني كتير قديمة للزمن الجميل إذا بدنا نقول.
1: يلا رح أكون معك أكيد وكل المستمعين.

أسبوع جديد وجرعة جديدة من أخبار الفن، إصدارات عم تنزل، مشاريع عم تنكشف تفاصيلها، ونجوم بعدهم عم يعملوا حركة وضجة على الساحة. ومن لبنان للعالم، هيدي أبرز الأخبار بعين على الفن. هيفا وهبي بتكفي مشروع ميجا هيفا.

أطلقت هيفا وهبة أغنيتها الجديدة نغة، وهي واحدة من أغاني الجزء الثالث من مشروع الغنائي ميجا هيفا. والمشروع كامل رح يضم 24 أغنية موزعة على 4 أجزاء، 6 أغاني بكل جزء، وهيك هيفا عم تعطي كل دفعة وقتها ومساحتها على المنصات والسوشيال ميديا قبل ما تنتقل للمرحلة اللي بعدها. وبعد ما كانت شوقت للجزء الثالث بالفترة الماضية، نغة صارت أول عمل منه بيوصل رسمياً لل

هذا الجزء الأول والثاني واللي كان من بين أعمالهم توأم حياتي سوبر وومن، إحنا الشلة وبدنا نروق الأنظار هلأ على باقي أغاني الجزء الثالث لنشوف أي عمل رح ياخد الحصة الأكبر من التفاعل.

وائل كفوري بعده مكفي بسلسلة إصداراته الجديدة، وبعد أيام قليلة على طرح محبوبي بلش يشوق لعمل جديد بعنوان إربة الشتوية.

0: الكل شارك مقطع صغير من الأغنية وكتب معقول قربة الشتوية، ليكون واضح من أول ثواني أنه راجع بهالعمل للأجواء الرومانسية والإحساس اللي الجمهور بيحبه بصوته.
1: وأنا راسي تخلوها ومن جوا لساني تربى وقعت ورحت بغيبه.
0: ولحد هلأ ما كشف وائل عن موعد طرح الأغنية رسمياً، بس التشويق لها إجا بسرعة بعد محبوبي اللي كان قدمها كاملة لأول مرة بحفله بالأردن قبل ما يطرحها على المنصات. ويبدو أنه قربة الشتوية ما كانت بس عنوان أغنية، لأنه من وقت ما وائل شوق للأغنية الطقس بلبنان أخذ الموضوع بجدية، شتاء رعد وعواصف، يعني العمل إجا بوقته تماماً.

بعد فترة من التشويق، نجوى كرم كشفت رسمياً عن اسم ألبومها الجديد شو مصار، واللي بيحمل الرقم 23 بمسيرتها الفنية. نجوى نشرت البوستر الرسمي للألبوم، ويبدو أنه هي عم تتولى إنتاج العمل من دون ما تكشف بعد عن أسماء الأغاني أو التعاونات الموجودة فيه.

تطور جديد بقضية سيلينا غوميز بعد ما تقدم فريق القانوني بطلب رسمي للمحكمة لإسقاط دعوى الاحتيال المرفوعة ضده، واعتبروا أن الاتهامات ما عندها أدلة قانونية كافية.

معلومات كل محامي سيلينا عم يحاولوا يوقفوا القضية من أساسها ويعتبروا أنه اسمها ونجاحاتها التجارية عم يتم استغلالهم ضمن دعوة ما لها أساس قوي. وبالرغم من هالمعركة القانونية سيلينا بعدها مكفية بنشاطها الفني والتجاري بين أعمالها التمثيلية ونجاح علامتها رير بيوتي.

أزمة جديدة مرتبطة باسم مادونا بأستراليا، بس هالمرة مش بسبب الأغنية الأصلية، إنما بسبب نسخة جديدة من لايك أبراير دخلت بقوة على القوائم الموسيقية وصار مصيرها مهدد بين قوانين جديدة خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

رابطة صناعة التسجيلات الأسترالية آريا أعلنت أنه من هلأ وطالع أي أغنية معتمدة بشكل أساسي أو كامل على الذكاء الاصطناعي التوليدي ممكن تنشال من القوائم الرسمية، على أنه يضل الإبداع البشري هو العنصر الأساسي بالعمل.

النسخة اللي ممكن تتأثر بها القواعد هي نسخة المنتج جوش فواز من لايك أبراير واللي كانت حققت انتشار كبير بأستراليا ووصلت للمركز الأول بقائمة أغاني الرقص وجمعت حوالي 48 مليون استماع على سبوتيفاي. بس الجدل بلش بعد اتهامات انه النسخة استخدمت ادوات ذكاء اصطناعي بانتاج الصوت والايقاعات. جوش من جهته نفى انه يكون الاي اي هو الاساس بالعمل وقال انه استخدم التقنية فقط كأداة مساعدة. وهلأ مع بدء تطبيق هيدا القواعد الجديدة السؤال صار إذا هالنسخة رح تضل موجودة بالقوائم الأسترالية أو رح تكون من أول الأعمال اللي بتتأثر بالقانون الجديد.

نازم الساهر رجع هالمرة بألبوم كامل بعنوان بلا عنوان، وبيضم 18 أغنية بتتنقل بين الرومانسية، الأغنية العاطفية والقصايد، يعني مساحة واسعة من الألوان اللي الجمهور متعود يسمعها بصوت القيصر.

واللافت انه كاظم كان حاضر بشكل كبير بصناعه الالبوم، فتولى كتابه وتلحين معظم الاعمال مع تعاون مع اسماء من بينها كريم العراقي، لميعة عباس عماره وسعد المسلم، اضافه لموزعين موسيقيين مثل محب الراوي. ومن بين أغاني الألبوم الحلوين راحت عليك، عشر دوخات، تدخنين، وشم، متى، تجاهلني، وأحباب.

وبعد سلسلة الإصدارات اللي كان عم يطرحها بالفترة الماضية، الألبوم هلأ صار كامل بين إيدين الجمهور وبيشكل محطة جديدة بمسيرة كاظم الساهر مع 18 عمل دفعة واحدة.

ولكن بعد طرح الألبوم صار في تعديل لافت بعد ما قرر كاظم الساهر سحب أغنية الحلوين من بلا عنوان بعد ما تبين أنه العمل سبق وتقدم بصوت الفنان العراقي حميد منصور بال1979 بعنوان وش قالوا الحلوين. وبحسب المعلومات الإشكال مرتبط بحقوق الأغنية، وكاظم ما كان على علم أنه العمل سبق ونباع وتقدم قبل سنوات طويلة.

جديد مجد مصلي صار بين إيدينا بعنوان عليها عيون بأغنية رومانسية خفيفة بيجمع فيها بين الغزل والدلال وشوية غيرة بكلمات عفوية وقريبة من الناس.

عليها عيون من كلمات وألحان وديع سيف، وتوزيع وميكس وماسترينج رامي العمل علم. أما الكليب فمن إخراج أحمد المنجد، بيكمل أجواء الأغنية بصريا بنفس الروح الخفيفة.

تتحضر نانسي عجرم لطرح أغنيتها الجديدة شهادي يا دني بعد شوي على الساعة 5 بعد ما كانت شوقت الجمهور لها خلال الأيام الماضية. نانسي شاركت أول مقطع تشويق من العمل وظهرت بأجواء صيفية قريبة وهي قاعدة على البحر من دون ما تكشف كتير تفاصيل عن الأغنية، واكتفت بعنوانها وموعد الإصدار لتزيد حماس الجمهور.

والأغنية بتجي بعد فترة ناشطة لنانسي، خاصة بعد جولتها العالمية الأخيرة، وهلأ الأنظار صارت على شهدية دني لنكتشف شو محضرة بالعمل الجديد.

كانت صفعة عمرو دياب رجعت للواجهة من جديد، بس هالمرة من باب التعويضات بعد ما رفع سعد أسامة دعوة مدنية جديدة ضد عمرو دياب وعم يطالب فيها بتعويض بقيمة $1,000,000 عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية اللي بيقول إنه تعرض له بسبب الحادثة.

والقصة بترجع لسنة 2024 لما انتشر فيديو من سهرة عرس بالقاهرة الجديدة ظهر فيها عمرو دياب هو عم يضرب الشاب والواقعة وقتها عملت جدل كتير كبير.

الشق الجنائي من القضية، فكان انتهى بإدانة عمرو دياب وتغريمه 200 جنيه مع تعويض مدني مؤقت بقيمة 10,000 جنيه، بينما سعد أسامة حصل على البراءة من تهمة التعدي على عمرو دياب. الموعد الجديد بالمحكمة صار 24 أيلول 2026، لنشوف كيف رح يتعامل القضاء مع طلب التعويض الكبير هالمرة.

0: حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهي.
1: العمل من ابتكار وقيادة المايسترو هارود فازيليان، وبيجمع على المسرح 24 موسيقى من الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق العربية مع أربعة أصوات هن سيندي لطي، علياء ندى، بيتر جوزيف، ومحمد علي.

0: مدام مشغول يا
1: حبيبي. وخلال الأمسية رح ترجع أغاني وألحان ارتبطت بأفلام ونجوم كبار من العصر الذهبي، من عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش لصباح وشاديا، بس بتوزيعات أوركسترالية جديدة بتحافظ على روح الأعمال الأصلية وبتقدمها بشكل أقرب لجمهور اليوم.

يعني الفكرة مش بس حفلة طربية، إنما رحلة بذاكرة السينما العربية تجمع بين الموسيقى الحية، الغناء والصورة، وبتردنا لمرحلة كان فيها اللحن جزء أساسي من سحر الشاشة.

عم يتحضر آدم لطرح أغنيته الجديدة جماله بكرة لتكون أحدث إصداراته الغنائية بالفترة الحالية. والأغنية بتجي لتكمل نشاط آدم بين الحفلات والأعمال الجديدة بعد فترة كان حاضر فيها بقوة على المسرح ومع الجمهور. ولحد هلأ التفاصيل الكاملة عن العمل بعدها محدودة بانتظار طرح جماله رسمياً ونسمع اللون اللي اختاره آدم بهالإصدار الجديد.

0: هلا قلتي انه بعد ما في يعني هيك يعني اخبار اكثر عن العمل يلي بده ينزله ادم، بس انه اكيد حلو
1: أكيد.
0: انه ادم بالنهايه
1: ادم يعني عم هلا عم نسمع الاغنيه وتعودنا اكيد على اغاني ادم، بس ايه عبالنا نشوف هيك اللون يلي رح يكون منقيه. اكيد يعني بكره بتنزل الاغنيه وبنقدر نحكم عليها مزبوط.
0: بس برايك اي لون؟
1: انا حسيتها ما بعرف، حسيتها شوي هيك شوي فيها هيك ايقاع حيوي، يمكن حسيتهم بعد شوي عن هيك الاغاني الكتير رومانسيه، يمكن لان احنا بالصيفيه، يمكن من اسم الاغنيه يعني. تنشوف
0: رح بلش من عند مجد موصلي اللي عن جد فاجأنا بغنية قبل هذه الغنية اللي حكيتي عنها عليها عيون،
1: مزبوط.
0: يلي هي جاي ليلي يلي عن جد عملت ضجة وعن
1: مزبوط.
0: جد رقصتنا كتير وكانت بي وقتها
1: يعني. حتى مجد متعودنا شوي على الانستيل اللي بيغنيه، تعودنا على هو الانرجي اللي بيعطيه على المسرح، فيمكن حتى لو هو عم بيغني أغنية شوي رايقة معه هو بتصير أغنية كتير حيوية وبتعلق براسي، كيف إذا كانت الأغنية لقله وهي الردي جاية فيها هيدا البيت القوي يلي خلص مثل كاركتيره. فهديك الأغنية حلوة وحتى الأغنية الجديدة حلوة، كلهم يعني كلهم خلص بتسمعيهم بتعرفي انه اوكي هيدا ستيل، هيدا ستيل مجد موصلي.
0: واكيد نرجع نروح عند وائل مش رح يريحنا هيدا الصيفية وائل،
1: لا بالصيفية ولا بالشتوية يعني. يعني معقول تشتي بقى صار
0: ما
1: وعن جد هو بس يعني بس اعلن عن الاغنيه واعلن ونزل الفيديو ما صار شيء يعني، ما بقى كم ساعه وطار لبنان يعني بالشتاء وعواصف وهيك، فيمكن هالقد حتى الكل الطقس متحمس لهيدي الاغنيه فعن جد يعني كتير ناطرينها وخلص يعني مثل عم بيودعنا، ودعنا وائل بمحبوبي بهيك اغاني شوي هيك البيت تبعها قوي وصيفيه، عم بيقول لنا يلا تحضر تختم الصيفية وتفوتوا على الشتوية.
0: ونجوى يعني بعد فترة انه يعني في ألبوم مش انه بس غنية،
1: اكيد هذا الشيء يمكن اللي كتير ناطرينه لانه في فترة حتى غابت عن السوشيال ميديا وفي عالم عتلت همها، مش بس غابت انه ما بقى نزلت اغاني ما بقى عملت قصص جديدة، لا ما بقى بينت نهائيا. فعن جد هذا يمكن من اكتر الألبومات اللي العالم ناطرينه انه عن جد نجوى شو محضرة، واكيد يعني نجوى تعودنا كمان على اغانيها دايما بتجينا بشيء كتير قوي.
0: انت مع انه يعني الفنان او الممثل يبعد هيدي الفتره لانه بيكون عم بيحضر؟
1: هلا اكيد يمكن هو اصلا بيكون مضطر او هو يمكن نفسيا ما انه مرتاح، انه اكيد كل حدا بحق له ياخذ هيدا البريك، بس يعني ما يختفي كليا لانه عن جد في فانز بيعتلوا همه. من كتير شفنا انه حدا يطمننا عن نجوى صاير معها شيء، لانه هي ما كانت عم تنزل ولا شيء، بس نزلت هيك شويه صور وانه الفيديو من قلب الاستوديو وهيك، فعن جد رجعت هيك الامل والطمانينه جمهورة.
0: شكرا لك كارين، اكيد موعدنا بيتجدد
1: تنين الجاي.
0: تنين اللي جاي مزبوط بعد ما كتير استوعبت تنين اللي جاي، لانه هيدي الجمعه يعني رح تنقلب كلها بخصوص شهداء المقاومه اللبنانيه، فبدك تخبينا او بنتركها كمان سوربريز؟
1: لا خلص
0: سوربريز
1: للخميس ولا التنين.
0: طيب اوكي، فاذا الخميس رح تشوفوا كارين بس هيك بوجه اخر بعيد عن الفن كليا. شكرا لكم مستمعينا، اكيد نحن رح توقف هلا مع جوله المحليه، من بعدها بنرجع الساعه 5، الى اللقاء.

0: the roots, eye on the future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة،

في العناوين: المراوحة حاسمة المرحلة، الميدان على توتره، وعون في اليونان. رئيس الجمهورية: علاقتنا مع أي جار أو صديق على قاعدة سيادة بلدنا والاحترام المتبادل. الرئيس اليوناني: المحادثات مع إسرائيل تساعد على تمتع لبنان بالاستقلالية وتطبيق 1701. بعاثي لإذاعتنا: يحذر حزب الله من تكرار نغمة البهورة والتهديد بحرب داخلية كلما وجد نفسه مأزوماً.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. المراوحة سمات المرحلة في انتظار الجولة الجديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في إيطاليا. الجنوب على توتره والعين الإسرائيلية على علي الطاهر وحزب الله على عناده، واليونيفيل تترقب مصيرها والسؤال ما البدائل. وما جرى في الساعات الماضية من تصعيد ميداني أمريكي إيراني يبقي الوضع على توتره في المنطقة، لسيما الساحة اللبنانية. سياسيا لا جديد بارزا ما خلا زيارة رئيس الجمهورية إلى اليونان، أما البداية فمن الميدان.
1: إذن ومن الميدان، قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تفجير كبير في بلدة أرنون في حي محاذ لقلعة الشقيف، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة زوتر الشرقية قضاء النبطية، وتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق مناطق البقاع.
0: واستهدف تفجير إسرائيلي بلدة المنصور، وكانت غارتان قد سجلتا على بلدة المنصور قضاء صور، فضلا عن عمليتي تفجير كبيرتين في القنطرة وأرنون.
1: وسجلت توغلات إسرائيلية في محيط نهر زوتر الغربية ترافقت مع تفجيرات وتحرك لجرافة عسكرية، واستهدفت المدفعية حرشة عيت الجبل وبيت يحون، واندلعت حرائق في مساحات من الحقول حقول الزيتون في حداثة، كما استهدف القصف حولة في قضاء مرجعيون وسط تحرك لأليات عسكرية في البلدة، وحصل تفجير ضخم في القنطرة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة قضاء بنت جبيل.
0: إسرائيليا أشار مصدر أمني إسرائيلي إلى تراجع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، لافتا إلى أن السيطرة الأمنية على جبهات سوريا تسمح بتركيز الجهود القتالية على جبهات أخرى. وقال المصدر ذاته: إننا نتابع الجبهة السورية ولن نسمح لقوى معادية بالتموضع عند الحدود.
1: مواقف متعددة عن المفاوضات والسلام كررها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال زيارة رسمية لليونان أمام نظيره اليوناني.
2: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب، والهدف من كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل، هو إنهاء حالة العداء، وتوصلنا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع اتفاق الإطار، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. ونحن مصممين، نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: من ناحيته، رأى الرئيس اليوناني أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على تمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، كذلك تطبيق القرار 1701.
3: فهمت الرئيس أن بلدي اليونان يدرك جيدا المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقكم بقيادة لبنان البلد الصديق. فخامة الرئيس، نحن نعرف المهمة قد على عاتقكم، ولكننا متأكدون في نفس الوقت وبالتعاون مع أعضاء الوفد بأنكم ستكونون أهلا لهذه المهمة وستقودون لبنان في هذه الظروف. أنتم تسلمتم في ظروف صعبة جدا، في ظروف حساسة، حيث أن الظروف كلها ونحن كيونان أيضا واقفين إلى جانبكم من أجل دعم هذه العلاقات ومستوى هذه العلاقات الثنائية التي تربط ما بين البلدين في هذه الظروف الصعبة التي أنا أتحدث عنها والمعروفة لدينا جميعا.
1: وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة اليونان، قال عون: إن علاقتنا مع أي جار مدخل لعلاقة مماثلة مع كل الجيران على قاعدة السيادة والسلام من دون إلغاء ولا تفرد.
0: بدوره قال رئيس حكومة اليونان: إن مستعدون لدعمكم بشكل متزايد لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها ممارسة سيادتها على كامل الأراضي.
1: يلقي رئيس مجلس النواب نبيه بر اليوم كلمة متلفزة في 5:30 عصرا في الذكرى 48 لاختفاء الإمام موسى الصدر، وتتضمن بحسب مكتبه مختلف الملفات السياسية المحلية والخارجية، خصوصا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب ومسار المفاوضات وإنهاء مهام اليونيفيل والقوى البديلة.
0: في المواقف حذر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي في حديث للبنان الحر حزب الله من تكرار نغمة البهورة والتهديد بحرب داخلية كلما وجد نفسه ضعيفا ومأزوما. وقال بوعاصي ما حدا يجرب يفوت على بيوتنا بعين الرمانة والتحويطة وغيرها لهلا ولا بعدين. وعن علاقة حزب الله بالجيش اللبناني قال:
4: أنا اعتقادي علي الطاهر من فوت علي الطاهر ما بفوت علي الطاهر بلا مفوت علي الطاهر. طبعا اللي وقع بفخ كتير كبير مثل العادة مؤخرا عنده إرباك كبير حزب الله انه قال نحن منسلم شو ما كان مين ما كان بس مش جيش لبناني. ارتكب خطأ كتير كبير. هلأ منيح اللي قاله لأن بدل فعلا على بس مش عايزين هيك دلالة تنعرف انه هو ايه. حتى مش إيراني، هو تابع للنظام الإيراني الحالي، بسلم الشياطين ما بسلم الجيش اللبناني لأنه حزب الله بحالة عداء مع الجيش اللبناني. بس كلمتين كمان في الموضوع،
1: هو عداء مع الجيش اللبناني دايما بيقول الجيش اللبناني
4: كذاب
1: أهلنا وناس
4: يا حبيبتك كذاب. رح قلك ليش، جيش شعب مقاومة ما هيك، وين الدولة، وين الدولة منهم أنه بس عم نقاتل جيش شعب مقاومة. طيب القرار السياسي وين بهوتيتي، عند الجيش أو عند الشعب أو عند المقاومة؟
1: عند المقاومة.
4: إذا عند الشعب أنا بمثل الشعب، أنا النائب ما هيك، وأنا اللي أعطيت الثقة لرئيس الحكومة وحكومته، وأنا انتخبت رئيس الجمهورية. هيدا الشعب مش الشعب اللي أنت عم تكذب عليه.
1: رأى وزير الصحة ركان ناصر الدين أن حرب إسرائيل تستهدف وجود لبنان وسيادته، مشددا على ضرورة التكاتف في مواجهة الاعتداءات وصون مقومات الصمود الوطني على حد تعبيره.
5: قديش في عدد شهداء من غير أبناء الطائفة الشيعية؟ قديش في عدد أبطال شهداء من الجيش اللبناني حتى العميد صبرة وغيرهم من الأبطال؟ ليسوا من مكون واحد، وهذا التحييد إنه كأنه الحرب هي حرب بين الإسرائيلي والمقاومة على أرض لبنانية. لا يا حبيبي، هذه حرب بين إسرائيل وبين لبنان، ولكن ما فينا أمام نسف دماءنا وأمام استباحة أراضينا وأمام العدوانية على شعبنا وعلى أهلنا وأمام كل هذا أن نقف مكتوفي الأيدي ونزقف. نحن منا مجوزين مجلس الوزراء لنبصم، وما نبصم على عمياني، ولا تربينا نبصم على عمياني ولا حنبصم على عمياني. ولو كان صوتنا يكون صوت معترض، لو كان فردا، نحن أبناء مدرسة مؤمنة بأن لا تستوحش طريق الحق لقلة السالكين.

0: في السراي الحكومي ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري، وقال وزير الإعلام بول مرقس أن البحث تناول موضوع اليونيفيل والتداعيات التي قد تترتب على انسحابها، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار وجود القوات الأممية في الجنوب. أضاف رئيس الحكومة تم التطرق أيضا إلى مسألة الموارد المالية في ظل شح الموارد، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجباية وتعزيز الإيرادات.
1: يتوجه وزير الطاقة والمياه جو صدي بعد ظهر غد إلى أنقرة لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا.
0: أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستجري تمارين تدريبية بدءا من اليوم ولغاية 24/9/26 ضمنا في منطقة راس مسقى الكورة، تمارين تدريبية نهارية وليلية تتخللها رميات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة.

0: الطقس الصيفي بلبنان مستقر مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية لحديد بكرة، وبتعود درجات الحرارة للارتفاع وبتتخطى معدلات نهار الأربعاء، ورح يكون في ضباب بكرة على المرتفعات. يتوقع أنه تتساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
1: وقبل التذكير بعناوين النشر، هذا النداء الإنساني: المريض شرب الفغالي بحاجة إلى بلاكات دم من أي فئة في مستشفى الجعتاوي، للتواصل 71 600 53. كان في النشرة: المراوحة سمة المرحلة، الميدان على توتره وعون في اليونان. رئيس الجمهورية: علاقتنا مع أي جار أو صديق على قاعدة سيادة بلدنا والاحترام المتبادل. الرئيس اليوناني: المحادثات مع إسرائيل تساعد على تمتع لبنان بالاستقلالية وتطبيق 1701. مواصل إذاعتنا: يحذر حزب الله من تكرار نغمة البهورة والتهديد بحرب داخلية كلما وجد نفسه مأزومة.
0: جولة المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل ماريو ماريانو. شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكن عم بتعانوا من ورا فراق أحبة لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.
2: Hey, turn it up.

0: مستمعينا أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا، ومن مسي على زميلنا إلي كامن يلي حكون هلا عم بيرافقنا على إخراج الإذاعة عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، فيسبوك، وكمان كل الأخبار لحظة بلحظة على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

تواصلنا دائما معكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-9-5-9-1-1-1. دائما خلينا نشوف شو أخباركم وأنتم وضعكم كيف قبل ما نكون مطرح موضوع الحلقة. منبلش بلين، تحياتي الكبيرة إلك يا لين. لين، بدي أعرف أنت بتكوني هلأ مخلصة شغل أو عم بلش تسمعينا من المكتب؟ هذا دائما بسأل حالي فيها. كمان منمسي على جان بيض.

0: تعبت وبرمت في هالدني ويمين يلقطني شوي يهدني لو بترجع الأيام كم سنة الورا وارجع صغير عسنين الولدني. تحياتي إليك سيمونة، تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا. إن شاء الله الويك إند كانت حلوة عليكم وعلى الجميع، مع أنه شتت أنا زيتني كتير والله، عوم البلكون مي وتبهدلنا شي 3/4 ساعة تشلنا المي. إن شاء الله أغلب الناس ما يكونوا كمان تبهدلوا لأنه صار في سيول كتير.
1: مزبوط.
0: صوب الشمال عكار طرابلس المناطق هوني. يلا كتر خير الله على كل شيء.
1: هي قطعت على خير على ناس وناس، بس دايما نقول انه اذا هيك تنقضى يعني بالمادة اهون من انه واحد يصير له شيء. يا ربيع هلا اللي تضرروا اكثر شيء، وهذا شفناها كثير على السوشيال ميديا، هن الاعراس. يعني قديش شفنا فيديوز وفرجتنا قد في عالم كثير انبسطوا وكفوا عرس طبيعي، وقد في ناس تأذوا واضطروا يمكن انه خلص يشهلوا بالعرس ويكونوا عم بيفلوا، مع انه هو كان من قال يعني من حكى انه حيكون في هذا المنخفض الجوي، حيكون في الشتاء. الأشخاص اللي كانوا عاملين الأعراس برا يعني بفانيو ان بلانير كان كمان المفروض يكونوا عاملين حساباتهم انه حتشتى، وبعرف بركي انه يكونوا هيك عم بيغطوا، لانه في اعراس كمان شفناهم على السوشيال ميديا كانوا عاملين مثل هيك خيام، انه صفا حلو انه حتى لو خيام يعني مرتبه بتنقضى بالخيمه ما بيأثر.

0: نمسي على سامي صايغ ونسمع فادي من طرابلس.
1: مساء الخير. مساء الخير
0: ماكسيمون،
1: كيف صحتك؟ ماشي الحال. كيف أحوالك اليوم؟ كيف كان الويكند معكي؟ أكيد أكيد أكيد كان طالع خليك من هالشكل. يلا مالك يا الله يبعث الخير يا رب. والله أنا بيني وبينك سبت والله مرضت
0: سلامة قلبك.
1: ركب على المطير ورا واحد صوهبي طالعين صوب المشروع صوب النهار مع أنه كان صوهي وقال كريم خود وصلت على البيت متشتش لكن صوتي مغير شوي بس الحمد لله. الله يسعد لي مسيكي ومسى مستمعي البنان الحور.
0: سلامة قلبك يا فادي، يعني هذا بس تصديقا على كلامه لفادي. سلامة قلبك ولحق حالك بفيتامينات، يعني حتى مش ترجعوا دغري تلبسوا يعني من بعد هيدا الشتوية، يعني هالشتوى اللي نزلت مش ضروري نرجع نلبس نص كم بس هيك، لازم نلبس فوقه جاكيت كلمتها يرجع يعني تكون صار مستقر مزبوط الطقس. نسمع ماري روز.
2: يعني سيمونا نحن كمان اشتقنا لك كتير كتير كتير، بس شو بدنا نقول لك، كنا مشغولين بهالويك اند، زاعة رايحة زاعة جاية،
0: عفاك
2: بعد تأثير كان علينا لليوم، انه شو بدنا نقول لك، مشغولين عم نستقبل زواج.
0: انا صراحه بس هيك نهار السبت كثير شتت عن جد، سكرت كل شيء شبابيك وعتمت عن جد كل شيء، انا ما بحب اسمع لا صوت الشتاء ولا صوت الرعد. روزيانا تحياتي الكبيرة لك كمان. فردوس هاي سيمونا نحن بنسمعك بالشغل ومنحبك كثير، انا بحبك كثير يا فردوس. بنسمع لين.
3: هاي سيمونا.
0: هاي
3: كيفنا؟ ولو ما صرت تعرفي انه زملائي بيشوفوني هيك ده.
0: ايه مزبوط مزبوط.
3: بلش البرنامج مش هيك انت رجل البرنامج. يعني بكون مرات يعني بلقتك على القد، اول شيء مرات بتكوني يعني فتي بالبرنامج لك شيء كم دقيقه. بالنسبة للويك اند، كان ويك اند بيجاني، كان عنا مهرجان ورحنا لنحضره وفجأة
0: شطت
3: ناطرين الفودات تطلع تغني وحطوا ميزيك على أساس خلصت أول وصلة بتطلع الفودات، ظرفت خمس دقايق شي مثل الكذب، طاروا الشراشف، طاروا الصحون، طاروا الصواني الفاضية. ولو وصلنا من مطرحنا على السيارة ماشي، جبرت أنا مبارح أخذ سيارة على المحطة يشفتوا لي المي قد ما كبت مي علينا، يعني هربوا العالم لا فتات ولا مهرجان ولا هالأمر. وكانت بعد الساعة 9 إلا 10 بلشت، 9 كنا يعني 9 كنا صرنا برا، مش إنه آخر السهرة وخلصت الخبرية. هيدا بس
0: عن جد كان فظيع هيدا الويك اند على الكل، يعني هي اللي قاعد ببيته هيني عليه، بس يلي برات بيته مثل ما قلت مثلا بإيفانت او يلي عندهم اعراس هن يلي كتير تعذبوا من وراء

0: بونجور، كيفك سيمونة؟ أول شيء بدي أقول تقديرك الكامل لكم إنه بتعطوا وقتكم كامل تتسلونا وتسلوا الناس يعني وتموهوا عنهم. ألف يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك إدمون.
0: بقى نت تاني شيء بالمناسبة أسبوع المقاومة اللبنانية، المقاومة الشريفة اللي أعطت كل شبابها تيدفعوا عن لبنان واستشهدوا بحرب 75، ما بننساهم ما بننساهم. تلاميذ كانوا جامعات دافعوا عن لبنان واستبسلوا وماتوا بسبيل لبنان. وهون بدي أذكر الشهيد يلي ما بنسي كل حياتي أنا، وكان معي هو واقف، أمين الأسود، كان عمره 17 سنة وتلميذ جامعة، سقط بالأسواق اللبنانية، هو ابن بنته للشيخ بيير جميل المؤسس. ونحن قدام كل الشهداء اللي سقطوا على راسهم أمير الشهداء الشيخ بشير جميل، ألف تحياتي لكم وإذاعتكم، هي إذاعة خطنا، هيدا خطنا هو إذاعتكم، يعطيكم ألف عافية. مرسي
1: مرسي لك إدمو. يلا كمان إدمو، يعني مفروض نحن بلش نهار الخميس يكون عنا يعني أكتر برامج كرمال ديس الشهداء، ورح ينفتح أكيد يعني هيك بأوقات معينة الهواء لكم مستمعين، على تكونوا عم تحكوا كل اللي بدكم إياه بهيدي المناسبة.

0: مساء الخير
1: سيمون،
0: مساء لبنان الحر. كان مجان حلو كتير، بيرك كان سهرة حلوة بحشيت، كان عنا هادي خليل وسهرنا وكيفنا. وبوجه تحية لكل شهداء المقاومة اللبنانية وللدكتور سمير جعجع قائدنا وقت الخطر. بنقول له يا حكيم نحن قوات معك حنا ريف حشيشي.
1: شكرا يا حنا.
2: هاي سيمونا، كيف
1: هاي جان؟
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: والله سيمونا ما رحنا محل، الطقس ما كان كتير منيح. أول شيء، ثاني شيء بالكبسة القوية فات شوية مي على البلكون، يعني عم سكرين شوي بالإزاز، شوي صغيرة بس مش الحال. هيدي هي بس. نحن اشتقنا لك كمان، وهلا بنشوف شو موضوعك سيمونا. تحياتنا للجميع المستمعين، وبدي سلم على خي جورج. ثانك يو سيمونا.
1: ثانك يو لك جان. نسمع علي
3: سيمونا لمسيو ادمون اللي حكي هلا، عن جد تحيه له، واكيد تحيه لشهداء القوم اللبنانيه. بدي اقول له انه من بعد كلامك عن جد بيوقف الكلام، وما في كلام، واكيد نحن ما بننساهم. اكيد اكيد اكيد. شو حزين، شو حزين هالاسبوع من كل سنة بأيلول، بس بذات الوقت كله مجد وكله اعتزاز وفخر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
1: Thank you إليك لين كمان. يعني بعرف قديش كتير بيعني لكم هذا الأسبوع، بيعني لنا كلنا سوا.

0: معنا اليوم هي الحلقة منا عن شهداء القوات اللبنانية، بس ولا مرة بتخلولي أمشي بالحلقة مثل ما أنا بدي، مش مشكل لو لأنه عم نسمع الغنية الرسمية تبع شهداء القوات اللبنانية لهذه السنة. بدنا نشكر هون زميلنا مدير الإنتاج والإخراج بيتر حشاش، يلي هو هذه الغنية هي من تنفيذه، فما نتشكره على الأغنية. من كفة بس لح أسمع بعد فويسين ونرجع ننتقل لموضوعنا قد ما معنا وقت.
1: من بعد ما سقط ابنا شهيد وصار دمعة عخدها نهيد، لابد ما يسطع تسطع شمس النور، يرجع لبنان يخلق من جديد.
2: مفاسي مونا كيفي؟
0: ماشي الحال ماري أنتونيت؟
2: مفار لا كنترول معك ماري أنتونيت تابت من شباك. أنا بتوجه تحية لكل شهداء، شهداء المقاومة وشهداء الجيش، كل الشهداء اللي سقطوا، المدنيين اللي استشهدوا بهاي الحرب كمان، وشهداء الأحياء. وتحيات الكبير لقائدنا الكبير دكتور سمير جعجع، ولروح رئيسنا الشهيد الشيخ بشير جميل، ولست الستات ست الكل ست ريتا جعجع. ونحن معك ومش بس وقت الخطر قوات، نحن عطول معك وقوات يا حكيم، وعلى دعساتك نحن مشينا شيخ بشير.
0: شكرا لكم مستمعينا، يعني نحن بعد معناك بس هيك كم دقيقة خلينا نكون مطرح موضوع الحلقة بهيدي الدقائق القليلة تنرجع نترك كل يعني أراءكم وكل شيء عبيلكم تحكوه بالأيام اللي رح تكون مقررة لبنان الحرب تكون عم تفتح هوا. إذا سألنا لكم مستمعينا، كل إنسان عنده خوف أو مخاوف بالحياة، كل حدا منكم اليوم بده يخبرنا شو هو خوفه بالحياة أو مخاوفه على 09-218-233 الفويس مسج وتكس مسج على 70-959-111.

0: فيها راضي.
1: يلا عد والحقيني.
2: يلا
1: سمونا. عندي ما خايف أكتر شيء من الحيوانات كده بالثينات وأتباعها. عندي خوف من المرض من الموت. فبعدد لك بعد ولا حاجة لهلأ؟
2: ما يعني إذا بدك بعد شوي أكتر. أنا كمان عندي خوف من الكلاب والبسينات، بس الموت لا، ما عندي خوف منه أبدا، لأنه هيدا الشيء الوحيد اللي نحن بنعرفه بحياتنا أنه واصلين له. هلا أي متى ما بيأثر، بس أنه بحس مش لازم نخاف من الموت، هالشغلة الوحيدة المعروفة بالحياة.

0: سيمونا، بالنسبة لموضوعي حبيبي كلمة ورد غطاها، أنا عندي خوف كبير على لبنان، على هوية لبنان. خفت كتير أنه ما يبقى هالبلد، وبخاف أكثر أنه نحن ما نقدر نبقى فيه. غير هيك ما فرقة معي شيء، لأنه اللي بلا وطن وبلا هوية ما بيسوى شيء. والتجارب حوالينا بشعوب تركت بلادها غصب عنا أو بخطرها ما قدرت رجعت لها بحياتها، يعني ما في داعي كتير نفسر أنه في تجارب. فأنا دايما عندي خوف أنه أخسر وطني، أخسر هويتي. إن شاء الله لا
1: لا أكيد لا. يا لين ما راح يوصلنا أبدا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور حنا.
2: ما منخاف من شيء، ما حدا بيقدر يخوفنا، لا نعيم أسلم ولا حزبه. ما احنا رجال الحكيم، من نخاف ما راح نخاف نهائيا
1: نهائيا.
3: والله يا سيمونة أنا ما عندي خوف من شيء، يلي بيجي من الله ما أحلى، بس دايما واحد يقعد حذر. أنا عندي خوف من عندك الأصحاب أكثر شيء.
1: كمان فادي إذا بخاف من الأصحاب، يعني كأنه من وراء طعنة الأصحاب.

0: اتصال لبنان الحر. الو
1: الو مرحبا.
0: مرحبتين. مين معنا؟
1: بسلم عليك سيمونا.
0: يا هلا.
1: معك جورج صفر.
0: كيفك يا جورج؟
1: الحمد لله.
0: تفضل.
1: انا ما بخاف من شيء طالما واحد بيصلي وبيطلب ربنا. ربنا ما بيتركه ابدا
0: ابدا. اكيد.
1: شوفك بخير.
0: شكرا. يا اهلا وسهلا فيك يا جورج. فويس. بنرجع بننتقل لزمرتنا رين.
2: هاي سلام.
0: هاي.
2: بلا الموت بخوف لانه ما بنعرف لوين بدنا نروح، شو بده يصير فينا اذا كنا خاطئين، او ما بنعرف شو بده يصير فينا. يعني هي مشان هيك الواحد بخاف من الموت، مش انه بخاف من الموت يعني يترك هذه الدنيا، بخاف من الحساب اذا كنا عاملين شيء غلط.
0: كرمال هيك يمكن نحن على هذه الأرض كل إنسان بيختار مصيره، إنه وين بده يروح. مثل ما أنت عم بتقوله إنه إذا أنت بتعرف حالك بالنهاية أنطوان، إنه شو عامل بحياتك وين حتروح، مش هيك رين؟
3: أكيد.
0: يعني أكيد. إنه كان عم بيقول أنطوان، ما في إذا سمعتي، إنه
3: ما
0: بيخاف من الموت لأنه ما بيعرف حاله وين رايح، يعني إنه حسب المحاسبة. بس ما كل إنسان بيعرف حاله شو عامل على هذه الأرض.
3: أكيد. ما في إنسان بيغلط إلا ما بيكون عارف إنه هو غلطان. أكيد.
0: هو كان سؤالنا للمستمعين إنه شو هو خوفهم أو مخاوفهم بالحياة. شو
3: أنا بقول؟
0: إيه.
3: لكن أنا ما بخاف من شيء صراحة، يعني ولا شيء، لأنه كتير كتير بتكل على ربنا بالحياة، وبقوله لي تكون مشيئتك وبمشي. عن جد ما في شيء بخوفني. أكيد في شيء بتعبني مثل المرض، في شيء بحزنني مثل الموت، بس بعرف أنه في حياة جديدة من بعدها. كرمال هيك ما بخاف من شيء.
0: احنا عم نحكي مع مدام كاتشاز يعني.
3: لا لا، هيدا الواقع يعني. هو على كل حال هو بقلنا ما تخافوا، اذا بدك تحكي كاتشاز هو بقلنا ما تخافوا، كل يوم بقلنا ما تخافوا، 365 مرة مذكورة بالكتاب المقدس ما تخافوا، فليه بدي خاف؟
0: شكرا لك رين، اكيد الهوى رح يبقى لك. شكرا لكم كلكم مستمعينا، بعرف ما عنا وقت انه نكون عم نسمع الكل. لك كمان الي كمان ملتقانا بكره بتجدد على الساعه 3. الى اللقاء.
3: يعطيك العافيه.
0: ثانك يو.
4: شغل راسك شغل. سبق معلومات، سرعه اخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
5: كل تنين وكل اربعه 5:30 على لبنان الحر.

يا طيبي من لبنان الحر، من إلي ومن أنا رين. ببداية هيدا اللقاء هيك قول لجبران بيقول الحياة أقصر مما نحنا منتوقعها، مش مفروض إنه نهدرها مع أشخاص نقعد نبرر لهم أفعالنا كل الوقت، فيلي بحبنا أكيد رح يشوف الخير فينا، ويلي بيبغضنا مش رح نقدر نرضيه أبداً.

نحن أكيد بدنا نوجه تحياتنا لكم مستمعينا من إلي ومني أنا. بدنا ندعيكم لحتى تنضموا لرفقتنا لحوالى ساعة 6:30 تقريبا عبر هوا لبنان الحر. وطبعا بيتخلى لقائنا بتمام الساعة 6:15 موجز لآخر وأهم الأخبار. أما أرقام التليفون يلي من خلالها فيكم تتواصلوا معنا 09-218-233. أما رسائلكم الصوتية فمنخدها على 70-959-111.

لأنه كانت زميلتنا سيمونة عم تحكي عن الخوف، ففي كتير أشخاص بيخافوا من أشياء كتير صغيرة أو عندهم فوبيا على الأشياء الصغيرة مثل الصرصور خاصة يلي عم يكتروا بهيدا الفترة. أنت واحد منهم بتخاف ولا بتقرف؟ بزرزع بدنك منهم شو يا كريس؟ ما بتفرق معك أصلاً، أنت عم تعمل بريمد يعني لازم تكون عم تتقرب من هون لأنه بتشرحون كلهم. بس بدي خبرك شغلي، لازم تعرف إلي أنه الصرصور هو بيقرف من الإنسان، يعني ما بجرب أنه ما يقرب عليه، بس أنك تزعل على صرصور هون القصة الكبيرة.

رئيسة وزراء اليابان يعني حس باكتئاب كتير كبير لأنه قتلوا صرصور. نعم، فكشفت رئيسة الوزراء اليابانية يلي هي ساناي تاكايتشي عن موقف طريف داخل مقر إقامتها الرسمي من بعد ما لقيت صرصور بقلب هيدا المطرح، ولكنها ما قدرت إنها تقتله بنفسها. فبحسب الرواية يلي عم يداولوا فيها، فبيتدخلوا يلي بيساعدوها لاحقا لحتى يتخلصوا من هالصرصور لحتى يكافحوا كل الحشرات بالمقر. وبعد اختفاء الصرصور بتقول رئيسة الوزراء انه حست انها ارتاحت، بس قالت انها شعرت ايضا بشي من الوحدة والحزن. فهيدا الاكتئاب يلي حسته لانه شافت الصرصور قدامها ميت، وهيدا شي هي ما بتقبله ابدا.

منتابع أيضا معلوماتنا الجديدة واللي منتمنى أنها تكون عم بتفيدكم. بنحكي شوي عن كسار البندق وهو نوع من الطيور. كسار البندق بيخوض كل خريف رحلة شاقة بيجمع خلالها أكثر من 30,000 بذرة، بعدين بيقوم بدفنها بآلاف المخابئ السرية يلي بتبعد مساحات شاسعة عن بعضها. والغريب المذهل أنه مش الرقم فقط، ولكن قدرته على أنه يتذكر الأماكن يلي خبى فيها هالبذور بنسبة 90%. وأكيد بفضل فصل الشتاء حتى مع التلجات بيقدر يعرف وين دفن هالبذور. والحلو انه علماء الاعصاب اكتشفوا انه منطقه الذاكره بدماغ هيدا الطائر بتزداد حجما وبتتوسع خصيصا بفصل الخريف لحتى يقدر يستوعب هالخريطه الهائله. فنحن بنقول سبحان الخالق اكيد دايما. يعني تخيلوا طير صغير بيقدر انه يجمع اكثر من 30,000 بذره نوبر بألاف الأماكن المختلفة، وبعدين بيقدر يعرف وين مطرحها.

0: أنا عندي رسالة صوتية رح أسمعها أنا وياكم قبل ما نكون مع
1: بونسوار مدام رين.
0: أهلا وسهلا،
1: يعطيك ألف عافية. معك عبد الغصن.
0: أهلين.
1: شكله هيدا كسار البندو من فصيلة النساء.
0: ليش؟
1: لأنه بيتذكر غلطة عمرها ألف سنة. فهو كمان بيتذكر 90% من الأغراض وعم بيحطهم.
0: وهيدا شيء كتير حلو انه الانسان يتذكر. لك مش بس المرأة بتتذكر الاشياء يلي وجعتها، حتى الرجل، يعني الانسان بشكل عام بيتذكر الاشياء يلي جرحته اكتر بكتير من الاشياء يلي

0: نحن هلأ رح نترك الهوى لزملائنا بقسم الأخبار لحتى يوفونا بموجز لآخر وأهم الأخبار يلي منتمنى أنها تحملنا كل الأخبار الحلوة.
1: شغل راسك مع رنا الصبح.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كل واحد منا أكيد بيعرف شخص ناجح أكتر منه أو أجمل منه أو أغنى منه أو حقق أحلامه قبله بكتير، بس إذا ضلينا عم نقارن حالنا بغيرنا رح نضل حاسين إنه ناقصنا شي أو إنه مقصرين أو مش كفاية. في مقارنة وحدة بتفيد، قارن حالك بحالك. كيف يعني؟ يعني قارن حالك اليوم بحالك من سنة أو من سنتين أو من أكتر أو أقل. هل صرت أهدى؟ هل صرت أوعى؟ يا ترى تعلمت شي جديد؟ أو يمكن تخطيت موقف كان من قبل لو واجهته كسرك؟ هيك بتعرف حالك قديش عم تتطور وعم تتقدم. نجاحك ما بيجي من سبق بتعمله مع غيرك، نجاحك بيكون لما بتصير نسخة أفضل من حالك وبتكمل.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

لسيما قرى البستان، يارين، مروحين، الدهيرة والظلوطية. انهار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة. نفت وزارة المال الأنباء بشأن وجود مراسلات مع العراق تتعلق بملفات الفساد، مشيرة إلى أن أي طلب يتعلق بمثل هذه المواضيع لا يتم إلا من خلال مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات والجهات المختصة حصراً. وفي العراق، نفى الحشد الشعبي إخلاء مقراته في محافظة الأنبار. قال وزير الخزانة الأمريكية إن إيران تأخذ العقوبات الأمريكية المفروضة عليها على محمل الجد، مشددا على أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط على إيران. وفي وقت سابق اليوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد على الهجمات الإيرانية التي استهدفت قوات أمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستواجه ضربة قوية للإيرانيين. في إسبانيا، أفادت مصادر طبية رسمية بأن عدد الوفيات الناتجة عن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد خلال هذا الصيف وصل إلى 5232 حالة وفاة. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مروراً بالبطريرك الياس حوي والبطريرك عريضة، وصولاً إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كركة بتحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، تهب لتحكي كلمة الحق.
2: فجر السيادة

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق إيدي أبي اللمع. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر. شغل راسك راسك شغل سبق معلومات سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك شغل راسك بينكون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة خمسة ونص على لبنان الحر. نرجع لكم مستمعينا الكرام معكم إلي ورين. أكيد بدنا كمان نسمع أصواتكم الحلوة على 79-59-11-11 أو 09-218-233 وهذا صوت جورج. هلأ رح أسمعه أنا وياكم.
2: هاي رين كيفي؟
1: منيحة.
2: يعني سوري بديلك أنا عندي فوبيا مني بس برنامج حلو أنه واحد بيستفيد وبيتسلى يعني شو كل شيء حلو عندكم. أنا بشكركم.
1: أهلا وسهلا فيك يا جورج. شكرا لك.

بالقسم الأول أكيد حكينا شوية معلومات، بالقسم الثاني بدنا نشوف أنتو مع الدراسات شو رأيكم فيها. ورح بلش مع المفاتيح. مين منا ما عنده قصة مع مفاتيح، يا أما بيته يا أما سيارته؟ عم نضحك على حالنا أوقات. كم مرة ضيعت مفاتيحك أو نسيت وين أنت حطيتهم، ويمكن تكون مسكن بإيدك أو حطتهم بجيبتك ومنك منتبه؟ كم مرة قلت له له له بلشنا الخرف على بكير؟ أعطوني خبراتكم على 79591110218233 من دون خجل، لأنه كلنا بيصير معنا هيك، حتى الشباب كمان.

0: عم بيعطيني خبرته زميلنا إلي، عم بيقول لي أنا أول واحد بنسى كتير، وإلي بعده شاب إيه، فبنسى كتير كتير كتير. مش بس أنت، على كترة الأشغال صرنا بلبنان أكتر شعب يمكن بينسى، وأتفه الأمور يلي هي المفاتيح الصغيرة يلي أوقات ما منعرف وين حطيناها أو ضيعناها، ومنقعد منصير ندور عليها كأنه عم ندور على عقلاتنا ولا منتذكر ولا منتذكر. خبروني قصتكن مع مفاتيحكن. نطرتكن أنا دايما عبر هوا لبنان الحر 79 59 11 10 219 233. بس بالنهاية رح خبركن خبر كتير حلو عن هيدا الموضوع. عندي رسالة. يلا
1: شكرا لك.
2: سوري تعبريني لا حتى كتير. لا بجرب بجري
0: ما فهمت كمان رسالة.
3: والله يا مدام رن، أنا ما بضيع فيتيح، بس ليلي ليش ضيع مسابح كتير، كل ما بكون معي مسحة بنسى وين حطيتها، بنسى من السعورة مني بتروح ليش عم يجيب غيري. أنا بعطلك صوت أبغى الصوت هذا كمان.
0: أوكي تحياتي لك يا فادي، كمان بيخد رسالة.
4: وصل مرة تاني فعليا مش المفتاح، نسينا السيارة كلها وين مصفوفة. وروح على آخر الشارع اتذكر أنه من الميل التاني مثلا أو بغير مطرح. إيه بتصير، مع أنه بعدنا بأول الأربعينات بس غريب
0: عن جد غريب. يلا نطرة بعد المزيد والمزيد. باب من أدمى.
5: هاي ران كيفي؟
0: أنا منيح
5: الحال.
0: نشكر
5: لك يا ران.
0: وأنا كمان.
5: والله مش أنا نسيت المفاتيح، بس نسيت المفاتيح بقلب السيارة، والسيارة دايرة كل الليل لتين نهار الصبح. لا. طلعت بدي أشوف المفتاح من هو، لقيت السيارة دايرة والمفتاح بقلبها.
0: لا هيدا بعد ما وصلنا لإلها نحنا. بعد ما وصلنا، لو وصلت لها إلي شيء أنت يلي بتنسى بعد ولا مرة. كريس عاي بتقول إيه؟ بياخد كمان اتصال. ألو.
6: ألو
0: مرحبا.
6: مرحبا جوزيف معي.
0: أهلا وسهلا جوزيف، بدك توطي صوت الراديو على الآخر إذا ممكن.
6: إيه أوكي.
0: إيه تفضل.
6: أنا مرة أطول بنسى، بس هيدي ما فارقة في السنة، أول يوم من السنة صاحبنا على الماركت ومهم، ورجعت على البيت. أنا رجعت ماشي الماركت حد البيت دغري، يعني رجعت ماشي، بيجي صاحبي لعندي بيقول لي وينك؟ صاحبي الثاني قال له بالبيت. قال لي وين سيارتك؟ قلت له يحيي بالباركين. قال لي ما في شيء. قعد أبرم على السيارة ما كنت لاقي المفاتيح معي، ورحت وديت صاحبي، رجعت على البيت وبقيت ساعتين أبرم على السيارة ما كنت لاقي. آخر شيء تذكرت إنه أنا صفق حد السوبر ماركت.
0: عن جد؟
6: نعم.
0: شو قلت بهيدي اللحظة؟ قلت معقولي إنه أنا وصلت لهون ولا لا؟
6: أنا قعدت أحكي مع خيالي. قعدت أبرو مع خيالي، يعني صرت أحكي ما بيصير، طب ما أنا السيارة معي، مفتاح السيارة معي، السيارة وين؟
0: قلت سرقوها. قلت سرقوها. ايه
6: ايه انا قلت سرقوها، بدي بلغ الضرب شو بدي اعمل. لا بالاخر تذكرت انه انا سيارتي اخذت شاب صاحبي وصلته على الماركت، ورجعت ماشي. كان شتاء، مش لانه رجعت ماشي، يا ما بعرف كنت شربان بس اكيد. ايه
0: أنا بدي أشكرك كتير جوزيف على الاختبار يلي خبرتنا إياه، وأكيد بتصير، ما رح خوفك بس بتصير. أنا بشكرك كتير، أهلا وسهلا فيك جوزيف. باي باي باي باي. متابع دايما عبر هوا لبنان الحر، رسائلكن. إيه والله عليم الله.

0: من تبع.
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا
1: سترين، ومساء لبنان الحر، ومساء مستمعينك.
0: شكرا.
1: انا ما بضيع ولا مفتاح، في مفتاح واحد بضيعه ومفتاح عالي بس. لا حنا ريب حشيده.
0: ما لما بتضيع مفتاح عقلك يعني بتضيع كل شيء يا حنا. متابع كمان عندي إليا بيقلي بضيع المفتاح والعوينات والتليفون، وين حطيتهم وين حطيتهم كل الوقت.

0: بس ما يقوم ينسى. عندي رسالة كمان.
1: هاي رين، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا
1: رين. أنا عندي مشكلة، إذا قفلت الباب ما بعرف إذا بكون مقفلته ولا لا، برجع من مشواري لأشوف، أرجع أتأكد إذا مقفلته ولا لا. بس أنا عندي صاحبتي وين ما راحت بدي لملي من وراها، يا بتنسى مفتاحها، يا بتنسى التليفونها، يا بتنسى جزدينها، وبقعد بركض وراهن أنا وبلملم لهن وبنولا ياهن. شي عند العالم، شي بالمحلات، شي على الطريق برا، ما فيني شي بالسيرفيس، ما فيني خبرك.
0: بتصير كمان. يلا كمان
2: رين، يعطيك ألف عافية. أنا مرة نسيت المفتاح بالسيارة، دايرة نزلت والمفتاح بقلب السيارة ودايرة السيارة كمان. احنا اتصلنا هون عندنا التاكسيات، عندهم طرق كمان، هن بيجوا بيفتحوا اذا حدا نسي المفتاح عندهم، عندهم الوسائل الاشياء هيدي. اتصلنا بالتاكسي واجا فتح الازاز وشل المفتاح. يعني بقى صارت مره معي هيدي.
0: يعني شو بدي اقول لك، هيدي ثالث حالي اليوم انه الواحد بينسى المفتاح بسيارته وبيترك سيارته دايره كل الليل. منتابع كمان رسالة بس كتير طويلة، مضطرة اني اخد بس 30 ثانية منها.
3: انجد شي بتحي. هاي رين.
0: هاي، انا منيحة.
3: معك ماري عطاني التابت فينا شباك.
0: اهلا وسهلا.
3: هاي رين كنترول اللي
0: لا اللي معك، معك
3: اللي يعني اللي بنسى مفتيحي، بس بنسى شمسية.
0: شمسية بسيطة،
3: يعني يكون معي شي بإيدي، إذا حاني شي بإيدي مش بجزدان بنسي مطرح ما بكون. بس بدي خبرك شغلة، بابا كان ينسى كتير غراضه، يكون قاعد مثلا تحت بالشارع مع أصحابه وحاطط تليفونه ومفتاحه على الطبقين تبع سيارة من ورا، يخلص الوقت يطلع على البيت قاعد بالبيت ما يفوق عليهم إلا وقت بده عوينات أو شيء مثلا. وين عويناتي وين عويناتي؟
0: هيدا يلي بيصير معنا دايما. منتابع كمان لأنه رسالة كتير طويلة بيخد.
4: إذا شي مرة ضيعت المفتاح بيقول لي يلا بقى ارتاح، ليشك مهموم وتعبان، خدوا هلأ ويلا افتاح. والله يا ما تحياتي لك مدام رين.
0: اهلا وسهلا.
4: انا قليل تضيع المفاتيح، واحلى شيء يمكن مره او مرتين انا وحامل التليفون يكون عم فكر بشيء يقول يا عمي وين التليفون وين ضيعته.
0: مظبوط.
4: ليه اني حامل بايدي؟
0: هيدي بتصير كتير كمان لانه الرساله شوي طويله. رح اخذ كمان رساله.
5: سيمونا بونسوار.
0: معك رين.
5: معك ريمو يا صديق. انا بوصل عشيه بيتي بالمنصوريه، بشيل اغراض مفاتيحي بورتموني بحطهم على الطاوله، ليلتها بس طلعت مفاتيح السياره وانا صاير كتير عم بنسى، يعني شلت مفاتيح حطيته بالبراد وسكرت البراد. قمت على بكره انا بدي فل على شغلي، انا صرت ابرم بالبيت كله، برمت في البيت كله. لك يا مرتي ولك يا جورجيت الا لمرتي، عم مفاتيح السياره انا حطيتهم على الطاولة وين اني الله هونا رجعتي فتحت البراد لقيتهم بالبراد. تعجبك الخبرية؟
0: ايه بتعجبني. مرة كمان
5: حدا بعتذر منك، انا فكرتك سيمونا مدام رين حبيبي قلبي.
0: ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. في ناس كنت عم خبركم انه مرة حطوا البوشات بالبراد كمان هيك حتى يجمدوا المصريات فرك بيكتروا. يلا

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: كيفك؟ انا منيحه. مين معي؟
1: فؤاد.
0: كيفك فؤاد؟
1: الحمد لله. اول شيء من هالي منتخب خسر على نقطتين ثلاثه بس كان لعبه كثير حلو.
0: نحن منفتخر فيهم.
1: ايه ايه يعني ناطرينه للصين هون على كل حال. رين في شقه وحده بعرفها قريبه كثير مني حطت كربنتها بجرور البراد.
0: اوف. اكيد كنت
1: سهره برامج الدنيا برمت الدنيا برمت الدنيا ما كانت تلاقيها ما كانت تلاقيها بالاخر بالاخر لقيتها.
0: بس بشو كانت عم بتفكر؟
1: والله ما
0: ببطنها يمكن؟
1: غير الدنيا ما بعرف.
0: كان جوعانة يمكن. يمكن من عندك الصوت كتير
1: بدك تحطها بجرور الخزانة.
0: بدك توطي صوت الراديو على الاخر؟
1: انا؟
0: ايه ايه
1: ايه ايه موطفي راديو.
0: اوكي
1: اوكي
0: ايه
1: عجا اول اولاد هيدا بده صوت كذا وعم بترتب بدها تحطها اخذتها معه وحطيتها بجرور البراد.
0: بده يكونوا ضيعوها الاولاد او طيروا لها عقليتها. انا بدي اشكرك كثير. اهلا وسهلا فيك يا فؤاد. باي باي. رح اخذ كمان اخر رساله على هيدا الموضوع.
2: بونسوار. انا مره صارت معي شغله من زمان. كنت بالجامعه وبتعرف الصفوف بتتاخر لساعه شي 4 5 لتخلص وانا كان معي سياره ما زلت صففها بالباركينج وبتعرفي تلاميذ بنات شباب ثلاثة أربعة قالوا لي بدنا نروح معك. قال لي أوكي روحوا معي معي مطرح. رحنا على الباركينج بتعرفي باركينج الجامعة ملايين السيارات
0: صح.
2: صرنا نبرم على أساس واقفي هون ما كنا نلاقي شيء. ضلينا نبرم برم برم آخر شيء ذكرت أنا أنه أنا ما جيت بالسيارة انه السيارة بالجراج وماني جايب السيارة. بعد شو بدنا نعمل شو بدي قلهم؟ صرت مستحب قلهم انه نسيتها بتضحكوا علي بعدنا شباب. فهيك صار معي نسيت انه جاي بالتاكسي مش بالسيارة.
0: عن جد اوقات الانسان عن جد ما بنعرف وين بيكون عقله او وين بيكون تفكيره. بس يلي بدي اقلكن يا انه دراسة بتقول انه اذا كنت انت من الاشخاص يلي بيضيعوا مفاتيحهم او تليفوناتهم او محفظتهم فلازم تعرف انه يمكن عقلك بيكون مشغول بافكار كتيرة. وبعض الابحاث بتشير الى انه الاشخاص المبدعين ممكن يكونوا اكتر عرضة للنسيان بسبب انشغالهم بالتفكير وبالخيال. يعني باختصار نسيانك لغرادك مش بالضرورة يكون عيب أو ضعف. يمكن انت عبقري مبدع ومنك عارف. منيحة هاي.

كمان شيء كتير حلو ياريت بيصير بلبنان لحتى نرجع عن جد نكتر الشباب، لأنه اليوم الولادات عم بتكون كتير قليلة ببعض العيال، وخاصة بلبنان قد ما عم بخافوا أنه يجيبوا ولاد. ليكو شو عملوا بسنغافورة اليوم؟ سنغافورة طلعت قرار بتمنع 55 ألف دولار لكل مولود جديد لحتى يشجعوا العيال على الإنجاب. منيحة هيدي كتير، إن شاء الله تصير بلبنان. 55 ألف دولار لكل مولود، أكيد ما بيبقى ولا شاب منه عم بيجيب ولد، يعني بلا شاب وبلا بنت رح تروح على سنغافورة

جد هيدا القانون ولا أروع من هيك، بالخيال ما بيتصدق. كنا عم نحكي ببداية اللقاء عن الصرصور هون بيخلق مديون يا حرام. كنا عم نحكي بالبداية عن الصرصور، هلأ رح نحكي عن البرغش. انتو عارفين انه في دراسة بتأكد وبتقول انه البرغش ما بيكتفي انه يعقص الانسان ويشرب دمه، ولكن شو بيعمل كمان؟ بيتبول عليه قبل ما يطير.

0: عندي رسالة صوتية.
1: أي مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
1: هلا ضياع المفتاح، ضياع الغرض، ضياع وبقف سيارة كتير هينة، بس إنه الواحد ينام بعد الظهر يفيق تكون معتمة الدنيا، يقول يا الله اليوم اليوم ولا اليوم بكرة، يفوت فيها هيدي الحالة هيدي الحالة شي 10 دقايق لحتى يرجع يوعى انه اليوم اليوم بعد الظهر.
0: اوقات بتصير، اكيد بتصير معنا كلنا كمان.
2: عيران عيران يا عمي، شو مهضومة انت، منين بجيبي قضية البرغة شو بالصندوق، منين جبينه يخرب ذوقك ما هضمي.
0: ميرسي،
2: ضحك ضحك لنسمعك.
0: مرسي يا جورج، منين بجيبون؟ أكيد بنعمل دراسات عليهم ورشاش وأبحاث، وهولي كلهم ما تخمن إنه إحنا مكتفين إيدينا وقاعدين. يلا لبنان.

جورج بعت لنا ملاحظات توطوا صوت الراديو بس تبعتوا فويس لأنه عم بيغطي على صوتكم، فبليز بمحلها الملاحظة.

0: احنا مكتلين ايدي
1: والله منا قليل البركه تسوع عليا تعبي علينا
2: ونحن بس بناخد على اساس انه عاقصتنا البرغشه يعني تعتير انا هلا حتى عرفت قد ايه البرغشه نفسيتها وسخه وبتكرهنا تحياتي لإلك يا سهيلة، إن شاء الله تكونوا عم تضحكوا كمان مثلنا نحن، لأنه هيدا هو هدفنا.
3: رين نحن من عقصتهم من نقرب كيف كمان بيبولوا علينا بس حلوة هالشغلة. بس عنا أنا بلبنان كنا نحط كاتول، سميه كاتول كل ما نقعد على البلكون
2: بعده موجود،
3: نولي على الكاتول حتى ما نجي علينا البرغش. هون بكندا بسموه سبيرال أنتي موستيك، أنا دايما بشتري منهم يعني كمان هون على البلكون. عندنا برغش يعني نحن بس مش بكتر مثل لبنان. لبنان مرة كنت على البلكون نايم أنا لقيت حالي بالصالون نقليني على الصالون
2: تحياتي لإلك بخد عيسام.
4: أنا بدي أنقل لك الحدث مباشر هلأ لايف. وصلت على الباس تحت البيت
2: أوكي
4: ونزلت بدي افتح البوابة، طب وين الفتيح؟ عط مثل هبيلة ابرم بالجيل وبالجينزي ومدري وين، رجعت جيت على السيارة لقيتهم بالسيارة تاركون وحتى مش مقفلة
2: كمان. يا عصام بمين عم بتفكر خبرني

من البرغاش للبطاطا المقلية يامي. يلي ما بحب البطاطا يرفع ايده، اكيد ما حدا. مثل اولاد الصغار، اهم شيء البطاطا المقلية، صح؟ شوي ما كتير بتعني لك، مشوية بتفضلها، شو بتحب؟ ما بتعني لك البطاطا كده؟ احسن. لازم بس تعرف شغلة، انه البطاطا المقلية تعتبر من اكثر المأكولات انتشارا بالعالم، بكل أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنه كتار بيعتبروها مضرة بالصحة، إلا أنه هي بالواقع فيها فوائد غذائية أكيد كتير مهمة، فهي بتحتوي على البروتين، وأيضاً بتحتوي على فيتامين بي6، وأيضاً على المغنيسيوم والحديد. والبطاطا المقلية صنعت أول مرة ببلجيكا، وبعدين هيك درجت بكل العالم، صارت تتنقل من مطرح لمطرح، من بلد لبلد، وصارت تعتبر أهم طبق على الطاولة، الكل بياكل منه إلا كريس.

0: هادي مدام رين، كيفك اليوم؟ تمام
1: منيحة أبو إلي.
0: أنا من جمعة نسيت تليفوني بالكنيسة على البنك الساعة 6 عشية للسبعة. بعد ما جيت على البيت ما أنت تليفوني يا عمي، رايد أقول علي دقوا عبيرون. رحت لعند ناس معهم رقم الأبونا، دقيت له أبونا نسيت تليفوني بالكنيسة، قال لي طلع في واحد عم يكنس الصالة بيفتح لك. يعني منيح نسيته بالكنيسة أحسن ما نسيه غير محل، كان عم يقدس عم يكفي القداس.
1: على كل حال ببعض المطارح في اشياء عن جد لو نسيتها بتحس انه انت رح ترجع تلاقيها. منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر، عندي كمان رسالة.
2: ايه بونسوار مدام رين، يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين. يا عمي في اطيب من البطاطا المقلية؟
1: ابدا.
2: ولك يا عمي شو بدي لك، حطي صحن بطاطا شوية كاتشب وطوم وتكليا وبتنبسطي مش بعرف قديش، خاصة اذا كان مع الطربولي او بطاطا وفروج. يا حبيب القلب بشلفة الواحد بعد شعر شو بده ياكل. يلا كله منيح بس تكون الصحة منيحة، كل شيء بياكل الواحد ما بتفرق معه، المهم تكون صحته منيحة وبقيت ما بقى كله منيح.
1: ما لا تكون
2: صح... الشحرور.
1: يا شحرور لا تكون صحتك منيحة بدك تعرف شو تاكل، شو تفوت على بطنك على مصارينك لحتى تصير صحتك منيحة.

هلأ بدي رأيكم بيها العادي. هي موجودة مش بلبنان باليابان، بس شو منعمل نحنا شعب مننقل كل شيء لعنا، فممكن هالشي كمان يصير موجود ببيوتنا وببلدنا. باليابان في شكل شائع من الزواج، وهيدا الزواج يعتبر أكيد معروف كتير باليابان، بيسموه سوتسكون، وهيدا الزواج معناته الزواج المنفصل، يعني بيختار الطرفين الزواج بشكل قانوني، ولكن بيعيشوا حياتهم الخاصة بشكل كتير مستقل، وما بيلتقوا إلا القليل. وبهيدا النوع من الزواج بحافظ الطرفين على نمط حياة العزوبية حتى بعد زواجهم رسميا، وهيك بتخف المشاكل وبيعيشوا بسلام أكتر. شو رأيكم بهيدا النوع من الزواج يلي بالعربي اسمه الزواج المنفصل؟

مرسي إلي. يعني هيدا الغنية بتنطبق 100% على هيدا الزواج المنفصل. كيفه مش عم شوفه لجوزي. هو ببيته وأنا ببيتي. بسهر بظهر بروح وبجي، بلبس قصير بلبس طويل، بقص شعري بطول شعري، ما إلو معي. بريحي. ما بتسألك لوين رحت ولا ليه تأخرت ولا هي ساعة جاية ولا مين شفت وريحة مين على جاكتك، هولي كلهم

0: ومقضى سهرته مع الصبايا وهي كمان. عندي رسالة يلا.
1: نيال لبنان الحر فيكي. شو هيدا؟ شو هالهضامي؟ شو هالهضامي هيدا؟ بتجنني. شو اخبار حلوة وبجبينا اخبار بتجنن وبتضحك وبتسلي. سلميلي.
0: خي.
1: سلملي عيني.
0: خي يعني قدرنا نكبشك. ممنوع تزيح الإبرة عن لبنان الحر لا اليوم ولا بكرة ولا بعده. ايه مرحبا حبيبتي. سؤال ليش عم فتش صوت عم فت او عم بخش الصوت كتير؟ يلا رح نوصل لزملائنا التقنيين. يلا كمان رساله.
2: الو مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
2: معك باسكين تومبوليان. بدي خبرك عن المفاتيح. مره اخذنا شقه قلنا له لابن عمي خي مرتي مو معروف خد هالمفتاح. طلعنا الغراض كل الازاز كل هالازاز طلعنا يوم وحطنا يوم بالشقة مو معروف اول طابة. قام يا حرام طلع اول طابة فتح غير شقة. ما هي بنية جديدة فتح غير شقة بالوجه حط الاغراض وسكر.
0: عم بتخيل قلنا
2: أنا خلص ماشي حال. جينا عشية فتحنا البيت وين الازاز يا عمي وين الازاز. دقينا له قلنا عمي حطينا لكم اياهم بالشقة. فتشنا لقينا انه زيت المفتاح بيفتح للشقة يلي بوجنا. عرفتي كيف؟ ده السبب جعنا غيرنا كل المفاتيح.
0: يعني منيح يلي انقضت بس على الازاز. منيح يلي انقضت هيك. يلا منتابع كمان فادية كمان رسالة.
3: يسعد لي مساكن ويعطيكم الف عافية والله يقويكم يا رب. حبيت هيك مسيكم وسلم عليكم.
0: شكرا.
3: ومعك فادي.
0: أهلا وسهلا.
3: مساكن يا رب.
0: ولك أهلا وسهلا فيك كمان. عندي رسالة يلا.
4: مرحبا رير كيفك؟
0: أنا منيحة.
4: صحتك اشتقت لصوتك.
0: شكرا.
4: عجلت بالأكل لأجي أسمعك. لك أنا البطاطا بحبها مشوية بس روقة بس وبري بس بقلية ما بحبها ليه ما بعرف.
0: أوكي.
4: وأنا وصغير احترقت بالبطاطا يمكن تعقدت.
0: يمكن. والأكل أزواق على كل حال. يلا كمان رسالة.
5: والبطاطا رجعتيني مدري كم سنة لورا. كنا نعمل موقد أنا وخيي ونكب روس البطاطا فيها بدون لا سنيتا ولا شي حتى يحترقوا. بس شو بنهنه قلبه تنهنه حامض وملح نقصقصة وناكل حامض وملح.
0: في منو بحطو
5: ولا أطيب من شي هيك تاكلي.
0: ألف صحتين. ألف صحتين كمان رسالة.
6: بونسوار مدام رين كيفي؟ جورج معي.
0: والله
6: مدام رين هذا الزواج اسمه تعيني تجوز تخونك يا بيبي.
0: أو أعطيني حريتي أطلق يدي يعني تجوزني وأعطيني حريتي. يلا كمان يسا
7: رين هول قاعدين بكل واحد بميلة منفصلين. طيب هول مش سامعين إنه بهيدي البلد اللي عنا اسكندنافيا بيدفعوا 55 ألف دولار على كل صبي بيجيبوه. طيب وينهم هولي؟ روح يقبضوا هونيك كين بعضهم.
0: تحياتي كمان لإلك يا إدمو. يلا روح إليه لإلك.

0: إلي عم يقطع الوقت، مد عندي 4 دقايق ولا أقل 3، عم بقلي كمان ما تكون بخيل. هلأ بدي أحكي عن جيل زاد بيخد اتصال قبل. ألو
1: ألو بونسوار،
0: أهلا وسهلا،
1: كيفك مدام رين؟
0: أنا منيحة.
1: يعني شو هالنفسية الحلوة، عن جد بتشيل هم على القلب.
0: شكرا.
1: معك الياس حبيب.
0: أهلين الياس.
1: مدام رين، بس بدي أزعج عيونك سؤال. أنا بعتذر باردون كل مرة عم تلفين وبعيد نفس الموضوع، بس أنا بعدني ناطر لهلأ ما حدا اتصل فيي. اتصلت فيي مدام عم تحكي معي إذا في مجال ينعمل لي زرع عيون. قلت لها أنا النير أوبتيك معطل عندي، ياريت يعني. قالت لي أختك، قلت لها كمان أختي نفس الشيء.
0: إيه شو بدك هلأ إلياس، لأنه وقت عم بيمرق.
1: أنا بس إذا حدا بيحب يخدمني، إذا في مجال يلاقولي شغلة تناسب وضعي أو بيقدروا يساعدوني تكفي حق دويتي بين ما كنت لقيت شغل، بس هاي اللي بدي إياه.
0: أوكي، أعطي رقم تليفونك إلياس.
1: 03-29-38-39-39-29-38-39-03. نعم، اسمي الياس حبيب، وإذا أنا ما قدرت كفيكم ربنا بكفيكم.
0: شكرا لك،
1: الله يرحم موتاكم.
0: أهلا وسهلا فيك إلياس، باي باي. عندي وقت أحكي عن جيل زاد ولا شو؟ أنتو يعني جيل زاد؟ إيه شو؟ لا كريس أنتو ولا لا؟ أنتو قال التخت رح يعفن قد ما بتضلكم قاعدين فيه. قال التخت رح يعفن قد ما بتضلكم قاعدين فيه. لازم الشباب يتعلموا منك. إيه، لأنه في كتير شباب بضلن بتخت كل النهار على التليفون. فكرمل هيك عم بيقولوا انه جيل زاد عم يتجه بشكل متزايد لظاهرة تعفن التخت، وهي البقاء بالسرير لساعات مع الهاتف دون النهوض. ما عندهم نشاطات ابدا، بس بيقعدوا بيفتحوا عيونهم بيحملوا التليفون وكل النهار. اكيد رح يعفن التخت وهن كمان رح يعفنوا لا يا ساعة بتضلك نايم، هيدا شي تاني، هيدا شي تاني. منيحة من الأربع لتنتين، يلا جيل زاد سهير لازم نسميكن. على كل حال، في عندي كتير رسائل، عن جد بدي أعتذر من الكل ما رح أقدر إني أسمعهم لأنه الوقت بلش ينتهي، بس عندي دقيقة عم بقلي إلي، وإلي كتير بينتبه على الوقت، عم بقلي ماكسيموم. فبدي أشكرك إلي على الأجواء الحلوة، شكرا لك كريس لأنه دايما عم بتفيدنا بالمعلومات يلي هي بتخصكن أنتو كشباب، وإن شاء الله أكيد بنقدر نجذب أكبر عدد منكن انتو كشبي، بنقدر نحكي ونتواصل معكم اكتر واكتر. طبعا بعطيكم موعد يوم الاربعاء اذا الله بريد. الى اللقاء.
2: شغل راسك مع رنا صار على لبنان حر. حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء اقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق إيدي أبي اللمع. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. لا يجدون في دربهم إلا القوات اللبنانية ورئيسها ورموزها، كلام بكلام، جأجأ بجأجأ، وثرثرة بثرثرة، حملات وتجنن واتهامات خيالية، سمير جعجع كذا وكذا، وزير الخارجية والمغتربين كذا وكذا، وزير الطاقة والمياه كذا وكذا، النائب فلان أو فليتان أو علتان كذا وكذا. كلما زنقت مع أحدهم أو زركت مع إحداهن أو عقدت مع هذا الحزب أو مع ذاك التيار أو مع تلك المجموعة، يلا القوات موجودة لتلقي الويل والثبور وعظائم الأمور. يا جماعة الخير، إن كان لحملاتكم وتجنياتكم من أثر على القوات فإنها تقوي القوات وتعزز صدقيتها وشعبيتها، لأن أسلوب التخوين والتسريب بات من الماضي، ولأن أصحابه مكشوفون ومعتلمون، ولأن الأسباب واضحة بل فاضحة أحيانا، عقدة نقص ومحاولات لتغطية نكسة من هنا وارتكاب من هناك وارتباك من هنالك. نفهمكم جميعا، الحزب الأصفر وبعدما ظن أنه بلغ السماء السابعة بحجة أنه حزب الخالق يجد نفسه يكافح تحت الأرض بقدر ما يكافح فوقها ليبقى على الخارطة. أما التيار البرتقالي فيتمسك بغصن في بحر هائج، أو يسعى للتلطي بإشرة بصلي، أو يبحبش في رزنامة الماضي الأسود لعله يقع على جرح ليعمل فيه السكين وليحقق إنجازا جديدا يسجل في قاموس الفظائع العديدة والأحقاد المديدة. فصل ثان. إنه فجر السيادة، أجل فجر طال انتظاره وسقط على درب انتظاره شهداء بالآلاف ومعهم أحلام وآمال تحولت آلاما وأفراح استحالت أحزانا لا تنتهي. لكن الشهداء وقبل أسبوع من الاحتفاء بذكراهم هم اليوم الأسعد بين أهل السماء، لأنهم باتوا على يقين بأن تضحياتهم لم تذهب سدى، وبأن الأرض التي روتها دماؤهم باقية لأهلها، لكل من يستحق أن يتفيأ ظل أرزة، ولكل من يجد مرقد عنزي في جبل لبنان أغلى من عمارات نيويورك وقصور باريس. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. في العناوين، في ذكرى تغييب الصدر بري، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها. الرئيس عون من أثينا مصممون على إنهاء حالة العداء، والرئيس اليوناني المحادثات مع إسرائيل تساعد على الاستقلالية.

0: التفاصيل مع رولا فخري ووليد فريشي. جاءت زيارة رئيس الجمهورية إلى اليونان لتخرق المراوحة بموقف يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية بعدما أعاد وضع التفاوض مع إسرائيل في صلب المعادلة اللبنانية باعتباره الطريق إلى إنهاء حالة العداء. في المقابل اختار الرئيس بري وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر أن يعيد تثبيت السقف السياسي نفسه، لا تفاوض مع إسرائيل تحت النار ولا تغيير في الموقف من اتفاق الإطار، فيما شدد على أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء. وهنا تحديدا تكمن المفارقة، فالإمام الصدر الذي جعل من قضية الجنوب قضية وطنية ومن حماية لبنان مسؤولية الدولة لا يمكن اختزال إرثه في شعارات ترفع في المناسبات، فيما يبقى السلاح خارج إطار القرار الوطني. وإذا كان بري يضع الجيش اللبناني في موقع الجهة التي يجب أن تبسط سيطرتها على الجنوب، فإن السؤال الأهم هل تكون حماية الجنوب من مسؤولية الدولة وجيشها فعلا، أم تبقى للدولة سلطة على الورق وقرار آخر على الأرض؟
1: إذن قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى 48 على تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقه: السلم الأهلي وحدة وطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها، ولن نقبل أن يكون الجنوب منطقة عازلة أو حزام أمني.
2: السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان من العناوين، وخاصة الجيش اللبناني، نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات الدعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لأمال اللبنانيين وتطلعاتهم. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية، وجغرافيته ليست مناطق تجريبية كما يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات.
0: وجدد بري التأكيد برفض اتفاق الإطار وقال: لازلنا على الموقف نفسه وحذرنا من مغبة تفاوض مع إسرائيل تحت النار.
2: نجدد التأكيد لأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار ووصفناه بما وصفناه، ولازلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء. سبع جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها.
1: ومن أتنا قال رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال لقائه الرئيس اليوناني: إن الحل العسكري لم ولن ينجح، ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء.
3: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب، والهدف من كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل، هو إنهاء حالة العداء، وتوصلنا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع اتفاق الإطار. ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. ونحن مصممين، نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: من ناحيته رأى الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على تمتع لبنان من الاستقلالية والرفاهية، كذلك تطبيق القرار 1701.
4: فهمت الرئيس أن بلدي اليونان يدرك جيدا المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقكم بقيادة لبنان البلد الصديق. فخامة الرئيس، نحن نعرف المهمة نقاط على عاتقكم، ولكننا متأكدون في نفس الوقت وبالتعاون مع أعضاء الوفد بأنكم ستكونون أهلا لهذه المهمة وستقودون لبنان في هذه الظروف. أنتم تسلمتم في ظروف صعبة جدا، جدا في ظروف حساسة، حيث أن الظروف كلها ونحن كيونان أيضا واقفين إلى جانبكم من أجل دعم هذه العلاقات ومستوى هذه العلاقات الثنائية التي تربط ما بين البلدين في هذه الظروف الصعبة التي أنا أتحدث عنها والمعروفة لدينا جميعا.
1: وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، قال عون إن علاقتنا مع أي جار مدخل لعلاقة مماثلة مع كل الجيران على قاعدة السيادة والسلام من دون إلغاء ولا تفرد.
5: أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا. الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي، انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
0: بدوره قال رئيس الوزراء اليوناني إننا مستعدون لدعمكم بشكل متزايد لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها ممارسة سيادتها على كامل الأراضي.
1: حذر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي في حديث إلى لبنان الحر حزب الله من تكرار نغمة البهورة والتهديد بحرب داخلية كلما وجد نفسه ضعيفا ومأزوما، وقال ما حدا يجرب يفوت على بيوتنا بعين الرمانة والتحويطة وغيرها لا هلا ولا بعدين. وعن علاقة حزب الله بالجيش اللبناني قال بوعاصي:
6: أنا اعتقادي علي الطاهر من فوت علي الطاهر ما بفوت علي الطاهر بلا نفوت علي الطاهر. طبعا اللي وقع بفخ كتير كبير مثل العادة مؤخرا عنده إرباك كبير حزب الله، انه قال نحن منسلم شو ما كان مين ما كان بس مش جيش اللبناني. ارتكب خطأ كتير كبير. هلأ منيح اللي قاله لأنه بدل فعلا على، بس مش عايزين هيك دلالة تنعرف انه هو ايه. حتى مش إيراني، هو تابع للنظام الإيراني الحالي، بسلم الشياطين ما بسلم الجيش اللبناني، لأنه حزب الله بحالة عداء مع الجيش اللبناني. بس كلمتين كمان من الموضوع،
7: هو عداء مع الجيش اللبناني، مع دايما بيقول الجيش اللبناني كذاب أهلنا وناس
6: يا حبيبتي كذاب. رح قلك ليش، جيش شعب مقاومة، ما هيك؟ وين الدولة، وين الدولة منهم إنه بس عم نقاتل جيش شعب مقاومة؟ طيب القرار السياسي وين بهوطيتي، عند الجيش أو عند الشعب أو عند المقاومة؟ إذا عند الشعب أنا بمثل الشعب، أنا النايب ما هيك، وأنا اللي أعطيت الثقة لرئيس الحكومة وحكومته، وأنا انتخبت رئيس الجمهورية. هيدا الشعب مش الشعب اللي أنت عم تكذب عليه.
0: رأى وزير الصحة ركان ناصر الدين أن حرب إسرائيل تستهدف وجود لبنان وسيادته مشددا على ضرورة التكاتف في مواجهة الاعتداءات وصون مقاومات الصمود الوطني على حد تعبيره.
1: في الوضع الميداني، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في أرنون والمنصورة وحولة والقنطرة، حيث أفيد بانهيار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة. وسجل قصف مدفعي على زوتر الشرقية وحرش عيت الجبل وبيت تيحون وحولة، واندلعت حرائق في مساحات من حقول الزيتون في حداثة، وسجلت غارتان على بلدة المنصورة وتوغلات إسرائيلية في محيط نهر زوتر الغربية. ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة حدثة.
0: من اتصالات لم تحصل إلى مفاوضات لم تحسم، ماذا يحمل أيلول؟ سيمونا حتشيتي.
8: بعد سقوط رواية الاتصالات المباشرة بين واشنطن وحزب الله، تعود الأنظار إلى المسار الرسمي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وإلى السؤال الذي ينتظر أيلول الإجابة عنه: هل تعقد الجولة الثامنة من المفاوضات أم أن التعثر السياسي والميداني سيدفع نحو تأجيل جديد؟ وهل عادت الدولة اللبنانية مجددا في صدارة المشهد التفاوضي باعتبارها الإطار الرسمي لأي تفاوض أو التزام؟ أسئلة طرحتها إذاعة لبنان الحر على سفير لبنان لدى الولايات المتحدة سابقا أنطوان جديد.
9: ما في شك أنه مفاوضات روما ستستمر ولن تفشل ولن تفشل، ولكن بطيئة ربما. بالطبع يعني ستكون الدولة هي الطريق الوحيد للمفاوضات وليس أحد آخر أبدا، لا من دولة أجنبية ولا من منظمة مثل حزب الله. في غياب تقدم سياسي عم بأخر تاريخ انعقاد الجولة، ولكن مش معناتها فشل، ولكن في مواضيع يجب أن تحل مع إسرائيل وأن تستجيب إسرائيل للضغوطات الأمريكية أيضا لحتى يصير في نوع من منطقة تجريبية أخرى غير زوتر الغربية. بس ولكن أنا بتوقع أنه يتم تحديد موعد بالقريب العاجل.
8: فهل يحمل أيلول الجولة الثامنة قادرة على كسر الجمود أم أن المفاوضات دخلت مرحلة انتظار مفتوحة؟
1: بين بيروت وطهران رد سياسي على نصائح عركجي. ريشار حرفوش.
10: احتدم السجال الدبلوماسي بين بيروت وطهران بعد كلام وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن العلاقة مع لبنان ودعوته وزارة الخارجية اللبنانية إلى إظهار قدر أكبر من العقلانية ليأتي الرد اللبناني سياديا وواضحا بالتأكيد أن العلاقات بين الدول تمر حصرا عبر المؤسسات الدستورية والشرعية وعلى أساس احترام السيادة المتبادل. وبحسب مصادر دبلوماسية للبنان الحر، فإن ما أثار الاستياء في كلام عرقجي لم يقتصر على مضمون موقفه من الحكومة اللبنانية، بل تحديدا على دعوته الخارجية اللبنانية إلى العقلانية في وقت ترى بيروت أن احترام السيادة يبدأ أولا بالتعامل من دولة إلى دولة لا عبر أطراف أو فصائل داخلية. وتضيف المصادر أن الخارجية الإيرانية ليست في موقع إعطاء النصائح للبنان بشأن كيفية إدارة علاقاتها الدبلوماسية، وهي مطالبة قبل ذلك باحترام قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية، تماما كما لا تقبل طهران بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها ويتواصل مع أطراف من خارجها. وفي الخلاصة، فإن موقف بيروت لا يقفل الباب أمام علاقة جيدة مع طهران، لكنه يرسم لها إطارا واضحا، علاقة بين دولتين تقوم على الاحترام المتبادل وتحت سقف السيادة والمؤسسات الشرعية لا على تجاوزها.
0: ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري وتناول البحث موضوع اليونيفل والتداعيات التي قد تترتب على انسحابها، وأجرى التأكيد على ضرورة استمرار وجود القوات الأممية في الجنوب، كما تم التطرق إلى مسألة الموارد المالية. على صعيد آخر، التقى سلام وفدا من رؤساء بلديات وأعضاء المجلس البلدية لقرى البستان يارين مروحين الظهيرة والظلوطي الحدودية لمتابعة شؤون القرى الحدودية وقرى الحافة الأمامية.
1: يتوجه وزير الطاقة والمياه جو صدي بعد ظهر غد إلى أنقرة لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا.
0: موظف الإدارة العامة يعتصمون في طرابلس. محسن السقال.
11: نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاما أمام سرايا طرابلس في سياق تحركاتها المطلبية للمطالبة بإنصاف الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية وعطائهم حقوقهم المشروعة. ورفع المشاركون لافتات تعبر عن مطالبهم بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد ورئيس الرابطة رائد حمادة إلى جانب حشد كبير من الموظفين. السيد وصف موظفي الإدارة العامة بأنهم شريان الدولة، مؤكدا أن استمرار عمل مؤسساتها يرتبط بإنصافهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، داعيا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والاستجابة لمطالبهم المحقة.
12: هيدي الحكومة يا رئيسة جين قاضي لازم يعدل مع هدول الموظفين، هدول الموظفين مأكل حقوقهم من إشدال الحكومة ولا فخامة رئيس الجمهورية، ياخدوا كافة حقوقهم. ما منقبل بالتقسيط، ما منقبل مثل ما أخذ النائب حقوقه ومثل ما أخذ مستشارين الوزراء حقوقهم، هدول بده حقوقهم.
11: بدوره حذر حمادة من اللجوء إلى خطوات وإجراءات تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالب الموظفين، لافتا إلى أن الموظف بات يتقاضى الفتات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ويحرم من أبسط مقومات العيش الكريم.
12: على السلطة اليوم أن تدرك أن ما وصلنا إليه من ظلم
13: لا يمكن أن يستمر طالما هناك من يصرخ ويرفض هذا الواقع غير العادل.
11: محسن الصقار، لبنان الحر، طرابلس.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، ووسط تجدد الاشتباكات بين إيران والولايات المتحدة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد على الهجمات الإيرانية التي استهدفت قوات أمريكية في الأردن، مؤكدا أن بلاده ستوجه ضربة قوية للإيرانيين.
0: من جهته، أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن إيران تأخذ العقوبة الأمريكية المفروضة عليها على محمل الجد، مشددا على أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط عليها.
1: وفي الجانب الإيراني، أعلن الرئيس مسعود بازشكيان أنه أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة، وأنه أكد له استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الولايات المتحدة بها أيضا.
0: في غزة، أسفرت غارتان عن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل في القطاع. واعتبر وزير الخارجية التركي أنه يجب وضع حد لرئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه لا يضر بالمنطقة فحسب بل بجميع شعوب العالم.
1: في العراق، نفى الحشد الشعبي إخلاء مقراته في محافظة الأنبار.
0: في إسبانيا، أفادت مصادر طبية رسمية بأن عدد الوفيات الناتجة عن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد خلال هذا الصيف وصل إلى 5232 حالة وفاة.
1: ما هي أبرز المواجهات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد؟ جورج الهاني.
14: أخبار الرياضة. بعد ما سحبت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2026-2027، شو هي أقوى المواجهات المتوقعة بظل النظام الجديد المتبع للمسابقة القارية الأبرز؟ الصحافي الرياضي زياد رعد تحدث للبنان الحر عن هالموضوع.
15: عشاء كرة القدم الأوروبية رح يكونوا على موعد مع الإثارة والتشويق بعد ما أسفرت قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 26-27 للعديد من المواجهات القوية. بحسب النظام الجديد المعتمد للموسم الثالث على التوالي، رح تشهد مسابقة مشاركة 36 فريق كلها ضمن مجموعة واحدة، ورح يخوض كل فريق من مباريات من فرق مختلفة، 4 على أرضه و4 برات أرضه. نعمل بمبدأ النظام من سنتين من أجل زيادة عدد المباريات القوية بين أندية النخبة وتعزيز مداخيل الأندية الأوروبية، خلافاً لما كان عليه النظام السابق عندما كانت تتوزع الفرق على 8 مجموعات، كل مجموعة من 4 فرق تتواجه ذهاباً وإياباً. باريس سان جيرمان حمل اللقب بالموسمين الماضيين، حيكون طريقه سهل نسبياً، لكن أبرز مبارياته حتكون ضد برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. كان سان جيرمان احتفظ بلقبه بفوزه على أرسنال بركلات الترجيح بأيار الماضي. أما ريال مدريد حمل اللقب القياسي بعدد الألقاب مع 15 لقب، والمتجدد بقيادة مدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فرح تكون أبرز مواجهته مع أرسنال وصيف الموسم الماضي. أما برشلونة فمثل ما ذكرنا حيواجه سان جيرمان بالإضافة إلى مانشستر سيتي. بالنسبة لبايرن ميونخ، أبرز مبارياته حتكون ضد أتلتيكو مدريد، أرسنال ومانشستر يونايتد. تبدأ الجولة الأولى من المسابقة على مدار 3 أيام من 8 إلى 10 أيلول، والجولة الأخيرة حتكون بأواخر كانون الثاني. يتأهل إلى دور 16 الفرق اللي تحتل المراكز من 1 إلى 8، على أن تخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحق بيسفر عن تأهل 8 فرق إضافية. يذكر أن ملعب متروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد حيكون مسرح المباراة النهائية ب 5 حزيران.
14: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس الصيفي مستقر مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية، وبيستمر هيك لبكرة، وبكرة بترجع درجات الحرارة للارتفاع وبتتخطى معدلات نهار الأربعاء.
0: كان في النشرة. ذكرى تغييب الصدر بري، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطة حمراء ممنوع تجاوزها. الرئيس عون من أثينا مصممون على إنهاء حالة العداء، والرئيس اليوناني المحادثات مع إسرائيل تساعد على الاستقلالية. بوعاصي لإذاعتنا ما حدا جرب يفوت على بيوتنا بعين الرمين والتحويطة وغيره، لا هلا ولا بعدين. ترامب يتوعد الرد على الهجمات الإيرانية وبازشكيان لتجنب الحرب.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل إلي كامل، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.
16: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك كاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. حوار حر
17: حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق هادي أبي اللمع.
16: حوار حر
17: مع بسام أبو زيد الثلاثاء 1 بعد الظهر.

0: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.
1: حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: بين تلة علي الطاهر وجبل الفساد هناك نوعان من الأنفاق في لبنان، وكلاهما تسببا في الكوارث على البلد. النوع الأول هو ما حفره حزب الله بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وبتمويل من الجمهورية الإسلامية وبتواطؤ وغض نظر من السلطة التي كانت قائمة زمن الوصاية السورية واستمرت. والنوع الثاني هو أنفاق ودهاليز الفساد في الإدارات الرسمية اللبنانية والتي سبقت أنفاق حزب الله. يخطئ من يعتقد أن القضاء على أنفاق حزب الله من دون القضاء على أنفاق الفساد ينقذ لبنان. لإنقاذ لبنان لابد من القضاء على النوعين من الأنفاق، أنفاق الحزب وأنفاق الفساد. ما لم يصل القيمون على الأوضاع إلى هذا النوع من التقويم فإنه من الصعب النهوض بالبلد. وإذا كانت أنفاق حزب الله خاضعة لموازين قوى إقليمية ودولية فإن أنفاق الفساد ليست خاضعة سوى لتبادل منافع بين نافذين في السلطة، وهذه الأنفاق يجب إزالتها بالتوازي مع إزالة أنفاق حزب الله، وإلا ستبقى البلاد تراوح مكانها ولن تشهد أي تقدم.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: فؤاد اسكندر خليفة، روبير روبير شين، إلي جميل صورات، جوزيف جرجي فرحة، سمير دانيال حبشي.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الخوري شرب الشهين.
1: إنجيل اليوم بحسب القديس لوقا الفصل 17 من الآية 5 إلى الآية 10. قالوا له الرسل ليسوع: يا رب زدنا إيمان. كان جواب يسوع: لو كان عندكم إيمان قد حبة الخردل من أصغر حبوب الأرض اللي بتنزرع، كنتوا بتقلعوا هالشجرة هون تزرعوها بالبحر. أكيد كلام خارج عن منطق العقل البشري، بس تيقلن يسوع إنه بالإيمان فينا نعمل إشياء ما بيستوعبها العقل. من هون بيطلب منا ربنا إنه نطيع إرادته ونطيع كلمته ووصاياه، وقدرين نغير الكون ونعمل خوارق وعجيب. ودايما بيركز يسوع شو ما نعمل ما نوقع بالكبرياء، شو ما نعمل نقول نحن دايما مقصرين. أكيد ما منحس بعقدة ذنب، إنما نحس إنه لازم نعمل أكتر، لأن هاي الحياة اللي عم نعيشها منا إلا صراع ومعارك روحية ضد الشر تنربح الملكوت مثل ما القديسين ربحوا بثمن عالي كتير.
0: كلمة حياة، كلمة

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كل واحد منا أكيد بيعرف شخص ناجح أكتر منه، أو أجمل منه، أو أغنى منه، أو حقق أحلامه قبله بكتير. بس إذا ضلينا عم نقارن حالنا بغيرنا، رح نضل حاسين إنه ناقصنا شي، أو إنه مقصرين، أو مش كفاية. في مقارنة وحدة بتفيد، قارن حالك بحالك. كيف يعني؟ يعني قارن حالك اليوم بحالك من سنة، أو من سنتين، أو من أكتر أو أقل. هل صرت أهدى؟ هل صرت أوعى؟ يا ترى تعلمت شي جديد؟ أو يمكن تخطيت موقف كان من قبل لو واجهته كسرك؟ هيك بتعرف حالك قديش عم تتطور وعم تتقدم. نجاحك ما بيجي من سبق بتعمله مع غيرك، نجاحك بيكون لما بتصير نسخة أفضل من حالك وبتكمل لتصير أفضل وأفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة

هل يمهد حزب الله لهزيمته وسقوط علي الطاهر ليحولها مظلومية؟ وثائق عراقية تعيد فتح ملف الصدر، هل كان قرار إخفائه ليبيا فقط؟ إمارة آل زعيتر تحكم أفقى، وزير الطاقة ألغى الموافقة

مساء الخير. في الذكرى السنوية 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، لا جديدة لا قضائيا ولا سياسيا، فالقضية تراوح مكانها قانونيا، وكل الدعوات إلى إعادة تحريكها ستبقى بلا نتيجة ما دامت السلطات الليبية لا تتعاون مع السلطات اللبنانية. سياسيا، الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى التغييب جاءت باهتة بعض الشيء، وشكلت استعادة لمواقف قديمة معروفة، فلا طرح جديدا ولا مبادرة متقدمة، وعدم وجود أي مقاربة جديدة يعني أمرا من اثنين، فإما أن بري يفضل أن يتماهى مع حزب الله، وإما أن هامش المناورة لديه ضيق جدا ولا قدرة له على إحداث أي خرق ما دام الحرس الثوري الإيراني هو من يتحكم في قرار الحزب. في الأثناء التصعيد مستمر جنوبا، فإسرائيل واصلت قصفها المدفعي وتوغلاتها، لكن الأخطر تمثل في التفجيرات القوية التي أدت إلى انهيار جزء من جبل القنطرة. في الأثناء حزب الله يكرر موقفه من أنه إذا كان مقدرا لتلة علي الطاهر أن تسقط فليكن ذلك بعد قتال وصمود لا عبر الاستسلام. مصادر معنية اعتبرت أن حزب الله بموقفه هذا يمهد لسقوط علي الطاهر، وأنه بين خيار تسليم التلة للجيش وبين خسارتها ودخول الجيش الإسرائيلي إليها، يفضل الخيار الثاني أي الخسارة، كي يحول خسارته مظلومية وكي لا يظهر الدولة في موقع القوة. إقليميا، التصعيد سيد الموقف، فإيران ترفع السقف ميدانيا وكلاميا، مؤكدة أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناولها. في المقابل وصف الرئيس ترامب إيران بأنها دولة فاشلة وماتت، كاشفا أن أمريكا سترد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف

0: حسين زعيتر بالسيطرة على الموقع الأثري كملك عام بقوة السلاح والصلبطة، إدخال جرافات وتغيير معالم المكان، إقفال أجزاء منه بوجه الزوار وفرض مبالغ للدخول والتجول بأسلحة وأجهزة اتصال، وصولاً إلى اتهامات بضرب سياح بين سائحة مصرية قيل إنه الاعتداء عليها تسبب بإجهاضها.
1: اعتدوا على مختار الضيعة بالضرب وسببوا له نزيف داخلي لأنه حاول يوقف هالمخالفات، وبالرغم أنه رئيس البلدية رفع فيهم 11 دعوة وطلع فيهم كتب من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمي لحتى يشيلوا هالمخالفات، بس الدولة بعد لهلأ نايمة ومخفر الضيعة ما حدا عارف شو محله من الأعراب.
0: الام تي في تابعت الملف مع وزارتي الداخلية والطاقة وبدأت تتكشف الوثائق اللي بدين اولا وزير الطاقة السابق وليد فياض. استبين وبناء على طلب جون جبران المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، تم اصدار موافقة مبدئية لطلب اشغال هالملك العام النهري حصرا بصيف 2024، شرط انه يكون الاشغال مؤقت ولا المرور فقط. والمصيبة أنه الوزير فياض شخط وخربش بخط إيده على ملاحظة إثبات ملكية العقار، وهيك انفتح باب التحايل على الدولة. وقال زعيتر جرفوا الموقع الأثري، سيجوا كبوا الردم على الميلتين على الآثار نفسها.
2: مش مقبول أبداً أنه مجموعة صغيرة بأفقى تقوم بكل هالتعديات والدولة غايبة والأجهزة الأمنية مش موجودة، تتعدى على الأملاك النهرية وتلوث النهر، بتعدوا على المياه الشفة اللي بتسقي جبال وفتوح كسروان لا حسيب ولا رقيب، مخالفات عمار من فج وغميق، دولة غايبة وما بتردع حدا، التعدي على الأثرات، وبالتالي مطلوب من الأجهزة الأمنية والقضاء أن يتحرك سريعا ويعيد أفقى إلى سلطة الدولة اللبنانية.
0: الملف اللي بقي سنوات بأدراج الشكاوى ما بتتحرك انتقل بعد متابعة الام تي في إلى قرار رسمي بالإزالة، إذ أصدر وزير الطاقة جو صدي القرار 238 فورا والقاضي بإلغاء كل الموافقات المبدئية لإشغال الأملاك العامة بمجرى نهر إبراهيم بأفقى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديات، وبالتالي وقف التحايل على القانون. 3 سنوات من الشكاوى والمراجعات والتعديات بقيت أقوى من الدولة. اليوم أصدر الوزير صدي قرار الإزالة، والاختبار على الأرض صار عند وزارة الداخلية والقوى الأمنية اللي حققوا التنين مع أحد الأخوة وتركوا رهن التحقيق. فهل حينفذوا قرار وزارة الطاقة أم حينضم قرار صدي إلى الملف القديم من عدم التنفيذ وما حدا بيتجرأ على إمارة آل زعيتر؟
3: في الميدان الجنوبي رصدت الام تي في شق طريق من المطلة يحمر إلى قلعة الشقيف، فما دلالات الخطوة؟ التفاصيل مباشرة في الاستوديو مع الزميلة نوال بري. نوال، يعني تقدمت للخطوط الأمامية الخطرة ورصدت هيدا عملية شق الطريق، شو التفاصيل عندك؟
4: بالفعل نخلي، يعني إذا على بعض المواقع المحدودة اللي قدرنا نوصلها وشفنا هذه الخروقات وهذه الاستملاكات لأراضينا، فما بال المناطق الأخرى؟ إذن كل ما نسمعه عن مناطق تجريبية وانسحابات إسرائيلية الواقع على الأرض ينصفه ويجعله يبدو كمسرحية هشة. فالإسرائيلي يستبيح أرضنا ويستعمرها كأنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، لا بل يقيم مشاريع عليها. إذ أنه عند وصول فريق الام تي في إلى الخطوط الأمامية في الجنوب بمواجهة البلدات المحتلة، استطعنا رصد حفر بالجبل ليتضح أنه طريق تحفره إسرائيل للوصول إلى قلعة شقيف. عم نشوف هون جبل يحمر يلي الإسرائيلي عم يحفر فيه، وعم نشوف أيضا الجرافات الموجودة يلي يبدو بحسب المعلومات أنه بده 10 أيام ليوصل على شقيف وبعد يزفت هيدا الطريق وتصير طريق جاهزة. فلماذا هذا الحفر وما أهميته للإسرائيلي؟ إذا منشوف هيدي الخريطة، هيدي المسلك يلي بيعتمده الإسرائيلي من إسرائيل إلى شقيف، طبعا للتبديل ليفوت دبابات وللأكل وغيره، عم بيكون هو عم يجي من المطلة باتجاه العديسة وصولا إلى الطيبة دير سريان. هون بعلمان طبعا هذا نهر الليطاني الإسرائيلي عمل جسر مائي ليوصل على زوتر الشرقية اللي هو أيضا موجود فيها، ومن هناك إلى يحمر ثم قلعة شقيف. الإسرائيلي يبدو بهذه الطريقة التي رصدناها ما يحاول القيام به هو أنه يصير يمرق من المطلة وصولا إلى عديسة فالطيبة، وهنا يبدو أنه من الطيبة ليحمر كمان عم بيقوم بجسر مائي ليقدر يعبر، وفي يحمر كما شاهدنا في الصور هو عم يحفر بقلب الجبل للوصول إلى قلعة شقيف. لماذا يقوم بذلك؟ أول شيء ليختصر وقت، ليختصر طريق، ولكن أيضا كمان لأنه هذه المناطق بهيدا الاتجاه لا تشكل خطر على الإسرائيلي، بينما هذه الطريق التي يعبرها إذا ما كان هناك أو بدأت معركة هو حيكون مواجه لك كل المناطق يلي حيكون فيها حزب الله، وبالتالي هو عم يحمي نفسه. نذكر بانه الاسرائيلي بعام 2000 عندما كان في قلعه شقيف وانسحب بال2000 من قلعه شقيف كانت طريقه كثير سهله لانه هو كان محتل كل هذه المناطق وجزء ايضا من حتى اول النبطيه. عم نشوف انه كان ينزل على جسر الخردلي اللي بيبعد 2 كيلومتر عنه وكان يستبيح هذه المنطقة كيف ما بده. اليوم الجيش اللبناني في جسر الخردلي ولم يصل الإسرائيلي إلى هذه المنطقة. مصادر عسكرية مطلعة رأت أن ما يقوم به الإسرائيلي هو ترسيخ لوجوده في المنطقة، بل اعتبرت أن الإسرائيلي قد يتنازل عن علي الطاهر بمعنى تسليمه للجيش اللبناني بعد إخلائه من حزب الله. أما قلعة شقيف فهي مرتبطة بانسحابه من جنوب الليطاني لأهميتها الاستراتيجية ورمزيتها، يعني يبدو أنه باقي بالقلعة وباقي بالمناطق المحيطة فيها. في رحلة واحدة لوجهة واحدة مقابلة للأراضي المحتلة استطعنا رصد هذه الاستباحة وهذا الاستملاك لأراضينا، فما هي حال ثلث الجنوب الذي لا نستطيع حتى أن نسترق نظرة على أراضيه؟ هنا عندها ستكون النكبة الحقيقية. نخلي،
3: شكرا نوال. في الميدان إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها في الجولان وغزة، والهدف عدم ترك أي نقطة قد يستخدمها الحزب لمواجهتها. تقرير حسان الرفاعي.
5: تغيرت السياسة العسكرية الإسرائيلية ميدانيا وعادت لتشبه ما كانت عليه في حرب 2024. آنذاك ووسط الحديث عن بدء الاجتياح البري تبين أن إسرائيل تعتمد سياسة الاستطلاع بالنار، وهي تكتيك عسكري اعتمد في معركة سيف القدس في غزة، هدفه خلق غطاء ناري كثيف يستهدف أي تحرك أو نقطة يشتبه فيها لإيهام الخصم أن التحرك البري على وشك البدء، ليكشف نقاطه الدفاعية وكمائنه، وهو ما يشهده الجنوب اليوم لا سيما في محيط علي الطاهر.
6: السياسة اللي عم يستعملها هي طريقة اسمها جذر العشب وبعدين أرض محروقة من وراها، يعني بس يقرب الإسرائيلي على منطقة عم بيجرب يدمرها قبل ويحرقها، ومن بعدها بيتقدم حتى يخفف خسائر بشرية على قد ما بقدر الإمكان. هيدي الطريقة بتأدي لضرب أي مكمن دفاعي وبعد فيه بؤر للمقاومة أو جيوب مقاومة موجودة بينتهي منها، حتى كمان بيضرب الأماكن اللي ممكن يكون فيها تشريكات أو ألغام.
5: أكثر من كمين واستهداف تمكن فيه حزب الله من إصابة الجنود الإسرائيليين، لا سيما في مجد الزون التي شهدت انفجار عبوة ناسفة أدت إلى مقتل جنديين وجرح آخرين.
6: سياسة الأرض المحروقة هي أصلاً استعمالها سابقاً بالجولان بال1967 من بعد ما احتل الجولان، أنشأ لجنة اسمها لجنة الهدم والإشراف على المسح والإشراف على الهدم. هيدي اللجنة هدمت 217 ضيعة بالجولان وسلمت للمستوطنين، وهون الخطر اللي عم يعمل الإسرائيلي أنه ما عم يترك شيء وراه لحتى ما يكون في أي بيئة حاضنة لناس بدها تقاومه أو أي منطقة عمرانية ممكن يتخبى فيها المقاتلين.
5: مصادر مقربة من حزب الله رأت أن استخدام هذا النهج استمرار لخرق وقف إطلاق النار وتأكيد على عدوانيته، وأكدت المصادر أن الإسرائيلي لا يبحث عن تحقيق الاستقرار والأمن على طرفي الحدود، بل يعمد إلى محاولة تغيير الوقائع ميدانيا لإيجاد مناطق عازلة وتوسيعها. المصادر أكدت أن الحزب حاليا ملتزم بوقف إطلاق النار من دون أن يعني ذلك عدم قدرته على العودة إلى تنفيذ العمليات بمختلف أشكالها وفق ما كان يحصل خلال فترة الاحتلال وصولا إلى العام 2000.
3: آلاف القذائف والصواريخ والمتفجرات في جنوب لبنان، أرقام رسمية تعرضها الـMTV بناء على أرقام المركز الوطني للبحوث العلمية. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي بلاوي. يعني أرقام خطيرة جدا صبحي.
7: صحيح نخلي، رح نطلع عليها سوا. العمليات العسكرية الإسرائيلية تتركز في الأيام الأخيرة على القطاع الغربي من جنوب لبنان، وننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية المباشرة. مع ارتفاع نسبة هذه العمليات، التركيز من الجيش الإسرائيلي على هذه النقطة تحديدا وهي نقطة المنصوري مجد الزون. هذه النقطة على الرغم من الحديث الإعلامي عن علي الطاهر، لأن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من هذه المنطقة في القطاع الغربي، بحيث أنها تعتبر أن هذه المركز هو مركز دي القطاع الغربي وإدارة العمليات فيه من قبل حزب الله. معلومات خاصة للام تي في تتحدث عن سقوط عدد من عناصر حزب الله في تلك المنطقة في الأيام الأخيرة. أما بالنسبة إلى علي الطاهر، وإذا ما انتقلنا إلى تلك النقطة فهي أيضا تتعرض لقصف كبير ومركز. وأما بالنسبة للأرقام التي حصلت عليها الام تي في من المركز الوطني للبحوث العلمية وهو الجهة الرسمية المختصة بهذه الأرقام، فبدا واضحا أنه من 18 آب وحتى 28 آب 2026 حصل 165 تلغيم وتفجير، إضافة أيضا إلى 142 غارة. وبالنسبة للإحصاءات من 17 نيسان 2026 وحتى 28 آب 2026 حصل 1234 تلغيم وتفجير، إضافة إلى 5918 عملية قصف وغارات. هذه الأرقام لا تشمل عمليات التجريف وحرق المنازل الجنوبية. في اللقطات لما حصل في هذا اليوم والتي وصلت من جنوب لبنان، هذه اللقطات لجبل القنطرة والذي انهار جزءا منه بفعل التفجيرات الإسرائيلية. كذلك في هذا اليوم حصلت أكثر من عملية تفجير في سربين، وأيضا كان التفجير الأكبر ما تشاهدونه الآن على الشاشة في بلدة حولة التي نسبة الدمار فيها تتخطى 90%. إضافة أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ أيام عمليات تجريف للمنازل. هنا نلاحظ هذه الجرافات التي تقوم بعمليات التجريف إضافة إلى حرق تلك المنازل. أما بالنسبة إلى الطائرات المسيرة فهي وصلت في تحليقها على علو منخفض إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا منذ بعض الوقت وصلنا نبأ عن استشهاد طفل في منطقة حبوش جراء انفجار يعني مخلفات ما حصل في الأيام الماضية من قصف إسرائيلي. نخلي،
3: شكرا صبحي. وفي سياق التصعيد، قلق عربي أردني على الآتي في الإقليم ولبنان، وهيكل يوسع دائرة الدعم من روما إلى عمان، فهل ينجح مؤتمر باريس؟ رامي نصار.
8: الأردن يدق ناقوس الخطر. الإقليم دخل مرحلة شديدة التعقيد بين الولايات المتحدة وإيران، والوضع في لبنان صعب جدا. هذه الأجواء شديدة القلق تنقلها مصادر دبلوماسية عربية للإم تي في عن عمان التي لا تقرأ التصعيد من بعيد بعدما طاولتها استهدافات إيرانية، وتخشى أن يدفع لبنان بدوره ثمن المواجهة المفتوحة. وسط هذه المخاطر حتى قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الأردن في زيارة تجاوزت سريعا مراسم وبروتوكول التعاون العسكري. فالملك عبد الله الثاني الذي استقبله بحضور ولي العهد الأمير الحسين أكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم أمنه وسيادته. وفي القيادة العامة بحث هيكل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي تعزيز التنسيق بين الجيشين والتطورات الإقليمية المتسارعة. معلومات الام تي في تكشف أن الأردن قرر وضع ثقله خلف الجيش اللبناني ويستعد لحشد الدعم المالي واللوجستي له في باريس في 17 من أيلول. الملك عبد الله سيشارك شخصيا إلى جانب الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون فيما سيكون الحضور العسكري على مستوى قادة الجيوش، ويتوقع أن تتمثل واشنطن مبدئيا بالجنرال جوزيف كليرفيلد، كما أن المملكة العربية السعودية ستكون ممثلة أيضا. إذن من عمان عملية الحشد مستمرة، ويعود العماد هيكل إلى بيروت مساء الاثنين حاملا معه التزاما أردنيا بأن الجيش اللبناني لن يترك وحيدا.
3: الحرارة حدك
4: بري في الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر، يجدد رفضه اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، ويلطش عون وسلام من دون أن يسميهما. تقرير جويس حقيقي.
9: تحت أي ظرف من الظروف
10: بنقاط ست، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاط على حروف المرحلة:
9: السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء، وخاصة الجيش اللبناني نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، لا يقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه، وجغرافيته ليست مناطق تجريبية يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان. أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض نجدد التأكيد في رفض اتفاق الإطار، وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار. وفي غياب الإجماع الوطني، 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها.
10: أما في الشأن المتصل بتطورات المنطقة، فاللافت أن بري أكد دعم مساعي الدول العربية الشقيقة وباكستان في حل الحرب الدائرة من دون أن يتحدث عن دعم إيران، فهو ذكرها فقط في توصيف الحرب بينها وبين محيطها العربي والإسلامي.
9: نؤكد على دعمنا وتأييدنا لكل المساعي والجهود التي يبذلها الأشقاء العرب وكذلك جمهورية باكستان الإسلامية لإنهاء التوتر وإرساء الاستقرار في منطقة الخليج، بما يحفظ لدول المنطقة أمنها واستقرارها وسيادتها، خاصة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحيطها في دول مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي والإسلامي.
10: أما حزب الله فلم يذكره بري سوى مرة واحدة في خطابه، مؤكدا أن الحرب ليست عليه إنما على لبنان بأكمله.
9: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته، في سلمه الأهلي.
10: هذا ولم تخلو كلمة بري من لطشات لقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من دون أن يسميهما، ربما لأنه لا يريد أن يكسر الجرة مع كليهما، لغاية في نفس بري الذي يعرف جيدا كيف يلعب على حبال السياسة وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة.
4: وفي ذكرى تغيب الإمام الصدر، خيط جديد يعيد فتح الملف من خارج ليبيا، تحرك في بغداد ووثائق تطرح السؤال، هل كان قرار إخفائه ليبيا فقط؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
11: ملف الإمام موسى الصدر يفتح هذه المرة من بغداد بعد 48 عاما على اختفائه في ليبيا. منتصف آب زارت لجنة المتابعة الرسمية العراق بعيدا من الأضواء 3 أو 4 مطالب قدمت إلى مسؤولين عراقيين. اللجنة ترفض الكشف عن مضمونها، لكنها تراهن على قدرات العراق وتأثيره للوصول إلى جديد.
12: لجنة المتابعة وممثل عائلة الإمام ولدولة الرئيس نبيه بري زار وفد العاصمة العراقية بغداد والتقى كبار المسؤولين، هذا نعلنها لأول مرة من حوالي أسبوعين، وعلى رأسهم دولة الرئيس الأستاذ علي الزيدي. وكان هناك وضع يعني أطر تعاون فيه بشأن قضية الإمام. العراق دولة عربية كبيرة ومؤثرة، ففيها 3-4 مطالب بيتعلقوا بعدة أمور نعتقد أنها مهمة ونعتقد أنها ستؤتي أكلها.
11: لكن لماذا العراق الآن؟ الخيط الذي بدأ في ليبيا عام 1978 يمتد أيضا إلى إيران عشية ثورتها. وثيقة أمريكية سرية كتبت بعد شهر من اختفاء الصدر ورفاقه تكشف أن حكومة الشاه كانت على تواصل معه، وبحسب الرواية التي نقلتها الوثيقة وافق الصدر على الابتعاد عن الخميني ودعم الشاه. وقبل اختفائه بأشهر كان الصدر قد التقى محمد بهشتي أحد أبرز منظري الثورة الإيرانية. لاحقا ظهرت رواية تتهم بهشتي بتحريض القذافي على إبعاد الصدر، اتهامات لم يثبتها التحقيق.
12: لم يثبت لدينا في الملف وجود تحريض من قبل مسؤول عربي ما، نحن نثبت لدينا أن الفاعل هو معمر القذافي، قد يكون هناك تحريض، أنا لا أنفي التحريض لكن أقول غير ثابت.
11: حتى الخيط الفلسطيني حضر في الروايات المحيطة بالقضية، لكن الثابت بحسب الشامي هو خلاف الصدر مع القذافي في شأن رفض الإمام تحويل الجنوب أرضا محروقة بفعل ممارسات بعض الفصائل الفلسطينية. في المقابل يقود الخيط الأكثر صلابة إلى ليبيا، فبحسب اللجنة لم يصف الصدر فورا بل تنقل بين سجون سرية من سبها إلى مكتب النصر، وصولا إلى مكان مرتبط بعبد الله السنوسي المعتقل في ليبيا منذ عام 2012 من دون تحقيق جدي معه حتى اليوم. 48 عاما والفاعل الذي تثبته اللجنة هو القذافي، لكن من حرض ومن كانت لديه مصلحة في إبعاد الصدر؟ وهل تملك بغداد اليوم مفتاح الخيط بين طرابلس وطهران؟
3: وفي المناسبة نفسها أشار الرئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب أن السؤال ليس فقط من خطف الإمام وأخويه، بل من يتحمل مسؤولية إبقاء القضية بلا نتيجة بعد كل هذه الأعوام.
13: يجب أن يكون هدف الدولة واضحا، ليس الانتقام من هنيبال وليس الثأر من عائلة القذافي، بل الوصول إلى المعلومات. وفي عام 2025 أخلي سبيله بطريقة مشبوهة. إذا كان هنيبال لا يملك شيئا فليقل القضاء ذلك، وإذا كان يملك شيئا فكيف أخرج قبل أن تصل القضية إلى نتيجتها؟ نحن لا نريد عداوة مع ليبيا، لكننا نقول أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تكون على حساب قضية وطنية. وإذا كانت ليبيا الجديدة تريد فعلا أن تقول أن عهد القذافي انتهى، فلتثبت ذلك بالتعاون، وهذا ما لم يحصل حتى الآن.
3: بعد الإعلان، شراكة لبنانية يونانية
4: وتلسكوب لأسرار أو لأسرار مجهولة.
14: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمونا حتشيتي عبر لبنان الحر.
15: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
10: بلشنا وقلنا إنه موضوعنا اليوم عن سيدة من آل سبنسر أو سيدة بريطانية من آل سبنسر، ما كتير بهمنا ما هيك؟ طيب، ولا حتى إذا قلنا لك إنه عندها أختين، سارة وجين، وخيين إيرل وجون، إلا إذا اكتشفنا إنه هيدي السيدة بالذات هي أميرة، ومش حيلا أميرة، أميرة لقبت بأميرة الشعب. ساعتها بيصير بدنا نحاول نتذكر شو حكينا بأول الحلقة وشو أسماء إخواتها. حقك تعرف إنه الأميرة يلي توفت مثل اليوم بحادث سير غريب بباريس ما هي إلا ليدي دي ديانا يلي جاية من عائلة سبنسر أصلاً، وأهلها انفصلوا كان عمرها 7 سنين، وستها لجهة والدتها كانت المرافقة الخاصة للملك الأم، ويلي تعرفت على الأمير تشارلز بوقتها كان عمرها حوالي 19 سنة وهو كان بالثلاثينات. المهم إنه الليدي دي يلي أكثر من حدا انهوس فيها هي وحدة من أكثر الشخصيات بالعالم يلي التقطوا لها صور وانعمل عليها وثائقيات وأفلام ومسلسلات، ولقبت مش عن عبس أميرة القلوب.
15: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
14: حوار حر.
16: حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق هادي أبي اللمع.
14: حوار حر
16: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء 1 بعد الظهر.

0: أهلا بكم من جديد. الرئيس عون في اليونان لدعم سياسي وعسكري للبنان وشراكة لتعزيز الاستقرار والعلاقات الثنائية. التفاصيل مع ميرال أبو خليل.
1: من أمام النصب الجندي المجهول استهل رئيس الجمهورية جوزيف عون زيارته إلى اليونان، حيث وضع إكليلا من الزهر تكريما وتخليدا لذكرى الجنود الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث عقد محادثات رسمية مع نظيره اليوناني قسطنطين تاسولاس.
2: ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم ونثق بقدرتكم على قيادة لبنان في هذه الظروف الصعبة. اليونان تقف إلى جانبكم لدعم لبنان وتعزيز استقلاله ورفاهه، خصوصا من خلال تطبيق القرار 1701 وتنفيذ صيغة الإطار مع إسرائيل. كما ستعمل اليونان خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي عام 2027 على تعزيز العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي. تربط البلدين علاقات تاريخية وشعبية بوجود جاليات مشتركة ومجتمع أرثوذكسي وبطريركية أنطاكيا. وأؤكد استمرار دعم اليونان لبنان عبر استكمال إرسال المساعدات العسكرية والالتزام ببناء السلام وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: وإذ عرض الرئيسان الهاجس الأكبر الواقع الأمني اللبناني، اعتبر عون أن استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة.
3: لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب. الهدف ما إن كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل، هو إنهاء حالة العداء، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بالانتقائية، بكامله. هون نحن بنطلب مساعدة اليونان قدر المستطاع بالمساعدة لبنان بتطبيق الاتفاق. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسى الحروب، أنا الأوان لا يرتاح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
1: بعد اللقاء وقع عون على السجل الذهبي وتوجه إلى مبنى رئاسة الحكومة اليونانية حيث التقى رئيس الحكومة اليونانية.
4: تضامننا مع لبنان ليس بالأقوال، ومستعدون لدعمكم بشكل متزايد لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها ممارسة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. ناقشنا مع الرئيس عون مرحلة ما بعد اليونيفل وضرورة عدم حصول فراغ أمني، والقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تؤدي دورا أساسيا، وندعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم وفد لحماية الأمن. مهتمون بالعمل في لبنان على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة وتعميق الشراكة في مختلف المجالات.
1: عون اعتبر أن علاقات لبنان مع أي جار هي مدخل لعلاقات مماثلة مع جميع الجيران على قاعدة السيادة والسلام بلا إلغاء ولا تفرد.
5: أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا. الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي، انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
1: هذا وعرض عون إمكان إنشاء شراكة سياحية خصوصا دينية وتوأمة بين المدن الساحلية المعمرة اللبنانية واليونانية.
6: وفي شؤون اللبنانيين في الخارج، أحيت كنيسة سيدة لبنان في سان فرانسيسكو النسخة 16 من المهرجان اللبناني السنوي الذي جمع آلاف المشاركين، وصدحت الموسيقى والأغاني وسط أجواء من الفرح، فيما شكلت الدبكة القلب النابض للمهرجان جامعة الكبار والصغار. وشدد قنصل لبنان العام في لوس أنجلوس شرب النصار على أهمية المهرجان بوصفه جسر تواصل بين لبنان وبلاد الاغتراب، مؤكدا أن الهوية والثقافة تبقيان حاضرتين وحيتين طالما هناك من يحافظ عليهما.
0: دوليا، وبعد أسابيع من نقل المعركة إلى الاقتصاد، عادت واشنطن لتضرب في قلب الميدان، ولارك تكشف أن معركة خنق إيران عادت إلى مفاتيح هرمز. إذن ودوليا، دوليا أيضا، قمة شنغهاي تستمر يومين وحروب المنطقة على طاولة النقاشات، وموقف لافت للرئيس الإيراني.
7: خصوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على طاولة واحدة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي يصادف 25 عاما على تأسيسها. أعمال القمة انطلقت الاثنين وتستمر للثلاثاء في بشكيك عاصمة كيرغستان، وتتزامن مع تصاعد العداء بين واشنطن وطهران في ظل تأثير إغلاق مضيق هرمز على المنطقة بأكملها. ملف حرب روسيا أوكرانيا كما حرب الولايات المتحدة وإيران حاضران أساسيان في النقاشات، أما المشاركة فهي على مستوى رؤساء الدول العشرة، وقد خصص اليوم الأول للاستقبالات واللقاءات الثنائية، فيما تعقد الجلسة الرسمية الموسعة في الأول من أيلول برئاسة الرئيس صدير جاباروف. لقاء ثنائي جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث شدد الطرفان على أن أسس العلاقة الصينية الروسية ستصبح أقوى. كذلك التقى بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كرر دعم بلاده لجهود السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي الإطار نفسه التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش القمة بالرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعرض الجانبان التطورات المتعلقة بمسار التعاون بين طهران وإسلام أباد. وعقب لقائه مع رئيس الوزراء الهندي أيضا، أعلن بيزيشكيان أن طهران لا تزال تسعى إلى اتفاق وأن استمرار الحرب ليس في مصلحة أحد. هذا ومن المنتظر لقاء يجمع بيزيشكيان وبوتين الثلاثاء لبحث المستجدات، كما لقاء ثنائي آخر يجمع بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
0: وبالعودة إلى إيران، وبعد أسابيع من نقل المعركة إلى الاقتصاد عادت واشنطن لتضرب في قلب الميدان، ولا تكشف أن معركة خنق إيران عادت إلى مفاتيح هرمز.
1: إيران دولة فاشلة رسميا، إنها ميتة. بهذه العبارة كرر وصعد دونالد ترامب هجومه على طهران قائلا إنه لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو ولا عملة، وأنها عاجزة حتى عن دفع رواتب جنودها وشرطتها، وذلك قبل أن يتوعد برد على الهجمات الإيرانية الأخيرة. وفي واشنطن قرأ وزير الخزانة التصعيد الإيراني من زاوية مختلفة. طهران بحسبه تأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد وترد عسكريا بهذه القوة لأنها تخسر اقتصاديا، وأكد أن الضغط سيستمر بعقوبات ثانوية جديدة تبدأ بالمصارف وقد تصل إلى قطع مؤسسات بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار. لكن الخناق الاقتصادي يتزامن مع انفجار الجبهة العسكرية، فبعد أكثر من شهر على آخر ضربة أمريكية معروفة داخل إيران، قصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق في جزيرة لارك، ما أدى بحسب السلطات الإيرانية إلى مقتل شخصين. ولارك ليست جزيرة عادية، موقعها قرب بندر عباس جعلها عينا إيرانية على هرمز، وقربها من الممرات المائية يمكن الإيرانيين من رصد حركة السفن ومتابعة عبورها، ولهذا نصبوا فيها رادارات ومنشآت لمراقبة الملاحة، كما تضم أيضا قاعدة عسكرية للحرس الثوري إلى جانب موقع لنقل النفط وتصديره، ويعود إلى أواخر الثمانينات. هذه الأهمية العسكرية تفسر لماذا أصبحت لارك هدفا في أي مواجهة حول هرمز. وبحسب أكسيوس، الجزيرة كانت ضمن خيارات عسكرية أعدها البنتاغون لضرب مواقع إيرانية. طهران ردت بتوسيع رقعة المواجهة، صواريخ ومسيرات باتجاه الأردن، ومسيرة إيرانية اعترضتها الإمارات فوق مياهها الإقليمية، فيما نفت الرواية الإيرانية عن استهداف قاعدة المنهاد. أما الخارجية الإيرانية فحملت واشنطن وكل الأطراف المساعدة لها مسؤولية تبعات التصعيد، وربطت ما يجري باستمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية، مؤكدة أن أي اعتداء جديد سيقابل برد. وفي مقلب آخر، صفقت أسلحة تاريخية وقعت بين اليونان وإسرائيل بقيمة 3.6 مليار دولار عقب التوترات الأخيرة مع إيران، تركيا وسوريا.
6: إلى قمة مكة، فبحسب البيان المشترك سيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات. إذن خارطة أمن المنطقة ترسم من إسطنبول، وسوريا قد تكون الاسم الرابع. رنا نمر.
7: بالكاد مر شهر على تأسيس اتفاق مكة للدفاع المشترك ليتأكد أنه أكثر من مجرد اتفاق سياسي بين السعودية وتركيا وباكستان. في اسطنبول عقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية بحضور وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، ليبدأ الانتقال من الاتفاق على الورق إلى بناء آليات فعلية للتنسيق السياسي والعسكري. والتغيير الأول بدأ من الاسم نفسه. وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أعلن اعتماد تسمية حلف مكة الدفاعي، مؤكدا أنه تحالف دفاعي غير موجه ضد دولة بعينها ومفتوح أمام دول المنطقة، ولا يتعارض مع التزامات أعضائه في تحالفات أخرى وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي. عمليا الدول الثلاث تبحث الآن في سبل العمل معا من تطوير القدرات والتدريب والتنسيق بين الجيوش إلى الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك والبحث والتطوير وصولا إلى التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب. أما جوهر الاتفاق فهو مبدأ الدفاع المشترك، أي اعتداء مسلح على أحد الدول الأعضاء يتعامل معه باعتباره اعتداء على الجميع. وهنا تحديدا تدخل سوريا إلى الصورة، فدمشق أعلنت أنها تدرس احتمال الانضمام وأن لم تحسم قرارها بعد. وانضمام سوريا لن يكون مجرد توسيع جغرافي للحلف، بل قد يحمل تحولا سياسيا أعمق. فسوريا التي كانت لعقود جزءا أساسيا من شبكة النفوذ الإيراني في المنطقة تعيد اليوم بناء علاقاتها وتحالفاتها باتجاه السعودية وتركيا وباكستان. وبالنسبة إلى دمشق، العضوية المحتملة قد تعني تدريبا وتسليحا وتبادلا استخباراتيا ومظلة ردع إقليمية في مرحلة إعادة بناء الجيش، خصوصا أمام الاعتداءات الإسرائيلية. إذن سوريا قد تكون ربما الاختبار الحقيقي لحلف مكة، لأنها إن دخلت فلن يكون الحديث فقط عن تحالف دفاعي جديد، بل عن محاولة بناء مركز ثقل إقليمي في مساحة كانت إيران لعقود أحد أبرز اللاعبين فيها.
0: ومن الأرض إلى الفضاء، مهمة جديدة قد تغير فهمنا للكون. ناسا تطلق تلسكوب رومان للبحث أو رومان للبحث في أسرار مجهولة. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: أكثر من 4 مليارات دولار وأكثر من 10 سنوات من العمل من أجل تلسكوب مهمته البحث في جزء من الكون نعرف أنه موجود لكننا لا نعرف حتى اليوم مما يتكون. إنه رومان، أحدث تلسكوب لناسا، انطلق من فلوريدا على متن صاروخ فالكون هافي في مهمة أساسية تمتد لنحو 5 سنوات. وجهته نقطة مراقبة تبعد نحو 1,500,000 كيلومتر عن الأرض، يصل إليها بعد رحلة تقارب 100 يوم، ومن هناك يبدأ مسح مساحات هائلة من السماء ورسم ما تصفه ناسا بأطلس جديد للكون. لكن لماذا احتاج العلماء إلى تلسكوب جديد فيما هابل وجيمس واب موجودان أصلا؟ مرآة رومان بحجم مرآة هابل تقريبا، لكن مجال رؤيته أوسع بأكثر من 100 مرة. كل النجوم والكواكب والمجرات والمادة التي نعرفها لا تمثل سوى نحو 5% من محتوى الكون، أما 95% المتبقية فينسبها العلماء إلى المادة المظلمة والطاقة المظلمة. هم يرصدون تأثيرهما لكنهم لا يعرفون حتى الآن ماهيتهما. وهنا تبدأ مهمة رومان، سيراقب ملايين المجرات ويقيس مواقعها والمسافات بينها وكيف تغير الكون عبر مليارات السنين. ولن ينظر رومان فقط إلى أبعد المجرات، فهو سيبحث أيضا عن آلاف الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، من بينها كواكب يصعب اكتشافها بالتلسكوبات الحالية. وبالأشعة تحت الحمراء يستطيع رومان التقاط ضوء انطلق من أجرام بعيدة قبل مليارات السنين. 3, 2, 1, بيانات هائلة سيجمعها التلسكوب يوميا وستكون متاحة للعلماء حول العالم. والهدف خلال سنوات محاولة الإجابة عن سؤال أكبر، مما يتكون 95% من الكون الذي ما زلنا عاجزين عن رؤيته وفهمه.
6: الإقلاع عن التدخين أكثر من مجرد تخل عن عادة، ومركز كليمنسو الطبي يقدم برنامجا متكاملا يرافق المدخن خطوة بخطوة نحو حياة خالية من التبغ. ماريو دويري.
9: يزال التدخين من أبرز التهديدات الصحية التي يمكن الوقاية منها حول العالم. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، يتسبب التدخين في وفاة أكثر من 7 ملايين شخصاً سنوياً، ويرتبط بنحو 15% من كل حالات السرطان الجديدة، ويسبب ما لا يقل عن 20 نوعاً من السرطان، إضافة إلى مساهمته في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. ورغم أن الإقلاع عن التدخين قد يكون تحدياً، إلا أنه لم يفت الأوان أبداً، إذ تبدأ فوائده الصحية بعد فترة قصيرة من التوقف، ومع مرور الوقت تتحسن الدورة الدموية ووظائف الرئتين، كما ينخفض خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. انطلاقاً من أهمية الوقاية والتدخل المبكر، يقدم مركز كريماسو الطبي بيروت CMC برنامجاً متخصصاً للإقلاع عن التدخين، يجمع بين خبرات أطباء الأمراض الصدرية واختصاصيين في الرعاية الصحية، لتوفير تقييم طبي فردي وإرشاد متخصص ومتابعة مستمرة بما يتناسب مع حاجات كل شخص طوال رحلة الإقلاع. يشمل البرنامج تقييما طبي مع اختصاصيي أمراض الجهاز التنفسي، تقييم تاريخ التدخين ودرجة الاعتماد على النيكوتين، إرشادات واستشارات فردية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، توصيات طبية مصممة وفق حاجات كل مريض، متابعة ودعما مستمرين خلال مراحل الإقلاع. في إطار التزامه المستمر بتعزيز الصحة والوقاية، يحرص مركز كليماسو الطبي على تقديم رعاية طبية متخصصة تضع صحة المريض في صميم اهتمامه، مع التركيز على التوعية والوقاية والتدخل المبكر.

0: مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
2: في مدن وضيع بتنسى الحرب، وفي قرى الحرب بتسكن بترابها. من الدامور بلشت الحكاية، من بلدة صغيرة على البحر أول وصية كتبت بالدم وانحفرت بالتاريخ. من الدامور وصية من تراب عم ترجع تنقال.

بذكر كان نهار سبت كانون الثاني 1976. بي كان قاعد على الدرج، أمي عم تخبز، جوزيف خي كان عم بيشيل كراسي المدرسة اللي صارت ملجأ، صوت البحر كان بعده أعلى بكتير من صوت الحرب.

ما حدا فاهم شو صار. الهجوم كان شامل من الجبل ومن البحر، بلا مقدمة بلا إنذار. الدمور صارت تحت النار.

ما قدرنا نكمل نهارنا. فجأة الطرقات تسكرت، صاروا الناس يركضوا، ركضنا نتخبى بالكنيسة، بس الكنيسة كمان كانت هدف.

رنا أنا ما بقدر فل ولا أهرب. المدرسة صارت مستشفى والكنيسة صارت خندق. إذا نحنا تركنا مين بيبقى؟

صار يشيل المصابين يساعد الكبار. جوات عيونه شفت خوف مش إله، بس مفل، ما تخبى، ما خان.

0: أنا ما بقاتل كرمال علم ولا صورة ولا حكي كبير، بقاتل كرمالك، كرمالك أمي. كرمال تضل الدمور فيها خبز وضحك وأمان. ما فينا نترك، ما فينا نصير لاجئين بضيعتنا. نحن أصحاب البيت، واللي فات غريب وناوي يمحي.
1: من بعد ما سقطت الدمور فتشنا عليه بكل الخنادق وما لقيناه. لقينا دفتر صغير كان كاتب فيه:
0: إذا متت ما تلبسوا أسود، لبسوا أبيض، لأنه ما بموت إذا بقيتوا تتذكروا ليش متت. إذا نسيتوني ما بزعل، بس إذا نسيتوا ليش متت بضيع.

0: رجعت عالدمور بعد سنين، الحيطان راحوا بس في حجر حامل اسمي محفور بإيده، وجوزيف بعدهم بين الموج والتراب.
1: جوزيف ما سقط لحاله، سقطت معه أول براءة، بس وصيته بعد واقف بكل عنفوان على باب كل حارة وكل ضمير ما مات. جوزيف ترك دفتر ورجع تراب، بس التراب ما بينسى. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
2: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
0: أداء دكتور جان أسيس،
1: غسان سالم،
2: إلديكو إيليا.
1: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

غاية تعلو وخطوة لا تميل، عهد يصان من جيل إلى جيل، بالانضباط رجال وبالوفاء أبطال، وبالعنفوان تحمل الآمال. كشافة الحرية للحرية أجيال، الخميس الساعة 3 بعد الظهر مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كل واحد منا أكيد بيعرف شخص ناجح أكتر منه أو أجمل منه أو أغنى منه أو حقق أحلامه قبله بكتير، بس إذا ضلينا عم نقارن حالنا بغيرنا رح نضل حاسين إنه ناقصنا شي أو إنه مقصرين أو مش كفاية. في مقارنة وحدة بتفيد، قارن حالك بحالك. كيف يعني؟ يعني قارن حالك اليوم بحالك من سنة أو من سنتين أو من أكتر أو أقل. هل صرت أهدى؟ هل صرت أوعى؟ يا ترى تعلمت شي جديد؟ أو يمكن تخطيت موقف كان من قبل لو واجهته كسرك؟ هيك بتعرف حالك قديش عم تتطور وعم تتقدم. نجاحك ما بيجي من سبق بتعمله مع غيرك، نجاحك بيكون لما بتصير نسخة أفضل من حالك وبتكمل لتصير أفضل وأفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر
0: حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق هادي أبو اللمع.
2: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر.
2: الخبر أولاً، سرعة دقة موضوعية.

سجل مساء اليوم غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر، كما استهدفت سلسلة غارات ضوحة كفر رمان، زوطر الشرقية، وقصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة حولة. صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: استحصل السيدين مهدي وحسين علي زعيتر على موافقتين مبدئيتين بتاريخ 11/1/2024 و 15/4/2024 من أجل إذن المرور على العقار رقم 24 في منطقة أفقى العقارية في قضاء جبيل، بعدما تقدما بطلب سجل بالرقم 928/2023 تاريخ 31/7/2023 لإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية على مرج نهر إبراهيم من منطقة أفقى العقارية في قضاء جبيل بهدف المرور إلى العقار. لكن بعدما لم يتم إثبات ملكية العقار رقم 24، وبعدما تبين أن المساحة يتم إشغالها لغير غاية المرور ويتم منع المواطنين من الوصول إلى مرفق عام، أصدر وزير الطاقة جو صدي قراراً ألغى بموجبه الموافقتين المبدئيتين، مطالبا الأخوين زعيتر بإزالة كافة التعديات الحاصلة وإعادة الحال على ما كانت عليه قبل حصول التعديات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة إيران، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين، وقال: نواصل سعينا نحو مسار من الاتفاق والتفاهم، ونعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة. أضاف: نؤمن بأن حل المشاكل القائمة يكمن في الحوار والتعاون، ويجب تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن والنزاع، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: حجر السيادة مع نائبة رئيس جهاز التنشئة السياسية في القوات اللبنانية جويس ثابت، يحاورها فادي ناكوزي الأربعاء 9 مساء.
1: أولك هيك؟
2: بشو؟
1: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهم رأيك.
2: No, it's up to you.
1: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولك هيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

أو لك هيك الله معكم. 102.3 102.5 و102.7 ميجاهرتز اف ام هن موجات اذاعه لبنان الحره العامله داخل لبنان، اما خارج لبنان فاكيد على الانترنت www.rll.com.lb.

جوزيف كريم وسالم خليفة بمسوكم بالخير وبيتمنوا لكم أكيد أمسي مبوردة أو دافية حسب، لأنه عادة بآخر آب بنكون عم نطلب أمسيات مبوردة، بينما بالنسبة للي صار مبارح أو قلت مبارح بدنا نتفى تكون أدفى.

أكيد يمكن هيدي أول مرة من زمان كتير بآب بتشتي مرتين، مرة بنص آب ومرة بآخر آب. عادة المثل اللبناني بيقول إنه أيلول طرفه بالشتي مبلول، السنة تغيرت شوي صارت آب نصه وآخره بالشتي مبلول. أكيد يلي عم بيصير جاي من وراء التغير يلي عم بيصير بالتأس، الأمور اللي عم بتصير يمكن من وراء الاحتباس الحراري، يمكن من وراء دخول لبنان أو مش لبنان بس العالم كله بمرحلة طقس جديدة، إنما بدنا نبلش نتعود على نتف التغيير بالفصول يلي كنا نعيشها.

المهم بلقائنا الليلي مش رح نحكي عن الطقس اكيد. بقولك هيك بدي اسالكم شو قولكم بموضوع صرنا اكثر من حلقه عم نعالجه، انما في كتير تصريحات ومواقف صارت تتعلق فيه. كرمال هيك رح نرجع نتطرق له نتفق أكتر أنا وياكم، وهو شو هو مستقبل الذكاء الاصطناعي، وهل البشرية بخطر نتيجة التطور الكبير اللي عم بيعيشه الذكاء الاصطناعي، ولا موجة وبتقطع.

في البداية وأكيد برجع بذكر المستمعين أنه بقدر أخذ اتصالاتكم على رقم تليفون 0928-18-233 هون للاتصالات الهاتفية، الرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق واتساب 70-959-111.

شركة أوبن أي آي كل العالم تقريبا كل العالم صاروا سامعين فيها. بس نقول شركة أوبن أي آي على شو بتفكر جوزيف؟ بس نقول أوبن أي آي بمين بتفكر؟ بتشات جي بي تي. شركة أوبن أي آي هي شركة اللي طورت التشات جي بي تي, وتشات جي بي تي تقريبا كيوزرز في عنده ملايين المستخدمين أسبوعيا, يعني هالقد صار مشهور. النقطة منا بتشات جي بي تي, النقطة أنه شركة أوبن أي آي هي بحد ذاتها كشفت أنه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا لديها خرجت عن السيطرة واخترقت, يعني عملت بيراتاج, عملت قرصنة على شركة ناشئة, وهالشي من بعد ما فقدت الشركة التحكم فيها أثناء اختبار أمني.

اوبن اي اي صرحت انه الذكاء الاصطناعي الهجومي الخاص فيها وهو نظام قادر انه يشتغل بشكل مستقل من بعد تلقي نتفة توجيهات بشرية، يعني بيعطوه نتفة ديركتيف شو لازم يعمل وهو بيعمل بيتكفل بالباقي، كان بعده تحت الاختبار ببيئة بتخضع لضوابط. إلا أنه كشف هالبرنامج، هو كشف عن ثورات وخرج عن السيطرة، واستهدف الذكاء الاصطناعي شركة من أكبر بأحد أكبر مراكز مشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي بالعالم، وقدر من الوصول لبعض الأنظمة الداخلية للشركة. أوبن أي آي وصفت الحادث بأنه حادث غير مسبوق، وقالت أنه هي عم تعمل تحقيق بالتعاون مع أكثر من شركة. وهالشي صار على منشور على منصة أكس بأنه حدوث كل هالشي بشكل ذاتي ومستقل أمر مذهل للغاية.

القصة مش بس هالوضع هيدا يلي صار مع شركة أوبن أي آي، إنما كمان بيل جيتس، وكتار يلي سمعين بيل جيتس وبيعرفوا مين هو بيل جيتس وقديش هو مندفع وإيجابي تجاه الذكاء الاصطناعي. لأول مرة بيل جيتس يلي بينظر بكتير تفاؤل لموضوع الذكاء الاصطناعي بيحذر من إنه التطور السريع لهالتكنولوجيا ممكن يؤدي لأضرار بتفوق فوائد هالتكنولوجيا هيدي في حال ما تدخلت الحكومات بصورة عاجلة لتنظيم الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره. هالمقال نشرته الواشنطن بوست الأمريكية، وبيأكد فيه جيتس إنه الذكاء الاصطناعي هو أداة قادرة على تحرير البشر من كتير من الأعمال وعلى تسريع الابتكارات بمكافحة الأمراض وتغير المناخ. إنما صار يحس بيل جيتس عم بيقول إنه بيحس للمرة الأولى بحياته بأنه هالتكنولوجيا جديدة يمكن تتقدم بسرعة أكتر مما لازم.

كمان بيقول جيس بيزيت التصريح بالتصريح نفسه بيقول انه هالامر يلي عم بيصير ما بيجافي الحقيقة، وخصوصي اذا بيقول انه هو صار خايف، يعني بيل جيتس خايف من شو ممكن يصير اذا ما تم التدخل بصورة عاجلة من قبل الحكومات لوضع ضوابط، وبيدعي للحصول على اكبر قدر ممكن من فوائد الذكاء الاصطناعي وابقاء اضراره ضمن حدود بيتحملها المجتمع.

كمان حدث الثالث بحذر عالم الذكاء الاصطناعي اللي حاز على جائزة نوبل جيفري هينتون، وهو يعتبر الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، بحذر من مستوى بيتجاوز فيه الذكاء الاصطناعي قدرات العقل البشري، وبيقول أنه القدرة المحتملة لتطور الذكاء الاصطناعي ممكن كتير أنه تفوق قدرة العقل البشري، وبالتالي هيدي بتشكل خطر على البشرية.

حبيب سمان أنا كمان مسيك بالخير وعلي أيضا بونسوار. إذن الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، وهون كنا حكينا عن ليش بسموه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، أنه أول وأكثر من اشتغل على الذكاء الاصطناعي. بيقول أنه بالرغم أنه الذكاء الاصطناعي يستخدم من سنوات عديدة بالعديد من الصناعات والتطبيقات، فصورة الأكثر شيوعا عند الجمهور ترتبط بكتير بأفلام الخيال العلمي مثل The Matrix أو Terminator أو Space Odyssey أو etc. يلي بتفرجي أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة الذكاء تتحول لتهديد للبشرية. هينتون وهو واحد من أبرز العلماء يلي ساهم بتطوير تقنيات ذكاء الاصطناعي ما كنت عم أقول، بشوف أنه هالسيناريو هيدا ما ممكن استبعاده ببساطة. وبحسب أكثر من تقرير صدر لا كمان وتصريح لهينتون، بيقول فيه أنه التأثير الذكاء الاصطناعي ممكن يكون كارثي على البيئة في حال قرر أنه يدعم قطاع على حساب قطاع آخر. بخلال قمة تشريعية للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية بشيكاغو، اتطرق هينتون لمخاوف متزايدة عند الجمهور بشأن الذكاء الاصطناعي. بيقول انه كثير من الناس صاروا قلقين بهالوقت هيدا بشأن موضوع الذكاء الاصطناعي، واضاف هالاشخاص هودي من حقهم انه يشعروا بالقلق. وهينتون عنده خبرة طويلة بمجال الذكاء الاصطناعي، هو حاصل على دكتوراه بالذكاء الاصطناعي من سنة 1978، واشتغل لأكثر من 20 سنة على تطوير تقنيات التعلم الآلي والشبكات العصبية اللي هلأ عم يدرسوا بالجامعات، وحصل على لقب الأب الروحي للذكاء الاصطناعي. بيأكد أنه واحدة من أكبر التحديات حول الذكاء الاصطناعي بيتمثل بعدم قدرة حدا على التنبؤ بدقة بشو بده يصير مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه ما حدا بيعرف كيف رح يكون بكرة.

ومن الاشياء اللافتة يلي قال هينتون بيقول كمان انه بالوقت نفسه سرعة تطور التكنولوجيا تجاوزت توقعات كتير من الخبراء، وهذا الشيء بيثير تساؤلات حول الثمن يلي ممكن تدفعه البشرية إذا استمر تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من دون ضوابط كافية.

قولك جيفري هينتون وبيل جيتس معهم حق ولا العالم المتفائلين أو العلماء المتفائلين وأنه لا كل شيء under control والذكاء الاصطناعي كمان under control وممكن يصيروا هالأمور هيدي معهم حق؟ قولك شو مين معه حق؟

كريم أو لك الأشياء اللي كنا نشوفها بالتلفزيون بأفلام الساينس فيكشن اللي كنا نسميها بوقتها ساينس فيكشنز, وأكثر من مرة بنقول هذه الشغلة كمان ثابتة علميا إنه الساينس فيكشن أوف توداي آر الساينس فاكس أوف تومورو, يعني كل شيء عم نشوفه اليوم كخيال علمي بكرة رح يصير واقع علمي. أقولك إنه هالأشياء هذه ممكن تصير ولا رح تضل الأمور كلها مضبوطة, ورح نقدر أو رح يقدروا الحكومات يخلقوا الأثيكس المطلوبين أو يخلقوا الريستريكشنز المطلوبين لحتى يضل الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار يلي بس بفيد البشرية وما بيضرها.

شاركونا رأيكم بأولك هيك أو لك هيك ولا هيك اليوم، أنه أولك الذكاء الاصطناعي رح يضل تحت السيطرة ولا أولك الذكاء الاصطناعي رح يفلت ومن تحت من إطار المراقبة والضبط ويصير عايش على راسه ويتحكم بالأرض وبخيرات الأرض وبكل شيء موجود على الكرة الأرضية على ذوقه هو. ليلي أولك هيك ولا هيك؟ صفر 9 2 18 2 3 3 للاتصالات الهاتفية، 70 9 5 9 1 1 1 للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق واتساب.

0: رسالة.
1: يسعد مساء خي سالم. لك ما انت عم تقولي الجواب، يعني اكيد اكيد مع المستقبل الكمبيوتر حيسيطر على الانسان، هو اذكى من الانسان. حطوا ضوابط ولا ما حطوا ضوابط؟ يعني الايام هذه الجاية
0: يعني انت بتوافق جيفري هينتون وبيل جيتس باللي عم بيقولوا، بس اثنيناتهم عم بيقولوا انه مفروض ينحط ضوابط حتى ما نوصل لهون. السؤال انه هل ممكن نوصل لمرحلة، نوصل لوقت نلاقي انه الآلة سيطرت على مش بس على الانسان، يعني سيطرت على البشرية، سيطرت على موارد الارض، سيطرت على الطاقة، شو عارفني قدرة سيطر على معامل الكهرباء بالدنيا، يعني الاشياء اللي بنشوفها بافلام الخيال العلمي، هل ممكن انه نشوفها؟ وحسب ما عم تقول احمد انه هيدي جاي يعني اذا مش بكرة لبعده اكيد، حسب غنية فيروز شيء مش كتير بيطمن، ما هيك انه لازم ينعمل شيء لحتى ما نوصل لهالمرحلة هيدي في حال كنا على الأكيد واصلين عليها.

خافوا انه الذكاء الاصطناعي يوصل لهالمرحلة هذه؟ يعني هل عندنا خوف نحن كمواطنين عاديين يمكن بعيد عن الاشياء اللي عم بتصير بالعالم او التطور يلي عم بيصير بالدنيا، يمكن نحن بس بنقرا وبعد فترة طويلة لحتى يوصل لعنا، بس نحن كمواطنين وخصوصا العالم اللي عايشين بلبنان، هل منخاف انه بيوم الايام الذكاء الاصطناعي يسيطر علينا، ما بعرف انه يصير هو يحكمنا او يصير هو ياخذ القرارات عنا ونحن علينا انه نطبقها، بمعنى انه يصير الانسان هو الدرجة الثانية على الكوكب الأرض من بعد الآلة؟ هل ممكن نوصل لنهار مثل هالنهار هيدا؟

وإذا ممكن إنه نوصل لهون، يعني إذا بيوم من الأيام رح نوصل لهالنقطة هيدي، كل النظريات الأدبية والفلسفية عبر التاريخ يلي بتحكي عن التطور البشري وعن الذكاء البشري وعن الطروحات يلي بتطرحها حول الإمكانيات يلي بيتمتع فيها العقل البشري، شو بيكون مصيره؟

0: رسالة.
1: خي سالم، شوف طمع الإنسان هو حيوصل للآلة تتحكم بمصير الإنسان. يعني اليوم مثل الشركات، من كل 10 موظفين عم بوقفوا 6 أو 7 بيستعينوا بدلوا بالآي آي. واللي أخطر من هذا هي اللي ما عم تتبهلها الناس، هي الفواكه اللي بلا بذور. يعني أنت عم بتروح على مستقبل ناس عندها البذور بتتحكم بالاقتصاد الأكل بالعالم. هيدا أخطر كمان، يعني كله بكمل بعض.
2: نقطش الرسالة مقطوشة منا كاملة، بس ما بعرف إذا هالموضوع هيدا بيتعلق فعلا ب ما بدي روح لمحل متشائم كتير، بس خليني هيك نمق شوي التعبير يلي عم بستعملها. قول إنه إذا بدنا نروح على مكان بيوصل لسيطرة تامة للآلة على الإنسان أو على البشرية، يعني نحن سلمنا رقابنا لأداة ما عندها أحساس، ما عندها ضمير، ما عندها شيء، بتتحكم فيها فقط المنطق وما في عندها قلب. يعني القلب البشري اللي بنحكي عنه أو العاطفة يعني بنحكي عنه أو التعاطف البشري اللي بيميز الإنسان عن باقي الكائنات مش موجود عندها، بمعنى أنه بتحكم أو بتفكر أو بتتصرف بطريقة جامدة. وأكثر من هيك، حطينا على الإنسان، حطينا على البشرية مجتمع مختلف أو كائن مختلف، إذا بحق لنا أنه نسميه كائن للذكاء الاصطناعي، كائن مختلف هو عم يتحكم بمصيره. هل نحن قادرين أنه نبتعد عن هالحقيقة المرة وكيف؟ رسالة.
3: مساء الخير خي سالم.
2: خلينا ناخذ الاتصال قبل اذا بتريد. اوكي خلينا نتابع.
3: مساء الخير لك ولمستمعينك ولكل اسرة لبنان الحر. قولك هيك نبيه بري بيطلع يوم يورس خطاب.
2: حنا انا بدي حييك، بقول لك اهلا وسهلا فيك وبرحب بكل ارائك يلي بتتعلق بالسياسه الداخليه للبنان، بس هيدا مش موضوعنا الليله. حنا بدك تحكينا عن الذكاء الاصطناعي وعن امكانيه سيطره الاله على البشريه. الأمور يلي حذروا منها جيفري هينتون وبيل جيتس، بالإضافة للوضع يلي صار مع أوبن أي آي، وأحد أنظمة أوبن أي آي عمل أتاك وعمل وقرصن، قدر يقرصن أجهزة تانية. يعني صار في عنا آلة عم بتتحكم بآلة أخرى وقدر يعمل إنفلتريشن عليها وسيطر عليها كلياً.

0: أكيد المستقبل، وبيل جيتس بيقول إنه المستقبل ما حدا بيعرفه، إنما المستقبل هو طريق بنرسمه بحضرنا خطوة خطوة. هل نحن قدام خطوات ممكن إنه الحكومات العالمية يعولها ويحطوا الضوابط والقوانين المفروض يحطوها حتى يضبطوا الذكاء الاصطناعي، أو رح نروح لمكان هالذكاء هيدا فالت وعايش على ذوقه؟ رسالة
1: خيي سالم، يعطيك العافية، كيفك اليوم؟ منيح
0: يا هلا.
1: ليك حبيبي، الذكاء الاصطناعي بميلة والعالم بميلة تانية. يعني أنا مثلا بكرة طالع على الصيد انه بيجي الاي اي بيقوص العصفور وبروح يلمه، بعدين شو خصه بالبذور تبع الزراعه؟
0: انا ما حكيت عن البذور تبع الزراعه، وقلت له لا،
1: العالم عم توسع اخباره كتير كتير كتير كتير. هذا تكنولوجيا وماشيه. انا شغلي بالبورصه، انه بالبورصه عم بيساعدني مرات مرات بدعوسني فحتى ما كتير بتكل عليه يعني. فهيدي وجهة نظري.
0: ليك صديقي، في أحد المزارعين بالصين عايش فترة، يعني عايش حوالي 5-6 أشهر على نصايح الذكاء الاصطناعي، إلى أن مرة طلب منه أنه يرش المحصول تبعيته بمواد خلط له إياهن مع بعضهن، وماتوا كل محاصيله. بقى مش دايما بتزبط معه للذكاء الاصطناعي، رقم بيخلص باثنين. هلا هيدي بالنسبه لموضوع الذكاء الاصطناعي، اما بالنسبه لموضوع الصيد فغير كلام. انه رايح على الصيد وحدك ومنك هيك قدام حدا، ورايح تقوص عصافير وتلمهم وتملشهم وتشويهم وتقليهم لحالك، هيدي ما بعرف كيف بدنا نحاسبك عليها. بدك ايه جوزيف، كيف نحاسبه عليها هيدي؟ يعني ما بعرف خليها بيناتنا، ماشي الحال. رقم بيخلص ب228، هاي حسب التقديرات بيوصل AI لمطرح بدن، شو مكتوب، بيدمر حاله إذا تمادى كتير بدون دوابات. ما بعرف، مش كتير قدرت فهمت عليك صديقي شو كاتب، او اكتب لي اياهم توني، او اكتب لي اياهم بالعربي، او اكتبهم بالفرنسي او بالانجلش، باللغه اللي بدك اياها، بس عربيش شوي ضعيف. انا رساله
2: حبايب، كيفك؟ كيف صحتك؟ بس انا حبيت احكي معك.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: كيف صحتك؟ ان شاء الله مليح. كيف اسره ابنك والمخرج والكل؟ انا ما بيعني هذا الذكاء الاصطناعي ولا الاصطناعي.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أكيد منرحب بكل مستمعي لبنان الحر، ومنتابع كمان مع اتصال مع رسالة جديدة.
3: هاي صبا، أنا مأكدة أن الذكاء الاصطناعي أكيد حيجي يسيطر علينا، وهو أوريدي عم بيسيطر على وظائفنا. وفي كتير ناس، أنا من رفقاتي فور إكزامبل حأعطيك مثال، جرافيك ديزاينرز، أنا كتير من رفقاتي دارسين جرافيك ديزاينرز و they are very creative و very talented، وقاعدين بلا شغل لأنه أغلبية العالم بلش تستخدم AI و chat GPT و Gemini ليعملوا الجرافيك ديزاينز تعولون وكذا. وأغلبية البزنس الجديد ببقى حدا يستعمل جرافيك ديزاينرز، صار كل شيء chat GPT ينعمل، صار كل شيء ينعمل على Gemini، فأكيد حيسيطر علينا الذكاء الاصطناعي.
0: هلا از جرافيك ديزاين بفتكر في اكثر من يعني في الاي ايز اهم بكثير من تشات جي بي تي ومن الجيميناي وحتى من كلود لحتى يشتغلوا جرافيك ديزاين. بس اذا هودي اللي عم بيحلوا محل العالم، محل الديزاينرز، يعني في عندنا مشكله، لانه لو رحتي على شيء برو اكثر كان ممكن انه بكل الاحوال. في رسالة تانية كمان بعتتها.
3: وشغلة تانية لازم كل الأهل بحس ينتبهوا عليها، خاصة الأهل اللي عندهم أولاد كتير صغار، في دعايات على التيك توك عم يطلعوا، هيدي كتير مهمة، عم بيكونوا شوي سكشول، لازم الأهل ينتبهوا عليهم، بيكونوا معمولين بالاي اي، هن هيدن مسج بيكونوا سكشول. أنا بحس هذا كله عم ينعمل عشان الأولاد الصغار يربوا على هيدا، يكون عندهم هيك مثل أشياء سكشول، ما بعرف، في ديب مسج بيهايند ذم، فبحس كمان لازم هيدا الشيء ننتبه عليه.
0: إذا عم تحكي عن سبب من المسجز ميس، معك حق، في أكثر من وسيلة عم ينبعث فيها المساج باليمينو أو الرسائل الموارائية أو الفوقية، ما بعرف كيف بدنا نترجم سبل من العربي، بس معك حق بهيدي، وهيدي ما لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، أكيد منا موجودة من قبل الذكاء الاصطناعي، ومفروض الأهل يتطلعوا على كل شيء عم يشوفوه أولادهم، مش بس الأشياء اللي عم تنعرض على تيك توك أو على إنستا أو على محل ما بديك، إنما حتى على التيفي الأشياء اللي عم ينحضروا، وخصوصا أنه صار بكل بيوتنا أو بمعظم بيوتنا، ما بيقتصر بقى التلفزيون على موضوع المحطات الأرضية أو المحطات الفضائية الموجودة، إنما منروح على وسائل تانية مثل نتفليكس أو برايم أو اتسترا، والموجود على نتفليكس وبرايم بيتخطى مسائل السبليمينال مسجز لحتى يروح على اشياء حقيقيه. يعني بنشوف بنتفليكس، تنفترض السريات اللي بنعرضوا بنتفليكس، بنقوا اكثر حدا ويل رانكد بالمجتمع، يمكن بيكون هو الضابط او بيكون استاذ جامعي او بيكون يمكن المير تبعت المدينه، وبيحطوا هوموسيكشوال. اذا كان مره بتروح لعند مرتا يلي هي المرة، وإذا كان رجال بيروح لعند جوزه يلي هو كمان رجال. في كتير أمور عم بتصير بالتيفي هون، عم نحكي أبعد من الأشياء اللي كنت عم تطرحيها عزيزتي، وموجودين، بدنا بس نخلي عيوننا مفتحين. رسالة
4: خي سالم، كيفك؟ ميدو معك.
0: أهلا حبيبي.
4: بس بدي أقول لك شان، يعني لا بعرف الذكاء الصناعي ولا طبيعي، وبعرف شيء بسياسي، أنا عرفت، بس حبيت لكم أقول لك بونسوار.
0: أهلا وسهلا فيك يا ميدو،
4: كله سوا.
0: أهلا وسهلا فيك يا ميدو، واتصالك مثل كمان كل الاتصالات يلي، أو رسالتك مثل كل الرسائل يلي عم ناخدهم عزيزين على قلب. كمان رسالة
1: معلم، يعني حسيتك مزعوج من مشوار الصيد أكثر من
0: بالعكس بالعكس
1: العيون أطيب من أرض، بس يبلش موسم.
0: لا لا، أنا مش مزعوج
1: ولا هلأ، ما في نفسي أطلع بكرة، بدي شد حالي معلم، بدي أطلع أويس والأول.
0: هلأ بعد ما في صيد، يعني بعد ما في عصافير لهلأ، وبعدين مش مزعوج أنه أنت طالع، لا مزعوج أنه أنت طالع وحدك، عرفت كيف؟
1: يعني هلأ وعدتك بالعصافير.
0: لا حبيبي خلي فيك، لا
1: سيمونا بالعصافير، وقبلهم جورج سويدي كمان بالعصافير، يعني كل الوقت بالعصافير، اتفقنا منين باكل
0: يعني
1: حبيب قلب.
0: وشكلك انت صياد مر، انه عم توعد كل العالم وعصافير ما في، ما هيك؟ اهلا وسهلا فيك، لعم مزح معك حبيبي. المقلق هو أن يستعمل البشر الذكاء الاصطناعي لأغراض شريرة، يعطيك العافية. لك المقلق إذا بدك، مش بس أنه البشر يستعملوا الذكاء الاصطناعي لأغراض شريرة، المقلق أنه الذكاء الاصطناعي يصير قادر منه لحاله ينبت أفكار نحن بنظرنا بتكون شريرة، بنظره هو بتكون خيرة. كمان رسالة.
5: سليم سعيدي حبيب القلب لك ولجميع المستمعين لصوت لبنان. يا خيي لك الذكاء الاصطناعي لو انه بيسيطر على هالمسؤولين معلم، وبيشيلهم كلهم من المجلس النواب، وهو بيصير يشتغل، والله بيزبط لبنان، وحياة الله هيدي يعملوها ويشيلوا كل السياسيه كبون، عارف كيف بيصير لبنان.
0: حبيب قلبي، الموضوع المطروح اعمق من الطريقه اللي عم بتعالجوا فيها، انت بتعرف قديش انا بعزك وقديش بقدرك، ومثل كل المستمعين، يعني أنه حتى الأشخاص اللي ما تبعت رسالتهم للآخر، بس الموضوع المطروح أعمق من هيك بشوي. يعني مع احترامنا لقسم كبير من السياسيين الموجودين بلبنان، مع محبتنا لقسم كتير كبير من السياسيين الموجودين بلبنان كمان، يمكن في ناس على ذوقنا بيكونوا ناس مش على ذوقنا، بس الموضوع اللي عم ينطرح بيختلف شوي. يا ريت تبعت لي رسالة بتتعلق مباشرة بالموضوع اللي عم ينطرح، لأنه إذا بدك تحط ذكاء اصطناعي، يعني إذا عم تسمح أنت أو عم تطلب من أنه يكون في ذكاء اصطناعي عم بيسيطر على بلد، كأنك عم تطلب أو عم تسمح أنه ذكاء اصطناعي يسيطر على العالم. هل نحن فعلا مع هالطرح هيدا، ولا نحن مفروض نكون مناهضين لهالطرح ونقول أنه لا، نحن مش مفروض أنه نجيب كيان جديد أو آلة أو مكنة أو شو ما كانت تكون ونحطها فوق الإنسان؟ بدنا نوعى شوي شو عم نطرح. شحرور الرسالة بس بعت لي قلوب، أنا بشكرك على القلوب يلي بعت ليهم من أمريكا، رقم بيخلص بستة سبعة ثمانية سبعة. أنا بشكرك على القلوب يلي بعت ليهم، وكل قلب أو كل وردة كمان تبعتوا ليهم برجع برد لكم ياهم مضاعفين.

لقاءنا انتهى نحن وياكم لليلي، نرجع نتلاقى الله راد نهار تاني المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك، ودايما بموضوع جدلي يمكن يكون رأينا متناغم مع بعضه، يمكن يكون كل واحد منا عنده رأي أكيد، المهم أنه نحترم أراء بعضنا ونعرف نسمع لبعضنا ونقدر شو المستقبل الأفضل لإلنا كالبشرية ونقوم فيه. بختم مع مساج من تيريزا دير سالم: مش بس الخوف من بس مين يلي در من يلي دربوا ديرينه للاي اي، هو الخوف انه تيريزا الخوف اذا الاي اي بطل عايز حدا يديره وصار يدير حاله، هذا الموضوع اللي كنا عم نحكي عنه. لقاءنا انتهى، بعطيكم موعد الله رد نهار التنين المقبل. جوزيف كريم يعطيك الف عافيه.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر. نقدم لكم موجزا للأخبار.

على أثر الممارسات الميليشياوية التي يقوم بها مواطنين من أرزعيتر في بلدة أفقة وسطوتهما على أملاك نهرية عمومية ومنع المواطنين من زيارتها، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: استحصل السيدين مهدي وحسين علي زعيتر على موافقتين مبدئيتين في العام 2024 من أجل إذن مرور على العقار رقم 24 في منطقة أفقة العقارية في قضاء جبيل، بعدما تقدما بطلب لإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية على مجرى نهر إبراهيم في منطقة أفقة العقارية بهدف المرور إلى العقار، لكن بعدما لم يتم إثبات ملكية العقار رقم 24 وبعدما تبين أن المساحة يتم إشغالها لغير غاية المرور ويتم منع المواطنين من الوصول إلى مرفق عام، أصدر وزير الطاقة والمياه جو صدي قرارا ألغى بموجبه الموافقتين المبدئيتين، مطالبا الأخوين زعيتر بإزالة كافة التعديات الحاصلة وإعادة الحال على ما كانت عليه قبل حصول التعديات. هذا ومن المقرر أن يتوجه وزير الطاقة بعد ظهر غد إلى أنقرة لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا. دخلت العاصمة بيروت اليوم على خط التحركات الشعبية والحقوقية المؤيدة لقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، حيث وجهت مناطق متعددة من العاصمة رسائل مناشدة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تدعوه فيها إلى تسريع التوقيع على القانون ليصبح نافذا، وذلك من خلال رفع لافتات مناشدة باسم سجناء لبنان. وبينما حملت بعض اللافتات دعوات للرئيس عون بإيقاف عداد الموت في السجون

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك كاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

شهدوا للحق فصاروا العنوان، ضحوا للحرية ليبقى إلنا لبنان. شهداء المقاومة اللبنانية، حكاية ما بتنتهي وقضية بتكمل مع الأجيال وصولاً لفجر السيادة. مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي، الجمعة الساعة 3 مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
1: كتير حلو أنه نستمتع بهالأجواء اللي عم بتخصص لنا إياها إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائية غربية. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمدة 45 دقيقة، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشر.

فيكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

أكيد هم بيحيي دايما المخرج بيتر حشاش على تنسيق رائع لهالمجموعة المختارة من الأغنيات الغربية.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: تتلاشى الذكريات وبيبقى الحنين. أصدقائي، لما بتصمت المشاعر وبيعجز اللسان عن الكلام والألم عن التعبير، بتبقى النغمة والكلمة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها 11:45 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وكبار مساعديه يدرسون خطة شن ضربات محدودة تهدف لردع إيران. وقال المسؤولون أن البيت الأبيض كان يميل الأسبوع الماضي إلى عدم الموافقة على الضربات لتجنب تصعيد التوتر مع إيران، لكن الهجمات الإيرانية بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية في الأردن يوم الأحد قد تدفع ترامب إلى تغيير موقفه بحسب المصدر. وجاءت الهجمات بعد أن قصفت الولايات المتحدة قوات إيرانية كانت تستعد لإطلاق الصواريخ محملة بالألغام في مضيق هرمز. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية وستضربهم بقوة. في سوريا، أشارت الإخبارية السورية إلى إصابات في صفوف مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء بعد صد قوات الأمن محاولاتهم الاعتداء على نقاط أمنية حول قرى المنصورة وولجا وتل حديد. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على عمر محمد رشد السراج المسؤول عن إمداد عناصر حماس بالوسائل القتالية في مدينة غزة. في لبنان، في الذكرى السنوية 48 لجريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بر أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا في حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها. وأكد بر أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان من العناوين. أحال وزير المال ياسين جابر على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته على جانب مجلس النواب وفق الأصول. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، أنها 12:45 في لبنان الحر. نقدم لكم العرض الأخير للأخبار.

0: يتسع الفارق بين جمود المسار التفاوضي وتسارع التحولات الميدانية في جنوب لبنان مع استمرار القصف والتجريف والتفجير وإحراق المنازل، مما يثير تساؤلات حول فرض وقائع جديدة تسبق أي تفاوض مقبل. وقد سجل إحراق القوات الإسرائيلية منازل في حولة وقصفها ميدانيا وقصف زوتر الشرقية وتنفيذ تفجيرات في عتشيت القصير وكفرتبنيت وأرنون. وفي القطاع الغربي يواصل الجيش الإسرائيلي منذ الأحد تجريف الحي الرابع في المنصورة بالتزامن مع قصف مدفعي بعدما تعرضت البلدة ومزرعة بيوت السياد للقصف ليلا وحتى الفجر، فيما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيوت السياد وحداسة وتحليق منخفض للمسيرات فوق ضاحية بيروت الجنوبية وفوق صيدا وشرقها. وتجددت الغارات مساء بقوة فاستهدفت مرتفعات منطقة علي الطاهر ودوحة كفر رمان وزوتر الشرقية والمنصورة وعتشيت القصير لجهة دير سريان، وكان أفيد بانهيار جزء من جبل القنطرة جراء سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة. وتزامن ذلك مع عودة الرئيس جوزيف عون إلى بيروت آتية من أثينا ومع اجتماع وزاري دوري ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام بحث ملف اليونيفيل وتداعيات انسحابها والفراغ المحتمل، مع تأكيد ضرورة استمرار الوجود الأممي في الجنوب. وفي موازاة التصعيد لم يتحدد بعد موعد لجولة تفاوضية جديدة في روما وسط استمرار الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وآلية تنفيذ الترتيبات الأمنية. وفي الذكرى السنوية 48 لجريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ووضع سلسلة خطوط حمراء.
1: نجدد التأكيد لأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار ووصفناه بما وصفناه، ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء. سبع جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها.
0: أحال وزير المال ياسين جابر على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته على جانب مجلس النواب وفق الأصول، على أثر الممارسات الميليشيوية التي يقوم بها مواطنين من آل زعيتر في بلدة أفقة وسطوتهما على أملاك نهرية عمومية ومنع المواطنين من زيارتها. صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: استحصل السيدين مهدي وحسين علي زعيتر على موافقتين مبدئيتين في العام 2024 من أجل إذن مرور على العقار رقم 24 في منطقة أفقة العقارية في قضاء جبيل، بعدما تقدما بطلب لإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية على مجرى نهر إبراهيم من منطقة أفقة العقارية في قضاء جبيل بهدف المرور إلى العقار، لكن بعدما لم يثبت ملكية العقار رقم 24 وبعدما تبين أن المساحة يتم إشغالها لغير غاية المرور ويتم منع المواطنين من الوصول إلى مرفق عام، أصدر وزير الطاقة والمياه جصدي قرارا ألغى بموجبه الموافقتين المبدئيتين، مطالبا الأخوين زعيتر بإزالة كافة التعديات الحاصلة وإعادة الحال على ما كانت عليه قبل حصول التعديات. هذا ويتوجه وزير الطاقة بعد ظهر غد إلى أنقرة لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا. دخلت بيروت على خط التحركات الشعبية والحقوقية المؤيدة لقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، حيث وجهت مناطق متعددة من العاصمة رسائل مناشدة لرئيس الجمهورية جوزيف عون تدعوه إلى تسريع التوقيع على القانون ليصبح نافذا، وذلك من خلال رفع لافتات

رسميا دولة فاشلة، لقد ماتت، لا تملك قوة بحرية ولا قوة جوية ولا عملة، ولا تدفع رواتب جنودها أو شرطتها، وتضخم بلغ 300%. قيادتها في حالة فوضى تامة وغير قادرة على تمثيل البلاد بالشكل الصحيح. الشيء الوحيد الذي تملكه هو الأخبار الكاذبة من الولايات المتحدة والاستعداد لقتل المتظاهرين لديها، وقدرة جيدة على إطلاق الهراء. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن رئيس ترامب وكبار مساعديه يدرسون خطة شن ضربات محدودة تهدف لردع إيران. وقال المسؤولون إن البيت الأبيض كان يميل الأسبوع الماضي إلى عدم الموافقة على الضربات لتجنب تصعيد التوتر مع إيران، لكن الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية على قواعد أمريكية في الأردن يوم الأحد قد تدفع ترامب إلى تغيير موقفه. وجاءت الهجمات بعد أن قصفت الولايات المتحدة قوات إيرانية كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بالألغام في مضيق هرمز. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية وستضربهم بقوة. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن استمرار الحرب مع أمريكا ليس في مصلحة إيران، وذلك عقب تصعيد عسكري بين البلدين. وقال نواصل سعينا نحو مسار من الاتفاق والتفاهم، ونعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة. نؤمن بأن حل المشاكل القائمة يكمن في الحوار والتعاون، ويجب تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمني والنزاع. القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترفع درجة التأهب على خلفية التصعيد بين إيران وأمريكا، مشيرة إلى أن التقديرات في إسرائيل بأن هذا التصعيد لن يتحول إلى مواجهة. في المقابل كشفت القناة 13 عن أن رئيس الشباك يقوم بزيارة سرية لأمريكا لمناقشة قضايا حساسة. على الخط السوري أصيب 4 من عناصر من الأمن السوري بجروح إثر هجوم لمسلحين وقع في ريف السويداء الغربي. وأفادت الإخبارية السورية بإصابة 4 من قوى الأمن خلال التصدي لما وصفته باعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون، وأضافت أن هذه المجموعات استهدفت قرية المنصورة بطائرات الدرون المسيرة، وأشارت إلى إصابات في صفوف المجموعات الخارجة عن القانون بعد صد قوات الأمن الداخلي محاولاتهم الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى المنصورة وولجة وتل حديد. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

تسألني على قد الشوق.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب بيير بوعاسي. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة بعد الظهر.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. تضع التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة لبنان أمام مفرق طرق حاسم لم يعد يحتمل المماطلة أو تدوير الزوايا. فبين الخطاب السياسي لحزب الله الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة متمسكا بسلاحه، وبين الإجماع الوطني والدولي وخصوصا الأمريكي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية، تقف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية أمام اختبار تنفيذ قراراتها. إلى متى سيبقى السلاح الإيراني موجها نحو مستقبل لبنان واللبنانيين من خلال حزب الله؟ وما شأن إيران بلبنان وهي التي تطالب بالتصرف بعقلانية؟ فالعقلانية تستوجب أولا سحب الحرس الثوري من لبنان وعدم استعمال الجنوب ساحة قتال لحماية ولاية الفقيه. للغوص في آخر التطورات نستضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، بشكرك على الدعوة وبحيي كل مستمعين لبنان الحر وبحيي لبنان الحر، هالإذاعة اللي كتير غالية على قلبنا.
0: شكرا لك سعادتك. بدي بلش البداية مع نعيم قاسم عم بيدعي لإسقاط اتفاق الإطار، يعني اللي بيسمع الشيخ نعيم بيقول منتصر وبحق له أنه يفرض شروطه على الدولة من بعد كل هالدمار يلي شهدنا عليه، وعلى ما يبدو أنه كمان رح نشهد إلى المزيد من جولات بالجنوب اللبناني.
1: بالمبدأ السياسي والمنطق السياسي في نوعين، في اللي بيعمل في اللي بيدعي. اللي بيدعي مفلس لأنه مش قادر يعمل شيء، بس بده يقول لي الشيخ نعيم عم بيدعي مين؟ هون السؤال. إذا الأدوات يلي بإيده اللي هي حزب الله والعسكر والحرس الثوري، مع أنه هو عمليا أداة بإيدهم، يلا يتفضل يدعيهم لإلهم، هو رئيس تبعهم يتفضل.
0: أما يتفضل لوين؟
1: يعمل حرب. إذا هو قادر ما هيك عم بيدعي مين؟ إذا عم يدعي جماعته ما في لزوم يدعيهم، بيعطيهم أوامر بنفسه. إذا عم يدعي الدولة وبده يعترف بالدولة، ما هون السؤال عم بيدعي مين تيعمل شو؟ بده يعمل إلغاء اتفاقية الإطار. طيب مين عم تدعي؟ الدولة معترف فيها بالأول قبل ما تبلش تقول عم بدعي. هيدا دليل إفلاس مطلق، حزب الله بحالة إفلاس على كل المستويات، العسكري، الأمني، الشعبي، السياسي، وبالتالي كل شيء قدر عمله انه ورط لبنان وورط الجنوب وشيعة الجنوب تحديدا بمصيبة مش شايفين مثلها بتاريخهم، وبعده عم يدعي. يعني شو عم نعمل نحن اليوم كلنا سوا؟ عم نجرب ننظف الجي والمصيبة يلي ورطنا فيها. يعني يمكن بدنا سنوات طويلة تنسحب الإسرائيلي، تنعيد الأعمار، تنرجع الناس على بلادها، تنخلق استقرار بلبنان، تكل لبنان يرجع ينهض اقتصاديا ويصير في ازدهار من اللي عمله الشيخ نعيم وجماعته. ما هيك بدنا سنين تنظفه فيوقفنا الدعوات شوي الله بخليه.
0: بس هو واضح يعني اليوم حزب الله قراره مش بلبنان وقراره بإيران. برأيك يعني هيدا الحل اللي نحن كلنا ناطرينه؟ لأنه في بوابة مسكرة، رح نضطر لموضوع المفاوضات، بس انه ممكن انه يجي من خلال المفاوضات هيدا الحل، او ممكن يصير في شي تسوية ايرانية امريكية لهيك حزب الله عم بيماطل كل هيدا الوقت، بس بنفس الوقت لبنان عم بيروح من بين ايدينا.
1: يسلم تمك. اول شي بغض النظر اذا هيدا الشي مطروح اليوم او لا، بس تجارب الماضي عند اللبنانيين هيك خلي انه في مشروعية القلق ان كان يصير شي صفقة على حسابهم او يتراجع او ينتهي الاهتمام الدولي او الاقليمي بلبنان، وهذا القلق مشروع. ليه؟ ما صارت عدة مرات، وبالتالي من الطبيعي ان نكون عم نراقب هذا الامر. واحد. اثنين، هل هذا بيدفع باتجاه نظرية المؤامرة انه رح يتوافقوا الامريكاني والايراني على حسابنا؟ ما في مؤشرات،
0: بس كان في دعوة من توم براك، وكان هيك في بمحل طلع خبرية بالويك اند انه ممكن الحزب وامريكا يقعدوا ويتفاوضوا مع بعضهم بالمباشر، رجع تم نفي الموضوع.
1: في احد المشاكل، انا ما إلي اتدخل لا بالتركيبة الادارية ولا الدبلوماسية الامريكية، مش شغلتي. انا شغلتي بلبنان وما حدا غيري شغلته لبنان، ولكن بشكل واضح انه عم يطلع تصريحات من الجانب الامريكي، حتى الجانب الامريكي عم ينفيها بعدين. اعتقادي انه عم نحمل هذه التصريحات اكثر ما بتحمل، هيدا اعتقادي. قد يكون احد الاسباب انه اللي عم قد يكون برجع بقول مش شغلتي انه يلي عم بيصرحوا بهذا الشكل منهم دبلوماسيين ولا جايين من العالم السياسي ولا عارفين انه بالسياسة الوردينج يعني اختيار الكلمات، تعرفي فرنسا بدرسوها،
0: بدرسوا الدبلوماسيين
1: طبعا، بدرسوا الدبلوماسيين تفاصيل كل كلمة بدها تنزل مطرحها. أنا برأيي في مجموعة وكتار عم بيقولوا هيك مش شغلتهم السياسة ولا شغلتهم الدبلوماسية، وبالتالي عم بصير خلل بالتعبير، عم بنقص. ليش عم بنقص؟ لأنه مكوين الحليب مكوين الحليب. يعني أي بديك رئيس ترامب، ما هيك؟ أمريكا دولة صديقة تمول الجيش، تدرب الجيش، مستقبل مئات ألف اللبنانيين أكيد، بس هون بدي وصف اللي صار. طيب ما قال بلحظة معينة إنه إذا مش إسرائيل ولا الدولة رح تكون سوريا. طيب لا خوف إسرائيل ولا خوف حزب الله، رعب اللبنانية وتحديد المسيحية. طلع بعدين لا ما في شيء عمليا، واجا الوزير الشيباني وانا دعاني الحكيم كون باللقاء، وابدا مش هذا توجههم. المجالس بالامانات اكيد، بس في كتار من المصادر السوريه بتقول خلينا نحن ما خصنا بكل هالحكي اللي صدر، وبالتالي تنطمن شعبنا بدل ما نضلنا ناطرين. هيدا عمل تصريح وهيدا ما عمل تصريح، والشيخ نعيم داعي او لم يدعو. بدنا نحن نعمل خطوات على الارض كلبنانيين، هيدا اللي بيطمن شعبنا.
0: هيدا الخطوات عم توصل لحيط مسدود ساعتك، يعني صار كمان عندهم هيدا الشعور اللبناني لما انه الدولة تطلع ببيانات وبتعلن انه بيروت منزوعة السلاح، وبنفس الوقت بيطلع من تاني مال كل نواب الحزب وكل المؤيدين للحزب بيقولوا انه لن نسلم السلاح. هون بتشوف انه الدولة فعليا على الارض كخطوات تطبيقية ما عم بتكون في تنفيذ. هيدا كمان موضوع قلق اللبنانيين انه مين بده يسحب هيدا السلاح، والحل الوحيد للبنان مثل ما قال السفير الأمريكي أنه كمان حزب الله لازم يسلم سلاحه وتنتهي من كل هيدا العملية. مين بده ينفذ وكيف بده يتنفذ ومين رح يسحب سلاح الحزب؟
1: أول شيء عناصر السؤال اللي تفضلتي فيه متكاملة، يعني صورت الأمور من كل جوانبها. مين بده يعمل؟ الدولة بدها تعمل.
0: الدولة يعني مين؟
1: كل الدولة. دولة شو؟ قرار سياسي. يعني السلطة التنفيذية من اخرها قرار سياسي والسلطة التنفيذية هيدي الدولة، وبالتالي هذه الدولة بعطيك مثال
0: بس القرار اخدينه لانه خطاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
1: 100%. ولكن ما لازم يصير قرار دولة ندعو بس التنفيذ، ما هذه اسمها سلطة تنفيذية مسؤولة عن شعب، وشعبنا عم بيصير عنده تذبذب بثقته بالدولة. يعني بيمرق سنة ما بينعمل شيء يحبط 100%، بيتخذ قرار واحد مثلا وضع حزب الله كمجموعة خارج عن القانون، طلعت معنويات الناس وثقتهم بالدولة انضربت بعشرة، رجعت ماتت، رجعت صار اتفاق الإطار، رجعت طلعت. هلأ لا في انحدار، هلأ في انحدار،
0: في انحدار أمام أنه الاتفاق كمان وصل لحيط مسدود ما في تقدم
1: 100%. سببين، أول شيء ما في جدية بمواجهة أو على الأقل التضييق على حركة حزب الله، هيدي مشكلة كبيرة. الثاني اتفاقية الإطار، هون ما بدي حمل كل شيء للدولة. ليه؟ ما هي اتفاقية اسمها اتفاقية بين طرفين، طرف اللبناني والطرف الإسرائيلي برعاية أمريكية. هون في مسؤولية كتير كبيرة كتير كبيرة على الجانب الإسرائيلي، مسؤولية أساسية، وفي مسؤولية ما على الراعي. يعني اتفاق الإطار كان عمقه وروحه شو؟ هي المناطق التجريبية البايلوت زونز، يعني بتنسحب إسرائيل من منطقة، بينتشر الجيش، بيصير في رقابة دولية إنه هاي المنطقة ما فيها عناصر من حزب الله، نرجع مننقل على مناطق أخرى. هيدي ما عم بتصير،
0: وأعلن الإسرائيل إنه فشلت المناطق التجريبية،
1: فشلت بسببه، فشلت بسببه. يعني البيان اللي طلع عبر موقع إلا ما إنه بيان رسمي، مسؤول ناطق بالجيش الإسرائيلي ما بيحنوا شي كتير هودي، بس يعني بيحكي البيان إن صار بايلوت زونز مرتين وما نجحت مش مزبوط، ما صار بيلسون مطين
0: بعد ما بلشت
1: بيسلم تمك. يعني المقال اللي بنيوا كتير على اللبنانية مقال مشكوك بي
0: وبعد ما تشكلت القوة الدولية اللي رحت تشرف أساسا في خلاف كمان
1: 100% وفي خلافات كتير على القوة الدولية وعلى شكلها وعلى إطار القانوني، ولكن الإسرائيلي لا يتجاوب اليوم. نيح الأمريكي ما عم يضغط كفاية على الإسرائيلي تينسحب، منشان هيك واصلين هلا بهاللحظة لحائط مسدود، وهذا شيء كتير سلبي للبنان وكتير سلبي لإمكانية التقدم وصولا لإنهاء الصراع مع إسرائيل. بهاي المسؤولية مش على الدولة
0: بس هي إسرائيل، بس من أي ناحية هي طلبها الأساسي، طلبها الأساسي إنه يتم تسليم سلاح الحزب نهائيا.
1: بدنا نكون عقلانية معي، أنا كان بدي أو بعد بدي يتم تسليم سلاح الحزب لآخر سكينة من 30-40 سنة. يعني ما في أوضح من موقفنا بوجوب تسليم سلاح الحزب، وهذا بصير ضحكوا على الناس أنه 17-01 جنوب الليتاني الليطاني، هذا عم ضحكوا على الناس. يعني الشعب اللبناني بيعرف يقرأ صفحتين، 17-01 صفحتين بصير يعدلوا فيه ويكذبوا عنه كأنه الشعب اللبناني مش قادر يقرأ المادة 7 والمادة 8 من 17-01. وبالتالي لا، واضح يجب تسليم سلاح حزب الله، ونحن ندعينا وبعدني عم بدعي أنه تسليم حزب الله والضغط عليه ولو بالقوة العسكرية
0: فاين؟ هو بس هيدا موضوع مش مطروح نهائيا.
1: من شان هيك عم لك هيدي هلا. طيب إذا أنت يا إسرائيلي وعم بتقول أنه أنا ما رح أتزحزح إلا ما يتسلم سلاح حزب الله بكل لبنان، ليش عملت اتفاقية إطار؟ ليش عملت اتفاقية إطار برعاية أمريكية وإلا آلية تنفيذ؟ وبرأيي هذه آلية التنفيذ مع ضعف القرار السياسي بمواجهة حزب الله، ويجب أن يؤخذ هذا القرار بس هلأ لم يؤخذ، ما في خطوات عملية بتبلش فيها بالجنوب بيكون بعدين عنا المسؤولية نحن بكل أرجاء لبنان، هيدي الإسرائيلي ما عم يتعاون فيها. لا إذا بده يقول لي
0: تبلش انسحب إسرائيل والله ما كمان الانتخابات برأيك بيأخر
1: برأيي مجموعة أسباب، وما بعتقد الانتخابات صراحة. يعني ما بعتقد البايلوت زونز بتوزن بالانتخابات للأمريكية ولا الإسرائيلي. أنا اعتقادي إنه الإسرائيلي بين كل تاريخه على القوة العسكرية والأمنية، وعنده فائض قوة عسكري وأمني، وشفنا بالإسناد كيف ضرب حزب الله يعني ألش شوية بوية بست بكم بناية ما هيك، وليك شو صار بعدين. بس الحرب مش مين عنده القوة العسكرية الأكبر، هي بالآخر مين بيربح بالسياسي. إذا خسرت بالعسكر وربحت بالسياسي يعني ربحت، والعكس صحيح. وبالتالي أنا اعتقادي إنه المقاربة الإسرائيلية هي مقاربة أمنية عسكرية وليست مقاربة سياسية، ومن المعروف ولازم هو كمان يعرف انه بالامن وبالعسكر ما رح في يقضي على حزب الله وعلى سلاحه. وبالتالي بده يبلش يقوي الدولة، كل ما قوية الدولة بيضعف حزب الله. وبالتالي هالجانب هيدا قلت لك مسؤولية الدولة مبارح مش اليوم تنزع سلاح حزب الله على كافة الأراضي اللبنانية. بس إذا عم نطلع باتفاقية الإطار لا، هون الإسرائيلي لا يلعب هذا الدور كما يجب. تاني، التأخير اللي عم بيصير بنشر قوات دولية، هون ما عم نحكي عن قوات طوارئ، قوات دولية، وهيدي بكفي لبنان يطلب أن تنشر هذه القوات الدولية تتقدر تجي وتنتشر بلبنان. لا عديدة لا شكل لا إطار القانوني بعده واضح برأيي، هون في تقصير لبنان. هلا بتقولي لي إسرائيل عم تحط فيتو على بعض الدول، بقول لك إيه أكيد على رأسهم فرنسا، وساعتها هذه الدول اللي عليها فيتو بتيجي بتقلك شو بدي أقعد أعمل. يعني إذا بدي أعمل ريبور بس يوصل عند اللبناني ياخده بعين الاعتبار، وبس يوصل عند الإسرائيلي زدته بالزبالة شو بدي أقعد أعمل. بس
0: بيخاطروا بقواتهم
1: 100%. وبالتالي لا الإطار القانوني مطروح ولا العدد مطروح ولا المهمة بعدها واضحة. هون في مسؤولية باعتقادي وأنا مصر عليها على الدولة اللبنانية ما عم تعمل كفاية تيكون في هالمجموعة. برجع بقلك هاي المجموعة
0: شو المفروض يعمل؟ ما عندهم وراء رابحة، يعني القرار مش بإيد الدولة، حزب الله هو اللي بياخد القرار. ما بتعرف هلأ إذا تطورت الأمور بإيران ممكن يرجع ويطلق صواريخ من لبنان.
1: رح قلك لأن عم تحكي مزبوط، بس هيد مين معني فيها؟ مش الدولة، اللي بدهم ينتشروا هيك هن اللي بدهم ياخدوا المخاطرة مش الدولة. يعني تنقول إسباني إيطالي غيره. فهني عامل لك مستعد مش بس مستعد سمين في شيء هيك لافت بس للمفارقة مستعجل ورحلك ليه ما عنده بعض معدات بجنوب لبنان ليونيفل صارت بالكوسوفو انطروت الإسبان كانوا بالمهمة لليونيفل لليون ما هيك بالكوسوفو خلصت مهمة اليون تحولت نيتو هني زيتون غيروا بدلاتهم دهنوا إلياتهم صاروا نيتو وبالتالي مستعدين يعملوا زيت شيء يعني هني بخبروني إياها ما في أهيام منها يعني مجربينا عندنا الوحدات موجودة الإليات والتجهيزات وكل شيء لازم موجود لازم تعجلوا
0: بس هون هالمسرحية شو نكون عملنا فيها مليو أنا قعدوا سنين بالجنوب وحزب الله عم يبني أنفاق تحت الأرض
1: مزبوط بس 100% مزبوط وهلا بنرجع لقصة الأنفاق بس اليوم نحن عايزين قوة مراقبة دولية يعني بغض النظر عن كل شيء عنا عايزين قوة مراقبة دولية في اثنين فورمول معادلتين ممكن يصيروا في قوة من 500 شخص تقريبا بس مراقبين ومطروح قوة من 3000 شخص مراقبين وميني يونيفل هلا الإطار القانوني البعض بيقول لك بس الدولة اللبنانية طلبت البعض بيقول لا بده الطرفين يقبلوا أنا يعني أتقبل إلى حد ما أنه الإسرائيلي يقول خي إذا هودي ما بقبل بتقريرهم بس ما في يقول بقبل أو ما بقبل يكون في حدات بلبنان هي شغلتنا مش شغلته ما هيك وهيدي لازم يضمنها الأمريكي وفي منهم بيقولوا لازم يكون بمشاركة حتى الطرفين مثل ما هي بسيناء بسيناء الوحدة فيها مشاركة إسرائيلية مصرية ودولية هيدا بخصوص
0: هيدا الإطار هيدا رح تنرفض هون ما ممكن تصير إنه يقعدوا على نفس الطاولة
1: عم ينحكى فيها كتير ولا أعتقد عم ينحكى فيها كتير بالكواليس بس أنا ما بعتقد هيدا الفورميل رح تصبح أوكي؟ الفورميل تاين البقيين هن المقبولين بالنتيجة بدنا مراقبين بدنا مراقبين حياديين خي. إذا قال لبنان إنه انتشرنا وما في حزب الله في سابقات بيقدر الإسرائيل خيلة ضحكوا علينا ما هي؟ بس إذا في مراقبين دوليين وهن مستعدين ساعتها بيضمنوا أنه بهيد المنطقة في حزب الله هلأ اليونيفيل ظلوا سنوات وسنوات ويعطيهم ألف عافية كل دولة وكل جندي إجا قاعد بلبنان والله يرحم اللي ماتوا بالمهمات كرمال لبنان من 78 لليوم فهيدي لازم نخليها كمان ما يكون عنا نكران جميل بس بذات الوقت ما يزعلوا مني أصحاب
0: الله يهنيهم في تجوزوا كتير من
1: ما بدي بس بذات الوقت وأنا بقول لهم إياها يعني صارت وحدات تركيب طاقة شمسية يعني صارت اليونيفيل شغلتها طاقة شمسية وملعب باسكتبول وملعب تنس ولا ما هنالك بقول لك الفصل السادس مزبوط مش جاي قاتل هو أساسا واللي بيعتقد إنه رح يقبل حدا يجي على الفصل السابع صراحة أن بيكون كتير غلطان ونحن كفريق سياد مش جاي موت مش جاي موت
0: بس يرقب يعطي تقارير
1: 100%
0: يخبر شو عم بيصير
1: 100% ولكن قصة الأنفاق عملت أنا بيان صحفي من كم يوم وسميتها نفاق الأنفاق نفاق الأنفاق قصة أنه لا لا لا ليك وين في نفق ما هي دي أكبر كذبة هي عم ضحكوا على الناس عن جد انت تتحفري نفع عم نحكي 4 امتار عرض 4 امتار ارتفاع ما هيك ولك يا عم هذا النفع بده يطلع منه مئات اطنان الردم وين بده يروحوا يعني مين بده يشيلهم مئات الشحنات بده يشيلهم وين بده يحطوهم بيعملوا تلة الضيعة ما هيك بده يرجع بعدين يفوت اسمنت مش هتضل تراب جوا يعني كل العالم كله وبدون استثناء عارفين انه في انفاق وعارفين وين في انفاق ومش مسترجين يقاربوا العمليه لانه الحزب الله ما حدا يقول لي الدوله اللبنانيه ما تقول لي ما رح صدقها انه مش عارفه كل نفق وين للاسباب اللي عم بقولها اليونيفيل ما تقول لي وما رح صدقها انه مش عارفه كل نفق وين واسرائيل عارفه طبعا كل نفق وين لانه ما بينعمل على اللاس يعني هيدا مش عم نقدح لتابلو بالحيط بينزل شوية
0: صحيح
1: احتاج لا عم نحكي عن شغلة كتير كبيرة وبالتالي لا الأنفاق معروفة وينية ومعروفة كيف انعملت وبأي وقت وإلى ما هنالك وبالتالي لا هيدا العملية واضحة بس بدها كمان بدها ركاب بدها قرار بروح النفق بسكره. شو
0: عم نرجع على نفس يعني؟ النقطة نفس لا في قرار ولا في تنفيذ.
1: نفس النقطة
0: المفاوضات راوح مكانك يعني، حتى ما في موعد محدد كل يوم بكبو خبرية انه يمكن جمعة الجاي يمكن اخر الشهر يمكن هيدا، شو رح بيصير هلأ؟ كل العيون على علي الطاهر بالجنوب.
1: شو فيها علي الطاهر؟ ما هذا الشيء بيضحك.
0: عم يقولوا عماد أربعة وبنتاغون الحرس الثوري.
1: ايه اوكي بنتاغون، شو بيعمل بنتاغون يعني؟ شو انه في عندهم كمبيوترز يعني على محل الطاهر؟ انا كنت
0: اداره العمليات العسكريه.
1: اوكي فاين، في عندكم محل الطاهر بغير مطرح يعني.
0: هلا انت كثير مستهوين الموضوع، بس في كثير ناس والاسرائيلي تحديدا عينه على علي الطاهر اليوم.
1: يا لطيف شو بده فيه؟ هذا رايي انا، عم بحكي رايي، هن بيشوفوا بال بالقياده تبعهم كذا. انا رخصني فيهم ولا خصهم فيي؟ بس لما نزلت على القلاعه وصار انفجار هائل، كنت بلديه القلاعه، طلعت اشوف شو في، عم بيفجروا انفاق بين قلعه الشقيف وعلي الطاهر بهال على نص المسافه، لان هي زيت التله بتمتد لهونيك يعني. علي الطاهر تله بتشرف على المنطقه اللي تحت يعني، ماني شايف فيها معطى استراتيجي لحدا صار اخذ مش 10 كيلومتر من لبنان. انه يا لطيف علي الطاهر بتغير كل المعادله. انا اعتقادي ضغط سياسي. انا اعتقادي علي الطاهر من فوت علي الطاهر، ما بتفوت علي الطاهر بلا مفوت علي الطاهر. طبعا اللي وقع بفخ كتير كبير مثل العادة مؤخرا عنده ارباك كبير حزب الله، انه قال نحن بنسلم شو ما كان مين ما كان بس مش جيش لبناني. يعني ارتكب خطأ كتير كبير، ارتكب خطأ كتير كبير. هلأ منيح اللي قاله لأن بتدل فعلا على، بس مش عايزين هيك دلالة تنعرف انه هو ايه. حتى مش ايراني، هو تابع للنظام الايراني الحالي. سابين ما كان مبارح على الأقل، على الأقل قتلوا 2000 مقاتل بسوريا، ما هيك؟ تدافع عن مين؟ مش عن سوريا، نزلوا فينا عن نظام بشار. سقط نظام بشار، كلمة سوريا عن شلف زوا، ما هيك؟ ومع إيران زيت الشيء هني تابعين لمنظومة ولاية الفقيه اللي هي أسوأ منظومة ضربت أشياء عبر التاريخ، وظاهرة فريدة. ما في ولا ولي فقيه بالتاريخ قبل الخميني.
0: شو الفريد فيها؟
1: إيه؟
0: شو الفريد فيها الظاهرة؟
1: مش ظاهرة يعني، في شخص لاقط القرار السياسي والديني يعني، حتى البعد السياسي بيعطيه بعد ديني. شخص واحد بتاريخ الشيعة ما كان في شخص واحد، ما هيك؟
0: اساسا ما كانت بحياتها مرجعيه
1: ابدا ابدا ابدا يعني، أبداً يعني من بغض النظر اذا نجح ولا ما، في مبدا الائمه في الائمه المعصومين 12 طبعا، بعدين في مرجع التقليد بالشيعة دينيا، ما في مرجع واحد. فكان بالحري يجمع الديني والسياسي ويصدر الثوره.
0: طيب ساعدتك
1: بس كلمتين بس عن تصدير الثوره، لانه بنحكي كثير والشيعة مع ايران وكذا، مش مزبوط. ورح اقول لك كيف، وين تصدرت الثورة؟ بس بلبنان، بعدين اجت اليمن والحزيرة، اجت بعدين تصدرت بس على لبنان. خيي انت بتعرفي انه بيت الخميني ايه؟ مش فرس، اني ازريين، ما هيك؟ طيب ازربيجان حكوتكم شيعة، ليش ما صدرتوا الثورة؟ ليش مش مستعدين يموتوا كرمالكم؟ بين الهند وباكستان وافغانستان في حوالي 30 مليون شيعة، ليش ما ماتوا كرمال الخميني والثورة الايرانية؟ شرق الجزيرة العربية تقل شيء علي علي علي، فينا نعد قد ما بدك، بس عنا بده يموت وقتلنا معه كرمال عقيدة بالي بالي بالي. عم بحكي هون مش بالدين، بالسياسة. وبالتالي خي إذا أنت ما بدك تسلم الجيش اللبناني، هن ربطينا، بس مش مزبوطة. وبدك أكتر قلتها بالهيئة العامة، حتى معتقداتك الدينية ما هيك يا حزب الله عراسي عراسي، وقلتها بالهيئة العامة، ما فيك تفرضن علي بالسياسي ابدا. انا بروح على الكنيسه وبصلي وبصوم، هيك ما في افرض عليك عقيدتي الدينيه بالسياسه. وبالتالي عقيدتك الدينيه عراسي لانه عقيدتك، واحترمها كما احترم كل الاديان بالعالم، بس ما فيك تفرض علي بالسياسه. هيدي دلاله بسلم الشياطين وما بسلم الجيش اللبناني، لانه حزب الله بحاله عداء مع الجيش اللبناني. بس كلمتين كمان من الموضوع،
0: هو عداء مع الجيش اللبناني، مع دايما بيقول الجيش اللبناني
1: كذاب
0: اهلنا وناس.
1: يا حبيبتي كذاب، رح اقول لك ليش. اول شيء سببين، جيش شعب مقاومه، ما هيك؟ وين الدوله؟ وين الدوله منه؟ انه بس عم نقاتل جيش شعب مقاومه. طيب القرار السياسي وين بهو التيتي؟ عند الجيش او عند الشعب او عند المقاومه؟
0: عند المقاومه.
1: اذا عند الشعب، انا بمثل الشعب، انا النايب، ما هيك؟ وأنا اللي أعطيت الثقة لرئيس الحكومة وحكومته، وأنا انتخبت رئيس الجمهورية. هيدا الشعب، مش الشعب اللي أنت عم تكذب عليه. وبالتالي رح أقول لك ليش بحالة عداء. عنده علاقتين مع الدولة حزب الله. أول شيء علاقة مطلبية وليس بنائية، يعني ريفانديكاتيف مش كونستركتيف، يعني أعطيني أعطيني أعطيني. في شي مرة بني شي حزب الله للدولة للاستقرار؟ ولا مرة.
0: بيستفيد من الدولة بس
1: ريفانديكاتيف، أعطيني، ما هيك بده يستفيد. علاقة مطلبية. تاني حبيب قلبه الجيش، عشرت ما يعمل شي، عشرت ما يعمل شي. إذا قرب فكر يعمل شي بيمقض عليه. وصلت انه بعلي الطاهر بسلم للشياطين وبسلم الجيش. ليه؟ لانه الجيش والسلطة التنفيذية صار عندها قرار ونية للتحرك. هون صار عدو.
0: بدي اسألك تنختم هيدا الملف، انه الناس عندهم كمان هيدا السؤال بسمعه دايما منهم، انه اذا بجنوب الليطاني لهلأ مع كل هيدا الاحتلال اللي صار وكل هالضربات والدمار ما قدرت بعد الدولة تسحب السلاح من حزب الله، كيف اليوم عم نحكي انه بدنا نحصر السلاح بشمال الليطاني، واللي هي النقطة علامة استفهام الكبيرة، انه شو من وين بدي واجه اسرائيل من شمال الليطاني بالمناطق، بظل تهديدات كل قياديين حزب الله وغيره انه بعدين رح نجي نحن على الداخل وبدنا نحاسب العملاء بالداخل، وبتعرف يعني ما بده مين يقول لك شو بيحكوا.
1: هيدا من أغبى الأمور اللي عملها حزب الله، إنه هدد بالارتداد على الداخل. أول شيء هل عنده النية؟ أكيد إيه. كل حرب تحرير فاشلة تنتهي بحرب إلغاء. مش هيك علمنا جنرال عون؟ إيه.
0: بلا.
1: كل حرب تحرير فاشلة تنتهي بحرب إلغاء. حزب الله حرب التحرير تبعه أفشل من الفاشلة، ما هيك؟ لدرجة انه حتى ما عادش يجرب يحرر. يعني مش عم نحكي عن هلا وسنيد غزة، عم نحكي عن كفر شوبة والغجر وشبعة. 26 سنة ما جرب، مش انه ما قدر. وبالتالي عنده النية انقضاض الى الداخل. قبل كان ما يهدد حتى يقتل دغري، ما يهدد، ما هيك. بس هلا ما عنده الامكانية، هيجي يكذب على الناس. لا ناس وراه بهالشغلة نهائيا. وحطيت كل العالم بظهرك. ليه؟ راجعين الكون ما عرفنا مين، يعني لكل العالم. قلت لي كل العالم اليوم رفضتك، وما رح تعمل شيء، ما رح تعمل شيء. يعني عن جد بلا بهورة، عن جد بلا بهورة. ومش عم بحكي هيك للاستفزاز ابدا، ما هيك. بس يوم تلبدك انت يا حزب الله تفوت عبيتي رح تدفع حقك كتير غالي، كتير كتير غالي. يعني وين بدك تفوت؟ على عين رماني وعلى التحويطة وعلى الشياح وعلى حدا؟ يعني شو فكرك تعمل؟ وهو عارفها ومستحيل يلعب هاللعبة، ولكن هيدا تهديد وهيدا إظهار لعدم تقبل الآخر. هيدا إظهار خطير جدا لعدم تقبل الآخر. وهيدا مشكلة كل المجتمعات اللي لحقت التوتاليتارية بالعالم عبر التاريخ. الآخر إذا ما ليش بيصير آخر؟ ليش صار اسمه آخر؟ لأنه مش موافق معي على كل شيء. واللي مش موافق معي على كل شيء إن كان ببيئتي بشقفه مش بقتله. أخطر شيء على ابن بيئته اللي مش موافق معه على كل شيء، والتاني على الباقيين هداك بقتله، هيدا بشقفه. لا يا حبيب، أول شيء هيدي حقيقتك كحزب الله؟ أكيد إيه. هل قادر تعملها؟ والله العظيم ما بنصحك تجرب، أنت مش حفيك تعملها. بس اوعى تزت ناسك على الموت بحرب داخلية، وما رح يصير حرب داخلية بأكد لك إياها.
0: شفنا صار فيه كمان تحدي جديد لقرارات الدولة من بعد ما تم إعطاء إقامة للشيباني، إنه ليش بده يبقى لبنان هالقد مزعزع بقراراته من بعد؟ كلنا بنعرف وصارت واضحة إنه هذا القرار اللي أخده وزير الخارجية اليوم مش لحاله، كان في أكيد تنسيق مع الرؤساء وفي ضوء أخضر لاتخاذ هذا القرار، بس انكسر بمحل معين وحولوه لمواطن مدني. ومعروف إنه الشيباني كان بسفير بسوريا أيام نظام الأسد وكان يدير معارك هناك بوقتها، يوم شو حاجة وجوده كمدني بلبنان؟
1: رح كون كثير واضح معك. النظام الإيراني لا يعترف بسيادة لبنان، وكل يوم بعد بارح حاطينا درس كمان عرقش بارح، يعني ما بوقف.
0: كان في هيك مشادة كلامية بين وزير
1: الخارجية بينه وبين وزير الخارجية يوسف رجل اللي بحيه. أوكي، فلا يتوقف عن تدخل في شأن اللبناني بالتصاريح وبالسلاح وبالعتاد وبالخيارات الاستراتيجية و هيدا واحد. اثنين، سفيره بلبنان كان على هذا النهج. أول شيء بدك ترطيه بإيران، يعني بيجي بيقول لك أحيانا والله السفير الفلاني دخل بالشأن الداخلي بجملة عملها، بدك ترطيهم ببعضهم. عنده أدوات عسكرية مسلحة بلبنان، عم بيضرب سيادة لبنان لأنه مسلحة ومدربة وممولة، ما هيك، ويتدخل بالشأن الداخلي. هلأ اللي صار، الوزير يوسف رجي طلب من الحكومة أنه لا تقبل أوراق اعتماده، ومنه سفير أبدا، منه
0: سفير. ما صار سفير
1: هو، حتى بس تم إعلانه بيرسونا نون جراتا، هو كدبلوماسي بلبنان مش كسفير. أوكي، طيب إجت الدولة ثبتت هالشي وأعلنته بيرسونا نون جراتا وحطت له تاريخ تغادر لبنان. دولة عم نحكي ترجع بتصفي بالنتيجة، عطينه قيمة مجاملة لست شهور. اكتار عم بحطوها عند مدير عام الأمن العام، مش مزبوط.
0: عند مين هي؟
1: ما بعرف، ما رح أقول. ما في يعني، مش مسموح أقول. الناس كلها بتعرف، مش يعني مش مسموح أقولها. اللي بدي أقول تعرف عند مين؟ عند الدولة. عند الدولة. طيب كيف بدك أي دولة بالعالم تحترمنا بعد هذا التخبط في داخل الدولة؟ بعد هذا التخبط في داخل الدولة ونحطت انه انا ما خصني، هذا موظف كبير طبعا، مدير عام الامن العام هو اللي اعطاها، مش مزبوط، ولا بيقدر يعطيها، ولا عنده بعتاد، ولا ممكن. وبالتالي الدولة كسرت قرارها بشغلي بهذا الحجم، هذا يضرب مصداقية الدولة. منتبه، المصداقية هي رصيد الدول الاول، ومش رصيد كبير بأي دولة بالعالم. قد ما كانت الدولة كبيرة، حجم رصيدها بالمصداقية مش كبير. في تصريح واحد لرئيس دولة يضرب مصداقية الدولة قد ما كانت كبيرة. وبالتالي بدنا ننتبه كتير كتير كتير على مصداقية دولتنا. واحد. اثنين، إن كان بالعلاقة أو العلاقة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وإن كان بمواضيع مثل هيدي، أسوأ انطباع عم ينعطى، أسوأ واحد، إنه عم نتفرج على ماتش ملاكمة. شو عم نتفرج؟ الملعب إلنا والجمهور إلنا والرينج لإلنا، نحن أصحاب الأرض، بلادنا هيدي. ليك شو بده يصير؟ علي الطاهر، معقول إسرائيل فوت على علي الطاهر؟ حزب الله شو معقول يعني؟ قاعدين عم نتفرج، يعني سبيكتاتور، عم نتفرج على ماتش مصارعة مثل ما كانوا يعملون بالزمانات بالمدينة الرياضية. وزيت الشيء اليوم قاعد مواطن لبنان عم يتفرج انه شو صار مع الايراني، شو عملت الدولة، كيف رد الايراني، كيف عملت الدولة، عم يتفرج. لا، مش هيك الدنيا، ولا هيك السياسة، ولا هيك ادارة شؤون الدولة. انا بدي حذر، هيك ممارسات على مستوى الدولة رح تضرب مصداقية الدولة. وبرجع بكرر لك، ما في دولة بالعالم رصيدة بالمصداقية كتير كبير. تبهوا،
0: العرقجي بما معناه امبارح عم بيدعي الدولة اللبنانية لتتصرف بعقلانية تجاه إيران، بس إنه إيران وين عقلانيتها بالتصرف مع لبنان بهيدي الحالة؟
1: بتعرف الفظيع، قد ما كانت الدولة كبيرة وقد ما كان إلها تاريخ وقد ما كان إلها حضارة وثقافة، بس يضربها العقل الشمولي بتتحول لأسوأ شيء بالدنيا. جوته كتب فوست، بيتهوفن وعدي وعدي وعدي من الثقافة الألمانية، ما هيك؟ شو صار؟ إجا هتلر 3-4 سنين خرابة من عين أصلا، من شلوشة، وما في مجتمع بمنأى عن هذه الظاهرة. طيب جيت أنت يا نظام إيراني أطاحت بكل الثقافة وبكل الحضارة الإيرانية قبل التاريخ، وجيت تعطينا دروس. صار عقلهم الشباب فوقي، ليش؟ هاي الايديولوجيه مثل ما كانت النازيه والفاشيه والشيوعيه والى ما هنالك، يتفوق على الناس بطبيعته، متفوق على الناس، ايديولوجيته عطيته تفوق على الناس، اللي بيزيد عليها بيسحب الحس النقدي من عند شعبه. يعني شو ما عمل معه حق، والحس النقدي ممنوع. هاي شمولية مش ديكتاتورية. هيدا تعريف الشمولية. وإذا حدا الله خمل فيه وقال مثل بونهوفر فيلسوف عمره 36 سنة ألماني قال عم نخسر الحس النقدي وهذا أخطر ما يكون. هالجملة عدمه هتلر لأنه هاي بتوجه. طيب أنتوا يا شباب خي عايشين بالواقع، عايشين نحن وياكم على ذات الكوكب، عارفين شو وضع بلدكم، ناسكم، استقراركم، ازدهاركم، اقتصادكم، عايشين بهيدا. بيجي بيعطينا دروس انه يجب ان تتحلى بالواقعية. ولك الكلمة نقاها خي، اين انت من الواقعية؟
0: عقلو
1: اين انت من الواقعية والعقلانية والى ما هنالك؟ ليش في شي حدا شمولي عقلاني؟ ما بيقدر، ما بيقدر يكون عقلاني. لا، الاساس تبعها هو التخلي عن عقله النقدي. عقله النقدي هي الاساس انه يتخلى عنها طيصير شمولي. ما انت شمولي يعني عقل ما فيه، عقل ما فيه. انت مبني على ايديولوجيا، كل شيء بيصير بالدنيا بده يفسر بهيدي الايديولوجيا. عقلك وين صار؟ فدخيلكم حاجة تعطونا دروس. الله بيخليكم.
0: لنختم سعادتك قبل ما نحكي عن قديس الشهداء، بحال يعني واضح انه بعض المشوار طويل وفي بعد كتير مطبات بدنا نقطع فيها لسبب من الاسباب، ما تم نزع سلاح حزب الله، شو الخطة البديلة اليوم للقوات المدنية اللي عم تشتغل عليها؟ واكيد في تحضيرات بهذا الاتجاه. ما بعتقد في حدا من الشعب اللبناني قادر بقى يتعايش مع موضوع سلاح حزب الله انه يكون موجود ضمن الدولة. يعني
1: انا في اكيد بتأمل الناس تتأكد من اللي أنا عم أكده، أنه طائفة الشيعية ما بقى تحمل حزب الله. وبعرف عن شو عم بحكي. سببين، شو عملت فينا؟ شو عملت فينا؟ لوين وصلتنا؟ صار لك 40 سنة حرب وموت وحرب وموت وشهادة وشهادة. طيب أنا لوين وصلت؟ واحد. اثنين، أول مرة وصلت إلى عدة مرات شيعة الجنوب يلي هن قبيلة العاملة يلي تشيعوا على يد صحابي من صحاب الرسول اللي هن اللي هو أبو ذر الغفاري، يعني 1400 سنة أول مرة بتهجروا من أرضهم. أول مرة قديش صار بالشيعة بالتاريخ هو ما تهجروا، تهجروا وانجرفت البيوت. السؤال مسألوه ليه؟ وبالتالي لا، اللبناني مثل ما تفضلتي ما بقى متقبل حزب الله، لأنه كل إنسان بطبعه يسعى إلى السعادة للاستقرار والازدهار، مش لحالة موت دائمة ما بتوصل لمطرح. الثانية سيدتي، كيف ببين عندك تماما أنه الشيعة لم يعودوا يتقبلوا حزب الله؟ في شيء واضح، اسألي حيالة شيعة بتعرفي ومن ناخبي حزب الله.
0: ضمن البيئة صعب أنك تسمع منا أي كلمة
1: واحد لواحد على أهلهم، يمكن كتار ما بيقولوا وكتار صاروا عم بيقولوا. السؤال، شو ناطر اليوم من حزب الله؟ بأكد لك انه 99% اليوم بقول لك ما ناطر شيء. شو ناطر هلا من حزب
0: شايفه الحقيقه؟
1: قوه يعني. ردع، قوه تحرير، حتى على مستوى الحياه اليوميه المساعدات، يعني روحوا شوفوا الناس لليوم قاعدين تحت شوادر مش تحت خيام،
0: ونحن مقبلين على فصل شتوي،
1: واصلين على فصل
0: يعني.
1: شتوي عم شفتهم بعيوني شيء بيشلط القلب يعني. بس كان في عنا النسحين السوريه، بس كنت وزير شؤون الاجتماعيه، ما شفت هالمناظر. يعني بميلة سبق الخيل ربطين شوادر بالتصوينة وحجرين خفان على الرصيف نيمين تحتها. هيدا كيف بعد بده يتوقع شيء ما من حزب الله؟ شو معقول بعد يتوقع؟ وبالتالي لا، اللبنانيين مثل ما قلت ما بقى متوقعين شيء من حزب الله كلهم، حتى اللي كان متوقع بالزمانات. وبالتالي اليوم المستقبل دون حزب الله، مش مع حزب الله.
0: لهيك كان العنوان فجر السيادة لقديس الشهداء قديس المقاومة.
1: ايه فجر السيادة، رح قلك ليش. ايه. اول شيء سألتيني سؤال وكتير لافت، هو شو بده تعمل القوة اللبنانية اذا ما نزع سلاح حزب الله؟ بالضبط تماما اللي عم تعمله على الاقل من 75 لليوم، 50 سنة، 51 سنة، يعني ما رح نتراجع شو ما صار. البلد ببلادنا والناس ناسنا، وبدنا نأمن لهم السيادة والديمقراطية والاستقرار والازدهار مهما كانت التضحيات، مهما كانت التضحيات. ومكفيين تحديدا بها هلا هذه السيادة مع كل شيء بيجي حول السيادة يلي ذكرته. الفجر ليه؟ لأنه عن جد قربنا نخلص، عن جد قربنا نخلص، بس على أمل أن الدولة تتحمل مسؤولياتها كمان. بس بعد كل هالسنين من التضحيات قربنا نخلص، لأنه اليوم اللي ضارب الجسم اللبناني من على الأقل 30 سنة لليوم اللي هو حزب الله صار بحالة تراجع وموت سريري حتى بدي أقول. والتاني لأنه لبنان عم بيسعى لإنهاء حالة الصراع مع إسرائيل، وهيدا معطى استراتيجي كل مصيبنا من 73 لليوم، تم أقول من 48 حتى لليوم، هي الصراع الإقليمي مع إسرائيل على أرض لبنان. وبالتالي هيدي عم نتقرب من أن نطلع منها، على أمل أنه الراعي الأمريكي يدعم ويدفش بالاتجاه، وعن جد مشكور مش قليلي سابين أنه رئيس جمهورية أمريكا وزير خارجية أمريكا بيومياتهم عم بيتابعوا الوضع بلبنان، ولكن هذه لن تستمر.
0: رح يصير محل أنه يفقدوا الأمل.
1: مش بس هيك، بيجيون انشغالات تانية، بيجيون انشغالات تانية، ما حدا رح يضل مركز على بلد واحد قد ما كان صغير أو كبير إلى ما شاء الله. عنا فرصة، اللهم دخيلك اللهم ما نضيع هالفرصة، لأنه للأسف ضيعنا كتير فرص عبر تاريخنا الحديث، إن شاء الله هيدي ما نضيعها.
0: سريعا سريعا
1: يلا
0: إلي مسيحة يبلش اللي خلصت الوقت، لا رفاقنا الشهداء شو بتقول عشية القداس؟
1: لا رفاقنا الشهداء بدي أقول أن أنتوا الهيكل ونحن حراس الهيكل، شهادتكم تضحياتكم هي الهيكل ونحن حراس الهيكل، هيدي مسؤوليتنا الكبيرة، ولكن هذا الهيكل لازم يضل مفتوح للكل تيفوتوا يصلوا فيه، يعملوا ركيمة، يتذكروا هذه التضحيات ويقولوا مرسي. إذا ما عملنا هاي، عنا مشروع هلا ويعطيهم العافية الشباب، نعمل نصب تذكاري للشهداء بالشياح لك وين، وقلت لهم هذاك النهار ويعطيهم العافية بعشر الشياح، هذا نصب مهم جدا. بس إذا ما إجا ولد صغير هو رايح على المدرسة وقف هونيك وحط وردة وصلى بيده عوجه وكف طريقه، بنكون ما نجحنا. بدنا ننقل الاعتراف بتضحيات شهدائنا للأجيال اللي جاي، خاصة وأنه للأسف مليار مرة كتار جربوا يشوهوا تضحيات شهدائنا، منشان هيك هني بدوا يندنسوا الهيكل، نحن حراس الهيكل وبدنا ننقل هذا الحرص على الهيكل للأجيال اللي جاي. وعمليا رجال المرأة الصغير الكبير هو قاطع من هونيك يوقف ويفكر فيهم ويقولهم كلمة بسيطة مرسي.
0: أنا بيير بوعاصي أنا بدي أشكرك، وإن شاء الله يعني من بتكملوا المسيرة لنوصل لهيدا الفجر ونكرم الشهداء يلي سقطوا كرمال لبنان.
1: بشكرك، وطبعا هذا الأسبوع في أسبوع كل سنة مننطره له نفس الواقع العاطفي والمعنوي والفكري علينا، أسبوع الشهداء يلي نحن ملكون مش هلنا ملكنا.
0: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ملتقانا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.
3: رأي حر من لبنان الحر.
4: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
5: فصل أول. لا يجدون في دربهم إلا القوات اللبنانية ورئيسها ورموزها، كلام بكلام، جأجأ بجأجأ، وثرثر بثرثرة، حملات وتجن واتهامات خيالية، سمير جعجع كذا وكذا، وزير الخارجية والمغتربين كذا وكذا، وزير الطاقة والمياه كذا وكذا، النائب فلان أو فليتان أو علتان كذا وكذا. كلما زنقت مع أحدهم أو زركت مع إحداهن أو عقدت مع هذا الحزب أو مع ذاك التيار أو مع تلك المجموعة، يلا القوات موجودة لتلقي الويل والثبور وعظائم الأمور. يا جماعة الخير، إن كان لحملاتكم وتجنياتكم من أثر على القوات فإنها تقوي القوات وتعزز صدقيتها وشعبيتها، لأن أسلوب التخوين والتسريب بات من الماضي، ولأن أصحابه مكشوفون ومعتلمون، ولأن الأسباب واضحة بل فاضحة أحيانا، عقدة نقص ومحاولات لتغطية نكسة من هنا وارتكاب من هناك وارتباك من هنالك. نفهمكم جميعا الحزب الأصفر، وبعدما ظن أنه بلغ السماء السابعة بحجة أنه حزب الخالق، يجد نفسه يكافح تحت الأرض بقدر ما يكافح فوقها ليبقى على الخارطة. أما التيار البرتقالي فيتمسك بغصن في بحر هائج، أو يسعى للتلطي بإشرة بصلي، أو يبحبش في رزنامة الماضي الأسود لعله يقع على جرح ليعمل فيه السكين وليحقق إنجازا جديدا يسجل في قاموس الفضائع العديدة والأحقاد المديدة. فصل ثان. إنه فجر السيادة، أجل فجر طال انتظاره، وسقط على درب انتظاره شهداء بالآلاف، ومعهم أحلام وآمال تحولت آلاما، وأفراح استحالت أحزانا لا تنتهي. لكن الشهداء، وقبل أسبوع من الاحتفاء بذكراهم، هم اليوم الأسعد بين أهل السماء، لأنهم باتوا على يقين بأن تضحياتهم لم تذهب سدى، وبأن الأرض التي روتها دماؤهم باقية لأهلها، لكل من يستحق أن يتفيأ ظل أرزة، ولكل من يجد مرقد عنزي في جبل لبنان أغلى من عمارات نيويورك وقصور باريس. والسلام.
3: رأي حر من لبنان الحر.

0: يتسع الفارق بين جمود المسار التفاوضي وتسارع التحولات الميدانية في جنوب لبنان مع استمرار القصف والتجريف والتفجير وإحراق المنازل، مما يثير تساؤلات حول فرض وقائع جديدة تسبق أي تفاوض مقبل. وقد سجل إحراق القوات الإسرائيلية منازل في حولة وقصفها ميدانيا وقصف زوتر الشرقية وتنفيذ تفجيرات في عتشيت القصير وكفر تبنيت وأرنون. وفي القطاع الغربي يواصل الجيش الإسرائيلي منذ الأحد تجريف الحي الرابع في المنصوري بالتزامن مع قصف المدفعي، بعدما تعرضت البلدة ومزرعة بيوت السياد للقصف ليلا وحتى الفجر، فيما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيوت السياد وحداسة وتحليق منخفض للمسيرات فوق ضاحية بيروت الجنوبية وفوق صيدا وشرقها. وتجددت الغارات مساء بقوة فاستهدفت مرتفعات منطقة علي الطاهر ودوحة كفر رمان وزوتر الشرقية والمنصوري وعتشيت القصير لجهة دير سريان، وكان أفيد بانهيار جزء من جبل القنطرة جراء سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة. وتزامن ذلك مع عودة الرئيس جوزيف عون إلى بيروت آتيا من أثينا، ومع اجتماع وزاري دوري ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام بحث ملف اليونيفيل وتداعيات انسحابها والفراغ المحتمل، مع تأكيد ضرورة استمرار الوجود الأممي في الجنوب. وفي موازاة التصعيد، لم يتحدد بعد موعد لجولة تفاوضية جديدة في روما وسط استمرار الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وآلية تنفيذ الترتيبات الأمنية. وفي الذكرى السنوية 48 لجريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ووضع سلسلة خطوط حمراء.
1: نجدد التأكيد لأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار ووصفناه بما وصفناه، ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء. 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها.
0: أحال وزير المال ياسين جابر على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته على جانب مجلس النواب وفق الأصول، على أثر الممارسات الميليشيوية التي يقوم بها مواطنين من آل زعيتر في بلدة أفقة وسطوتهما على أملاك نهرية عمومية ومنع المواطنين من زيارتها. صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: استحصل السيدين مهدي وحسين علي زعيتر على موافقتين مبدئيتين في العام 2024 من أجل إذن مرور على العقار رقم 24 في منطقة أفقة العقارية في قضاء جبيل، بعدما تقدما بطلب

الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا. دخلت بيروت على خط التحركات الشعبية والحقوقية المؤيدة لقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، حيث وجهت مناطق متعددة من العاصمة رسائل مناشدة لرئيس الجمهورية جوزيف عون تدعوه إلى تسريع التوقيع على القانون ليصبح نافذا، وذلك من خلال رفع لافتات مناشدة باسم سجناء لبنان. وبينما حملت بعض اللافتات دعوات للرئيس عون بإيقاف عداد الموت في السجون، توجهت لافتات أخرى بالشكر إلى النواب الذين صوتوا بالموافقة على القانون، معتبرة أنه منحاز إلى إنسانيتهم في رفع الظلم وتصحيح مسار العدالة. وكان قد سبق ذلك تعليق لافتات مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من المناطق اللبنانية، خاصة في شوارع طرابلس والبقاع. في الأخبار الإقليمية والدولية، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستضرب إيران بقوة وستلقنها درسا قاسيا. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: إيران رسميا دولة فاشلة، لقد ماتت، لا تملك قوة بحرية ولا قوة جوية ولا عملة، ولا تدفع رواتب جنودها أو شرطتها، وتضخم بلغ 300%، قيادتها في حالة فوضى تامة وغير قادرة على تمثيل البلاد بالشكل الصحيح. الشيء الوحيد الذي تملكه هو الأخبار الكاذبة من الولايات المتحدة والاستعداد لقتل المتظاهرين لديها وقدرة جيدة على إطلاق الهراء. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب وكبار مساعديه يدرسون خطة شن ضربات محدودة تهدف لردع إيران. وقال المسؤولون إن البيت الأبيض كان يميل الأسبوع الماضي إلى عدم الموافقة على الضربات لتجنب تصعيد التوتر مع إيران، لكن الهجمات الإيرانية بالصواريخ البالستية على قواعد أمريكية في الأردن يوم الأحد قد تدفع ترامب إلى تغيير موقفه. وجاءت الهجمات بعد أن قصفت الولايات المتحدة قوات إيرانية كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بالألغام في مضيق هرمز. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية وستضربهم بقوة. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن استمرار الحرب مع أمريكا ليس في مصلحة إيران، وذلك عقب تصعيد عسكري بين البلدين. وقال: نواصل سعينا نحو مسار من الاتفاق والتفاهم، ونعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة. نؤمن بأن حل المشاكل القائمة يكمن في الحوار والتعاون، ويجب تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن والنزاع. القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترفع درجة التأهب على خلفية التصعيد بين إيران وأمريكا، مشيرة إلى أن التقديرات في إسرائيل بأن هذا التصعيد لن يتحول إلى مواجهة. في المقابل، كشفت القناة 13 عن أن رئيس الشباك يقوم بزيارة سرية لأمريكا لمناقشة قضايا حساسة. على الخط السوري، أصيب 4 من عناصر من الأمن السوري بجروح إثر هجوم لمسلحين وقع في ريف السويداء الغربي. وأفادت الإخبارية السورية بإصابة 4 من قوى الأمن خلال التصدي لما وصفته باعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون، وأضافت أن هذه المجموعات استهدفت قرية المنصورة بطائرات الدرون المسيرة، وأشارت إلى إصابات في صفوف المجموعات الخارجة عن القانون بعد صد قوات الأمن الداخلي محاولاتهم الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى المنصورة وولجة وتل حديد. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين تلة علي الطاهر وجبل الفساد هناك نوعان من الأنفاق في لبنان، وكلاهما تسببا في الكوارث على البلد. النوع الأول هو ما حفره حزب الله بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وبتمويل من الجمهورية الإسلامية وبتواطؤ وغض نظر من السلطة التي كانت قائمة

0: زمن الوصاية السورية واستمرت. والنوع الثاني هو أنفاق ودهاليز الفساد في الإدارات الرسمية اللبنانية والتي سبقت أنفاق حزب الله. يخطئ من يعتقد أن القضاء على أنفاق حزب الله من دون القضاء على أنفاق الفساد ينقذ لبنان. لإنقاذ لبنان لابد من القضاء على النوعين من الأنفاق، أنفاق الحزب وأنفاق الفساد. ما لم يصل القيمون على الأوضاع إلى هذا النوع من التقويم فإنه من الصعب النهوض بالبلد. وإذا كانت أنفاق حزب الله خاضعة لموازين قوى إقليمية ودولية، فإن أنفاق الفساد ليست خاضعة سوى لتبادل منافع بين نافذين في السلطة، وهذه الأنفاق يجب إزالتها بالتوازي مع إزالة أنفاق حزب الله، وإلا ستبقى البلاد تراوح مكانها ولن تشهد أي تقدم.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. Hey, turn it up.

0: أربعة جونا نطلع عليكم مستمعينا، ولكن هلأ بأجواء كلها فنية بعين على الفن مع كارين.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: معي سيمونا.
1: سافا كيف كان الويك اند؟
0: كان حلو هيك بين شتاء وشوب وسقعة، يعني كان هيك ميكس من كل الفصول.
1: وفنيا
0: ولعانة، يعني عم تشوفي عندك قد ايه الاخبار، يعني
1: كتير.
0: يعني متنوعة اكيد بين اصدارات، بين كتير عنا اخبار عن المحاكم هالفترة ودعوة، يعني كتير في اشياء قانونة عم يكون في كذا فنان.
1: طمنينا شي خاصه بلبنان يعني؟
0: لا بلبنان لا، بس انه فنانين منحبهم اكيد. كمان يعني عنا مثل ما قلنا اطلاق اغاني جديدة، وكمان عنا حفل رح يكون قريبا رح يردنا، يعني ما فزا أنا وأنت أو الأكبر منا شوي، لا أغاني كتير قديمة للزمن الجميل إذا بدنا نقول.
1: يلا رح أكون معك أكيد وكل المستمعين.

جديد وجرعة جديدة من أخبار الفن، إصدارات عم تنزل، مشاريع عم تنكشف تفاصيلها، ونجوم بعدهم عم يعملوا حركة وضجة على الساحة. ومن لبنان للعالم، هيدا أبرز الأخبار بعين على الفن. هيفا وهبي بتكفي مشروع ميجا هيفا.